0: لا، نقطة التحول هو لما مكثت على آية من القرآن، ولقد خلقنا، نعم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فأنت هاي سورة المؤمنون،
1: لا.
0: يعني هذا المكث، هذا الوقوف
1: أحدث عندك
0: هذا اللي أنا الآن أريد أوصله لكل إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها.
1: نعم.
0: لا تتعجل، أنت عندك ورد، الورد مالتك اقرأه، الله تعالى يرضى عنك، في 25 في 30 دقيقة خلصت الجزء مالتك، ارجع الآن. عندنا الواجب هو التدبر دكتور.
1: أحسنت.
0: ليس حفظ القرآن الواجب، حفظ القرآن تعرف على الكفاية، فرض على الكفاية. إذا حفظ في الأمة الإسلامية من يقوم على حد التواتر خلص أسقط الأثم على الباقين.
1: يعني
0: لكنه أنا عندي تدبر هو الواجب.
1: يعني أنت تريد من المسلم أن يكون له مع القرآن الكريم مروران، المرور الأول مرور التلاوة
0: هذا
1: اليومية،
0: بالضبط،
1: هذا جيد وطيب والمحافظة عليه شيء رائع.
0: نعم.
1: ثم المرور الثاني مرور التدبر، وهذا لا يقاس بكثرة الآيات وبعددها
0: أبدا،
1: وإنما بآية واحدة إذا تدبرتها فقد أحسنت الصنعة وأجدت العمل،
0: أتغير مسار حياتك كله.
1: أحسنت.
0: يعني هنا النقطة اللي احنا اريد انا اوصل لك اياها. ولهذا دكتور احنا نقرأ كثير ونتأثر احيانا، لكننا لا نغير المسار. ليش؟ لان التغيير الحقيقي يحتاج زمنا وصبرا وان نمكث وان نقف، يعني والعجلة بطبيعتها لا تحتمل الزمن ولا تصبر على التدرج. يعني مثلا اقرب لك الصورة، كمن يمر ب واحد من عندنا مثلا،
1: نعم،
0: رايح إلى وظيفته، رايح إلى شغله، يمر بشارع واحد، فهذا الشارع الواحد حافظه ويعرفه
1: بكل تفاصيله.
0: نعم. ويمر، شوفه يمر سريعا، يعرف مثلا هنا توجد عثرة، هنا مطب، هنا حفرة، هنا كذا، فحافظه. حتى إذا مشى مثلا هو مغمض عينه، حفظه الطريق، صار له سنين يمشي بهذا الطريق. فإذا تغير شيء فيه لم ينتبه، يعني صار فد مثلا مسألة أو حفرة جديدة في الشارع ما كان منتبه عليها فوقع. هكذا حالنا دكتور مع القرآن الكريم، نمر بالآيات نفسها بالسرعة نفسها. ما نقول لك إياها يا أخي الكريم، 30 سنة وأنا أختم القرآن يمكن 5 أو 10 مرات في رمضان، الله يبارك لي فيك، أنت تختم هذه الختمات ولا زلت تغتاب الناس، أنت تختم هذه الختمات وأكلت ميراث أختك وما تنطيها حقها، أنت ختمت الختمات وعندك في نفسك عجب الغرور الطاعة، وتشوف نفسك بأنه أنا ختمت وكأنه سباق في التنافس مع الناس،
1: بينما هي عبادة شخصية.
0: لا تقل لي أنا أحفظ القرآن لكن أرني في أخلاقك آية، ولن تجد هذه الأخلاق في أي آية من القرآن الكريم إلا بأن تقف ولا تتعجل وأن تمكث وأن تتدبر كتاب الله عز وجل حتى يغير ما في قلبك. لن يحدث هذا إلا بتدبر القرآن دكتور مازن، الله تعالى يرضى عنك.
1: آمنت
0: بالله. أبدا. ليش عندنا احنا اليوم مشكلة؟ احنا اليوم لدينا حفاظ بالملايين، لكنه اسأل أي واحد من عندهم في أي آية من الآيات يقول لك لا أعلم أنا أحفظ كذا. طيب يا أخي أنت من حفظت ليش ما قريت في التفسير بسيط حتى أنه تفهم
1: يعني منهج
0: أول شيء لكي يثبت حفظك دكتور مازن، أول شيء لكي يثبت حفظك أنه أنت تكون فاهم ما تحفظ.
1: حسنت.
0: يستقر عندك أنت، وإذا تدبرته فهذا نور على نور في ثبات. حسنت. الآية حتى من ناحية المتشابهات فيها تدبر.
1: أستاذ دريد، هناك آيات في كتاب الله تعالى لا يمكن أن يستقيم الحفظ لها إلا بعد معرفة ما تحتويه من معاني.
0: نعم.
1: يعني ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم كذا.
0: حسن الله.
1: هذه آية من آيتين في كتاب الله تعالى ضمت كل حروف العربية كما هو معلوم، لكن هذه الآية لا يمكن فهم المباحث التي وردت فيها إلا بالعودة إلى التفسير.
0: نعم.
1: لأنها كانت تصف حالة معينة، يعني هذا الشاهد الذي نريد أن نتكلم به. إذن أستاذ دريد، أنت ذكرت الآن أن من موانع التدبر أننا نقلنا القرآن من الصحبة إلى الاستهلاك، ثم بعد ذلك من موانع تدبر القرآن العجلة.
0: نعم.
1: في المرور على آيات كتاب الله تعالى وعدم المكث معها.
0: لا ينمو في العجلة.
1: أحسنت. لا يتحقق التدبر كذا
0: ولا ينمو في الضجيج.
1: ولا ينمو في الضجيج.
0: نعم.
1: يعني الهدوء والسكينة واختيار المكان الملائم للورد التدبري، خلينا نسميه نطلق عليه هذا المصطلح.
0: ولا بد أن نطلق عليه الورد التدبري، ولكل مسلم
1: بالضبط
0: يجب أن يكون له ورد تدبري،
1: ورد تدبر وليس ورد قراءة يومية. جزاهم يعني جزا الله كل قارئ
0: نعم
1: على ما يقرأ. طيب إذا كانت العجلة أستاذ دريد تفقدنا المجتمع القرآن الكريم، نجد هناك من يقف مع القرآن الكريم ولكنها وقفة انتقاء، يأخذ ما يشتهيه ويريحه ثم يتجاوز ما فيه إلزامات ومطالبات ودعوات لأن يتغير
0: والهوى
1: فيه من السلوك. هل ترى أن التدين الانتقائي هذا يعني أصبح مانعا من موانع التدبر؟ وهذا الانتقاء كيف يؤثر على علاقتنا بالقرآن، وكيف يؤثر على مسيرة التغيير التي نرجوها عندما نقرأ في كتاب الله تعالى؟
0: الله يرضى عنك، أشكرك دكتور مازن سألت هذا السؤال، لأنه التدين الانتقائي من أخطر ما واجه التدبر في هذا العصر.
1: سبحان الله.
0: نعم
1: والله يا أستاذ، هو حقيقة التدين الانتقائي أضر بالإسلام كله وليس فقط في قضية تدبر القرآن. يعني عندما تجد هذا الانفصام في شخصية المسلم الذي يصلي في المسجد ثم يخرج إلى الناس سليط اللسان، جعبريا جواضا كما ورد في بعض الروايات، يغتاب وينم ولا يقيم للأخلاق التي أجى بها الإسلام، فانفصام ما بين الشخصية التعبدية وما بين الشخصية اليومية التي يتعامل بها مع الناس.
0: ولهذا دائما أقول وأحكيها، هنالك فرق بين إقامة الصلاة وتأدية الصلاة.
1: سبحان الله.
0: الإقامة ليست في المسجد، الإقامة في الشارع، التأدية في المسجد، وهذه لها مجال آخر نتكلم فيه. لأنه أنا لما قال إيش إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،
1: صح،
0: فأنت إذا لم تتدبر كتاب الله عز وجل،
1: الفحشاء والمنكر في المسجد؟
0: نعم.
1: لا، ما في المسجد تنهى عن الفحشاء والمنكر، في مسارات الحياة الأخرى.
0: آه.
1: لكنها في المسجد تؤدى كفريضة
0: في الشارع.
1: بالضبط.
0: أنه أنت وين ما رايح حتى الناس تشوف أخلاقك شلون، كيف تريد من الناس يدخلون في دين الله أفواجا يا دكتور مازن؟ الله يرضى عنك. صح. أشوف أخلاقك. أنا ما مشكلتي أن أسمع كلامك.
1: صدق.
0: أنا أسمع كلامك وبعد ذلك أشوف أخلاقك في التعاملات غير شكل، أنا تخليني أنفر
1: أكيد.
0: وأقول هذا هو الدين. لا، ليس هذا الدين، هذا يمثل نفسه.
1: كثيرة. صحيح.
0: هذا يمثل نفسه.
1: تفضلت به قصص كثيرة.
0: فإذا شوف التدين الانتقائي.
1: نعود إلى التدين الانتقائي.
0: هو أخطر ما واجه التدبر في عصرنا اليوم. التدين الانتقائي لا يمنع من قراءة القرآن ولا التفاعل معه، لكنه يمنع اكتمال أثر القرآن. يعني يبقى العلاقة بالقرآن ناقصة مهما بدت حية في ظاهرة. يقف الإنسان أمام القرآن مستعد أن يسمع، لكنه غير مستعد أن يلتزم إلا بما يوافق مزاجه أو ينسجم مع واقعه، أو لا يطالبه بتغيير مؤلم يهز عاداته سلوكه يربك مساره. لا، هنا أخذ آيات اللي أستأنس بها والسكينة، وأتجاوز الآيات اللي فيها محاسبة، فيها كشف، فيها تكليف، فأمر عليها مرور سريع، لأنه أنا ما توجعني هذه.
1: ومن هنا يعني شدد القرآن الكريم النكير على أولئك الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.
0: تتذكر دكتور مازن قبل تقريبا 25 سنة كنا في لقاء أنا وأنت، قالت لي ماذا إيش عاد تقرأ الآن يا أبو مريم؟ قالت لك الآن أنا مشغول في التزكية. تتذكر؟ وتتذكر إيش قالت لي؟ قالت لي يا أبو مريم أنت على ثغر عظيم، وقلما من الناس الموجودين الآن يشتغلون في قضية تزكية النفس. وأشبه قضية التزكية تزكية النفس مثل هذا الآن اللي يجيب لك إياه، التدين الانتقائي، لأنه كأنه تبتر عضو من جسمك من غير بنج.
1: الله.
0: ليش؟
1: سبحان الله.
0: هذا القلب الله سبحانه وتعالى يريده كله.
1: سبحان الله.
0: أن تجعل الله جل جلاله في زاوية من زوايا قلبك لا يريد الله سبحانه وتعالى هذا كيف؟ وهنالك.
1: وهذا هو التوحيد.
0: نعم. حسد،
1: حقيقة التوحيد،
0: رياء، غيرة،
1: يكون الله تعالى يعني ماكثا في قلب العبد بالكلية.
0: نعم. غيرة اللي أقصد أنه أغار اللي هو غرور التدين. نعم. لما أنا أغار من ناس الله سبحانه وتعالى أعطاهم كذا مكان ما أنه أنا
1: أغبطهم نعم. على ذلك ولا أحسدهم
0: ولا أتمنى زوال النعمة منهم.
1: صدقت نعم.
0: هنا النقطة اللي أنا أقول لك إياها، فهذا هو اللي إحنا الآن نحتاجه. لما قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم بعدين يعلمكم.
1: صدق.
0: إحنا عندنا مشكلة الآن في هذه القضية،
1: أنه يتعلم من دون تزكية.
0: القرآن يشتغل على هذا الموضوع.
1: أحسنت.
0: التدين الانتقائي، الآية اللي أنا تكشفني، الآية اللي راح تخلي تغير مساري.
1: أي.
0: فأدور على آية بيها طمأنينة. يقيمون الصلاة، والله أنا أقيم الصلاة الحمد لله رب العالمين. يؤتون الزكاة، والله أنا عاد أطلع زكاة الحمد لله رب العالمين كل سنة وحسب الأصول كذا. تعال أنت بيك أمور 1 2 3 4 يقول لك القرآن غيرها.
1: صدقت.
0: زين، مثل ما صدقت. قلت أنت تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فأنا القرآن الكريم خاصة في رمضان بدأ بالتقوى وانتهى بالتقوى. أول ما بدأ في سورة البقرة المتقين. طيب لما أنا أجي دائما المتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت لن يفتح الله لك هدايات القرآن وتدبر القرآن إذا أنت ما دخلت باب التقوى، وباب التقوى حتى تدخله يجب أن تمر بطريقة التزكية.
1: أحسنت. الآية في سورة البقرة يعني يذكر الله تعالى في آية الدين في قبل أن تنتهي،
0: واتقوا الله،
1: قال واتقوا الله،
0: الله أكبر
1: ويعلمكم الله.
0: الله أكبر. الله
1: يعني أكبر. لابد من تحقق الأرضية في قلب العبد التي تسمح بتقبل العلوم التي سيفيض الله تعالى بها على العبد.
0: تعرف أكثر الأسئلة اللي تأتيني على مواقع التواصل، ما هو العلم اللدني؟ كيف أنا أصبح من الذين يؤتيهم الله العلم اللدني؟ لأنه يقرأ بسورة الكهف ويريد العلم اللدني.
1: أتيناهم من لدنا علما. نعم.
0: أيوة.
1: نعم.
0: شوف أنت لما قلت الآن واتقوا الله ويعلمكم الله، وكان الكثير من السلف يقولون ويتكلمون يعني في هذا المجال، قال إذا عملت بما تعلم علمك الله ما لا تعلم.
1: ما لا تعلم.
0: الله أكبر.
1: كلام جميل.
0: تخيل يا دكتور، الله يرضى عنك، وهذا لا يتأتى إلا مثل ما رجعت أنت وقول واتقوا الله ويعلمكم الله.
1: الله
0: عندنا مسار التقوى. فهنا التدين الانتقائي راح أنطيك إياها يعني
1: إذن التدين الانتقائي ليس من صفات المتقين، لأنه أصبح من صفات المتلاعبين يعني
0: هذا
1: الدين.
0: هذا شوف خلي أحكي لك شلون التدبر.
1: نعم.
0: أن تقف أمام القرآن وأنت تقول بصدق دلني ولو خالفتني.
1: سبحان الله.
0: قومني ولو أوجعتني.
1: الله.
0: غيرني ولو كلفني ذلك ما كلف.
1: سبحان الله العظيم.
0: دكتور الله يرضى عنك، كم من مسلم الآن يتابعنا ويشاهدنا دخل على القرآن وطلب هذه الطلبات الثلاثة، أنا ولا أنت ولا أي واحد، حتى إحنا لا نزكي أنفسنا. وقلت لك نحن لسنا أوصياء على الناس، إحنا مجرد إحنا من قاعدين اليوم هذه القاعدة حتى نوصل رسالة لطيفة خفيفة، بأنه أنت متى جلست مع القرآن دلني قومني وإن مهما كلفني.
1: صح.
0: أنه أنت يعني إلى متى؟ أنت قلت قبل شوية دكتور أنه الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
1: صدق.
0: فأنت تريد بأي لحظة، وخاصة اليوم تعرف أش كثر؟ كثر موت الفجأة، وخاصة بين الرباعين وكمال الأجسام وثلاثين سنة.
1: ناس بمنتهى القوة والفتوة والنشاط سبحان الله العظيم في لحظة واحدة يعني يصبح في خبر كان.
0: إذا بس خليني أكمل لو سمحت دكتور.
1: تفضل.
0: هذه الأمور الثلاثة اللي أنا حكيتها الآن قبل شوية، ما دون ذلك يبقى مجرد قراءة جميلة أنت تقرأ القرآن.
1: إذا لم تكن القراءة بمثل هذه الطيات
0: أنا قل التي دلني ولو خالفتني وقومني ولو أوجعتني وغيرني ولو كلفني، وما دون ذلك يبقى قراءة جميلة لكنها لا تصنع إنسانا جديدا.
1: آمنت بالله.
0: التدبر هو الذي يصنعك كمسلم يحبه الله.
1: سبحان الله.
0: والله أنا وجدت حياتي في تدبر القرآن. أنا قبل القرآن، أنا قبل التدبر أقول لك إياه يمكن تضحك، أنا قبل تدبر القرآن كنت دريد متي بطرس، بعد تدبر القرآن صرت دريد إبراهيم الموصلي.
1: آمنت بالله. وفقك الله وثبتك على ما أنت عليه.
0: والله وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه
1: بالعالمين
0: من يشاء. الحمد لله رب العالمين. زين. فالتدين الانتقائي نخرج براحة مؤقتة، لكننا نخرج كما دخلنا بلا تغيير ولا مراجعة. والتدين الانتقائي لا يبعدك عن القرآن بل يقربك من القرآن من غير أن يسمح له أن يقترب منك. هذا هو التدين، يعني المتدين الانتقائي لا يسمح للقرآن أن يتقرب منه لكي يغيره، يعني أنت لا تسمح له. يعني أنا لما أجي الآن يا رب قومني وإن كلفني ذلك ما كلف وإن أوجعني.
1: سبحان الله العظيم. طيب أستاذ دريد، إذا كان التدين الانتقائي كما تفضلت يجعل الإنسان يختار من القرآن ما يريحه كما ذكرنا، هناك مستوى آخر أعمق يبدو فيه القارئ حاضرا بكل وعيه، هل يمكن أن يتحول هذا القارئ إلى عائق أمام التدبر حين يقف أمام القرآن من موقع التقييم أو السيطرة لا من موقع التلقي؟
0: الله أكبر.
1: وكيف يؤثر تضخيم الذات على علاقتنا بالنص القرآني؟
0: الأنا والنرجسية، وما أدراك ما الأنا والنرجسية.
1: إذن أصبح مانع جديد عندنا الآن،
0: نسأل الله العفو. نعم
1: نعم،
0: اللي هي تضخيم الأنا. تضخيم الذات
1: سبحان،
0: بحيث أنه أنا أصبح مقيم وأقيم.
1: سبحان الله.
0: وكان لي مقالة نشرتها قبل فترة اللي هي عقلي رضي الله عنه أو عقلي عليه السلام.
1: سبحان الله.
0: نعم، أخطر ومن أخفى الموانع وأشدها تأثيرا تضخيم الذات، لأن الإنسان هنا دكتور مازن لا يعرض عن القرآن ولا يخاصم القرآن، بل يقف أمامه حاضرا بالقراءة غائبا بالعبودية. تتوسط الأنا المتضخمة بين القلب والخطاب فتفسد الاتصال من حيث لا يشعر،
1: فبدل أن يكون محكوما صار حاكما.
0: نعم، يعني يقف القارئ هنا موقف المقيم لا المتلقي.
1: سبحان الله.
0: يعني بعض المرات واحد لما يقرأ القرآن الكريم يجب أن يتأدب مع القرآن الكريم.
1: حسن.
0: يعني مثلا كلمة لماذا قال الله استغفر الله، أنت حتى في هذا يجب أن يكون لدي أدب، وأنا يعني دار في بالي سؤال معين، قل مثلا ما الحكمة أو ما السر البياني
1: أو ما المقصود بهذا الكلام.
0: بالضبط.
1: تمام.
0: أما أنه أجي وأتكلم بهذا الكلام
1: صدق.
0: يجب أن يكون لدي حتى أسلوب الألفاظ مهذبة ومؤدبة بما يخص جلال الله سبحانه وتعالى.
1: وهذا ما دعا كثير من علمائنا رحمهم الله تعالى وحفظ من كان حيا منهم إلى أن يشددوا على الالتزام بآداب تلاوة القرآن. وإذا هنا نحن نقول إذا هناك أيضا آداب تدبر القرآن.
0: صح.
1: ما صحيح الآن يعني نذكرها الآن في
0: يعني
1: الإطار نؤطرها.
0: شوف احنا الآن ممكن ذلك دكتور مازن، احنا الآن اليوم نعيش زمن يحتفى فيه بالرأي والتحليل والنقد والتقييم.
1: اتسعت مساحة الإعلام
0: جداً.
1: فاتسعت معها هذه الأمور كلها والمعطيات.
0: وشوف انه اي واحد صار يتكلم في هذا الموضوع
1: صدقت، يعني سواء كان من أهل الشأن أو من غيره.
0: لا لا لا، وأكثرهم ليسوا من أهل الشأن.
1: صح.
0: يعني عجبوا أنه في مسألة معينة يعني نسأل الله العفو والعافية يتكلم كلام ما تقدر حتى تذكره أنت الآن، يعني حقيقة واحد يرجف من يسمعه أصلا. يعني
1: فيه جرأة على الله
0: جداً.
1: وعلى كتابه
0: جداً.
1: وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم.
0: طبعا شوف هذا النقد هذا التحليل ليس مذموما بالكلية، لكن الخلل يبدأ حين ندخل بهذه العقلية نفسها ونقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونحن نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: يعني هنا الخطر.
0: أي نعم.
1: نعم هنا الخطر.
0: يعني فنعامل النص القرآني كما أعامل أي نص بشري أو
1: أي خبر جرعة. قرأته أو أي كتاب.
0: هذا الأمر لا يستقيم. شوف أنا راح أقول لك فتشغلة. أول ما بديت أقرأ ألف لام ميم، تعرف هذه الأحرف المقطعة في القرآن الكريم لها سر، والكثير من المفسرين تكلم فيها ما تكلم بحسب اجتهاده، وكل له رأيه ورأي محمود ورأي جميل وما شابه ذلك. لكن شوف ماذا قال الذين يؤمنون بالغيب بعد قليل في نفس سورة البقرة.
1: صح.
0: لما أنا أجي الآن يقول لك الذين يؤمنون بالغيب، أنا هل رأيت الجنة؟ هل رأيت النار؟
1: لم يرها.
0: طيب لماذا تؤمن؟
1: لأنها وردت في كتاب الله تعالى وأخبر بها الله جل جلاله.
0: إذن أنت سلمت تسليما جميلا
1: هو هذا
0: وتسليما بما أمر الله سبحانه وتعالى. عندك قطرة شك؟
1: أكيد لا.
0: والله لن يفتح الله لك هدايات القرآن ولا تدبر القرآن الكريم حتى تسلم أولا ثم بعد ذلك تأتيك الهدايات. أما أن تشغل عقلك وتقول والله ليش ولماذا وبعدين أسلم، لن تأتيك هداية واحدة من هداية الكتاب الله عز وجل.
1: آمنت بالله.
0: فعليك التسليم، لأنه ليش؟ أولا ما معنى ألف لام ميم؟ ما معنى كاف هايا عين صاد؟ لما تجي يقول لك رأس مباشرة الذين يؤمنون بالغيب، أكيد لها سر عظيم، لأن العليم الحكيم هو الذي وضعها في كتابه، وهذا كلامه جل جلاله العظيم. تمام؟ رح نجي احنا نعرفها في التدبر، وماذا قال أهل العلم في هذا ونغوص فيها. لكنه أنا عندي مسألة، الذين يؤمنون بالغيب، إذن يجب أن أسلم حتى بعد ذلك مع التسليم الجميل اللي راح يصير عندك أنت تأتيك هدايات القرآن الكريم. أما يصير عندي أنا المتضخمة مثل ما الآن نتكلم على هذا الموضوع، وأنا أقيم النص القرآني كما أقيم نص أي إنسان له مقالة أو ما شابه ذلك وبعين النقد، وهذه يمكن فيها نظر، يعني لو أنه كذا،
1: سبحان
0: هذا لا يستقيم مع كتاب الله.
1: يعني الآن يعني أفهم كلامك أنك تقول أن المسلم لابد أن يكون له تسليم للنص.
0: نعم.
1: لا محاكمة للنص
0: أبدا، لا يمكن.
1: بالضبط.
0: منو احنا حتى نحاكم النص؟ الله يبارك لي بعمرك.
1: حسنت.
0: نحن نؤمن بالنص القرآني لأنه قطعي تماما، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. فأنا أجي وأحاكم النص القرآني، منو أنا؟
1: بعقلي القاصر وفهمي الضعيف، وسبحان الله العظيم.
0: شوف، التدبر الحقيقي يبدأ حين يقف الإنسان أمام القرآن وهو يقول بصدق أنا المخاطب بهذا، أنا المحتاج أن أتغير، لا حين يقف يسأل ماذا قال القرآن عن غيري، وكأنه أنا لست المقصود، كأنه أنا أشوف حتى نفسي فوق النص هذا،
1: أو أن الآيات تتحدث عن أناس آخرين. يعني
0: ما لا علاقة يعني هذه مسألة يجب أن نفكر فيها. يعني مثلا في التفسير لما تيجي تقرأ مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لما جاء في التفاسير قالك أنه المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى.
1: سمع.
0: طيب أنا هذا كلام يجب أن نقف عنده، ليس فقط هؤلاء، لأنه في معنى عام آخر، يعني كل من علم ولم يعمل كان من داخل في المغضوب عليه.
1: صدقت.
0: ومن عمل بلا علمين دخل في قضية الضالين.
1: قضية الضالين.
0: يعني حتى وإن كان مسلما.
1: سنت.
0: دكتور مازن.
1: صدق.
0: هو هذا اللي راح أنت يفكرك بالتدبر.
1: صدق.
0: إذن أنا عندي علم، فهل أنا هذا العلم حتى أباهي به الناس ورأي به الناس ولكي يقال أنه عالم؟ أنت من تسعر به من نار جهنم، صح ولا لا؟ هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله،
0: أول من تسعر به من نار جهنم.
1: ثلاثة.
0: صح ولا لا؟
1: ذكر منهم رجل.
0: هنا المسألة.
1: نسأل الله العافية والسلامة. بعض أهل العلم يقول أن الآيات التي يخاطب الله تعالى فيها أهل الكتاب، نحن أيضا مخاطبون بها لأننا أيضا أهل كتاب. ويأتي بمثال قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال: ومثل الذي حمل القرآن ثم لم يحمله، ماذا سيكون؟
0: لا إله إلا.
1: سيكون حاله كحال أولئك.
0: لا إله إلا.
1: طيب أستاذ دريد، دعني أنتقل بك إلى سؤال آخر، سيما وقد يعني بدأنا نقترب من خط النهاية.
0: ما شاء الله.
1: والله جلسة طيبة كانت معك. إذا كانت العجلة والانتقاء وتضخم الذات قد صنعت مسافة خفية بين الإنسان والقرآن، هل يمكن أن يكون المانع الأعمق هو الخوف من أن يغيرنا القرآن فعليا؟ هل يمكن أن يكون هذا يعني المعطى أو هذا الاتصال؟ الخوف من أن يطالبنا القرآن بأن نقدم تنازلات حقيقية، أو أن نترك ونسقط عادات قد ألفناها ومكثنا عليها دهرا، أو يربك مسارات قد اعتدنا المسير فيها. كيف يظهر هذا الخوف في علاقاتنا اليومية بالقرآن؟ وباختصار حتى ننتقل إلى سؤال آخر.
0: هذا هو المانع اللي حكيته دكتور مازن، الله تعالى يرضى عنك. هو
1: نعم.
0: الأعمق والأصدق، لأن كل ما قبله اللي مر معانا يمكن فهمه، يمكن تبريره، يمكن الالتفاف عليه. أما هنا فنحن أمام قرار داخلي صامت لا يحب الإنسان أن يواجهه ولا أن يعترف به لنفسه.
1: نعم.
0: الخوف من التغيير
1: هذا أحد موانع التدبر.
0: كثيرون لا يخافون من القرآن الكريم، كثيرون يخافون مما سيفعله القرآن الكريم لو تدبروه بصدق.
1: سبحان الله.
0: والله يعني احنا الآن ننتصر لأنفسنا، لكنه إذا تدبرت القرآن الكريم ممكن أن تعذر أخوك المسلم حتى لو تنازلت، لأنه أنت ما تعتبر اعتذارك هذا خدش في كرامتك وما شابه ذلك.
1: سنت.
0: شوف، لأنه أنت راح تتغير، لأنه المشكلة أولا وأخيرا في داخل نفسك أنت.
1: صدقت.
0: ونرجع إلى قضية أنه إحنا دائما نقولها تزكية النفس.
1: تزكية النفس.
0: زين. سنت. فالقرآن إذا دخل بنا حواجز لا يكتفي بأن يطمئنك، بل يربك ويحاسب ويطالب بتغيير حقيقي في العادات والعلاقات والأولويات، ويضع الإنسان أمام نفسه بلا مهرب. أنا قلت لك يا من البداية، هل أولى أولوياتك هي القرآن الكريم؟ هل أولى أولوياتك أنه تسمح للقرآن الكريم أن يغيرك من جذورك ومن الداخل، بحيث أنه أنت ترتقي لكي تنال منازل القرب الإلهي؟
1: سبحان الله العظيم
0: دكتور. يعني التدبر الحقيقي يبدأ، التغيير له كلفة، كلفة التخلي عن معلومة اعتدت، مصلحة ارتحت إلها، صورة صنعتها لنفسك وحبيتها. لذلك يختار بعض الناس دون وعي صريح أن يقتربوا من القرآن للحد الحل الآمن فقط.
1: أحسن.
0: الذي لا يسقط شيء ولا يهدم مسار ولا يجبر على مراجعة صادقة. نسمع القرآن، أنا يومي أسمع القرآن وأشغل القرآن عندي بالمحال بالسيارة، هذا كله إحنا
1: هو شيء طيب بطبيعة الحال، لكن نحتاج أن نتفاعل مع هذه الآيات التي نقرأها. في محطتنا الأخيرة أستاذ دريد، بعد هذا التشخيص العميق لموانع التدبر، وإذا كان الخوف من التغيير هو المانع الأخطر، كيف نفتح باب التدبر من جديد؟ ليس نظريا ولا بالشعارات، بل عمليا وقلبيا. كيف يعود القرآن من كتاب نقرأه إلى خطاب يقيمنا ويغيرنا؟
0: دكتور، في تقديري فتح باب التدبر لا يبدأ من الأدوات ولا من البرامج ولا من كثرة القراءة.
1: سبحان الله.
0: بل يبدأ من تحول داخلي صامت في علاقة الإنسان بالقرآن الكريم.
1: الله. من الداخل أولا.
0: طبعا.
1: بالضبط. يعني هذه نقطة الشروع.
0: أصرح أقول لك شلون من الداخل. هذا التحول لعيد ترتيب موقع النص في القلب قبل أن يزيد عدد الصفحات المقروءة. نقرأ كثيرا دكتور، لكن لا نتغير. أول ما نحتاجه هو تصحيح النية، يعني أن تقرأ القرآن لا لتشعر فقط ولا لتتأثر مجرد لحظة ثم تعود كما كنت، ولا لتهرب من ضجيج الحياة وضغطها، نفسيتك تعبانة ورد أقرأ وارتاح شوية، بل لأننا نبحث بصدق عما يصلحنا، ولو كلفنا ذلك تغييرا لا نحبه أو مراجعة لمواضع اعتدنا الدفاع عنها.
1: هذه إذن أولا تصحيح النية.
0: ثانيا
1: ثم
0: نحتاج إلى المكث.
1: إطالة المكث مع كتاب الله.
0: نعم
1: نعم.
0: عيدها. تعرف يعني أنت ممكن أول ما تقرأ الآية مرة ماكو شيء، مرة الثانية راح يبدي شوي يتغير عندك، مرة الثالثة سبحان الله العظيم راح تشوف،
1: تبدأ تتضح الصورة أكثر.
0: نعم
1: نعم.
0: هذا المكث وهذا التكرار، أنه وأنت داخل بنية التدبر، ها خليها في بالك.
1: بالضبط.
0: يعني أنا داخل،
1: هو هذا المنطلق الأول والأساس.
0: أنا داخل بنية التدبر، نية التدبر أحسنت. أنه أن يغيرني.
1: أحسنت.
0: أن يقومني، أن يصحح مساري، وما أبقى هالشكل أنا طول حياتي.
1: أكيد.
0: هذا هي الغاية من التدبر.
1: بالضبط. فالتأسيس على تصحيح النية بأن يكون التدبر بنية التغيير والالتزام والانضباط.
0: ذكر كلام يمكن الابن مهران رحمه الله.
1: رحمة الله.
0: ولن تجد عبدا أشد على الشيطان من رجل يتدبر القرآن.
1: سبحان الله، لأنه سيصل إلى حقيقة الخطاب القرآني ويستخرج كنوزه ويصلح بذلك قلبه. إذن النية ثم بعد ذلك المكث،
0: نحتاج إلى المكث ونعطي الآية زمنا حقيقيا
1: بالضبط،
0: ونكررها ونعيش معاها
1: تمام.
0: مرة ومرتين وثلاثة، وشوف رب العالمين شلون راح يفتح عليك بعد أن دعوت الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك.
1: أحسن. ثم
0: نحتاج قبل ذلك كله دكتور أن نقف مع القرآن موقف العبودية لا السيطرة، العبودية التسليم
1: هذه.
0: التسليم يا دكتور الله يرضى عنك
1: بالضبط.
0: أن نقرأه ونحن ندرك أننا المخاطبون، ما هذه والله إيه هذه فلان هذه كذا، لا تقول لي فلان،
1: فلان. أنا مقصود جماعة أو قوم،
0: هذا أنا مقصود. هذه الآية ماذا تريد مني؟ هذه الآية ماذا تريد أن أغير في واقعي؟ هذه الآية ماذا تريد أن تغير في اختياراتي؟
1: أحسنت.
0: هذه الآية ماذا تريد أن تغير في سلوكي؟
1: أحسنت أحسنت.
0: فحين يحدث هذا التحول، هذه أمور مهمة جدا قبل أن حتى أفتح باب التدبر آني
1: بالضبط.
0: هذه حين يحدث هذا التحول الداخلي دكتور، لا يحتاج الإنسان إلى كثير تعليمات ولا إلى وصفات معقدة. إعادة ترتيب الأولويات، تخفيف الضجيج حكينا عليه بالبداية، كشف الأعذار الخفية، فتح الطريق خطوة خطوة بقدر ما يحتمل القلب ويصدق القصد. فالتدبر الحقيقي ليس حدثا مفاجئا ولا قفزة واحدة، بل صحبة طويلة، ولا يولد من قرار عاطفي عابر، صحبة طويلة مو قرار عاطفي عابر يلا أنا أريد أتدبر القرآن. كثير من بدأوا بهذا المجال قرأ له 5 آيات بعدين ضاج وعاف الطريق.
1: أكرمك الله وبارك الله فيك. وصلنا إلى خط النهاية، ولكن قبل أن يطلق الحكم صافرته أود أن أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة العميقة التي فتحت أمامنا بها أسئلة، ثم أعطيتنا بها أجوبة تكون بإذن الله تعالى شافية كافية، وأسهمت في إعادة النظر في علاقتنا بالقرآن ومعنى التدبر. أريد في دقيقة واحدة كلمة أخيرة نختم بها هذا البودكاست الممتع من بودكاست تدبر.
0: حبيبي دكتور مازن، القرآن الكريم لا يعمل في عقل منشغل هذا العقل بالشرح والتفكيك فقط، بل يعمل في قلب مستعد للامتثال والانقياد. لازم نخليها قلبك مستعد للامتثال والانقياد، وحين نكف عن سؤال ماذا تعني الآية وننتقل إلى السؤال الأصدق والأثقل، ماذا تريد هذه الآية مني. يبدأ
1: حسنت بالضبط
0: مني أنا
1: تمام.
0: يبدأ القرآن عمله الحقيقي فينا، لا كنص نحلله، بل كخطاب يغير الاتجاه ويعيد بناء الداخل. وأريد أقول شغلة، التدبر باب مفتوح لكل مسلم، لأن الله تعالى خاطب بالقرآن القلوب قبل العقول، ودعا الجميع إلى التأثر والمراجعة والمحاسبة. أما التفسير فهو علم له أدواته وضوابطه وأهله، ولا يصح الخوض فيه بلا علم ولا تحميل النص مما لا يحتمله. وقد يختلف تدبري لآية عن تدبرك يا دكتور مازن عن تدبر فلان من الناس، ما دام التدبر لا يمس أصلا عقديا، ولا يغير حكما ثابتا، ولا يعارض مقصدا قطعيا، فلا بأس به وهو جميل. هذه الأمور الثلاثة مهمة جدا، لأنه قد يقول أو يسأل سائل كيف أعرف أنه أنا تدبرت الآية وما أكون أنا يعني خرجت عن الطريق، أو مثلا أغضبت الله سبحانه وتعالى في تدبري. خلال هذه الأمور لا يمس أصلا عقديا، لا يغير حكما ثابتا، ولا يعارض مقصدا قطعيا.
1: جزاك الله.
0: والتدبر ليس اختراع لمعاني جديدة، بل سماح للمعنى الثابت أن ينزل أثره على واقع متغير.
1: الله يبارك بي.
0: فأقول اللهم اجعل القرآن العظيم نورا
1: آمين.
0: يوقظنا
1: آمين.
0: لا صوتا نألفه
1: آمين.
0: وافتح به قلوبنا للتغيير قبل
1: آمين.
0: الفهم
1: آمين.
0: وللصدق قبل الادعاء
1: آمين.
0: وللعمل قبل الاكتفاء بالمشاعر. أشكركم جدا لإتاحة هذه الفرصة، وبارك الله فيكم وفي ميزان حسناتكم.
1: اللهم آمين. أحسن الله إليك على كل ما أفضت به وقدمت، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بك في لقاءات قادمة، وأنت بأتم صحة وعافية وفتح من الله تعالى عليك فيما يتعلق بكتابه. وأنتم مشاهدون الكرام، نسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا، لكم الشكر الجزيل على المتابعة والمشاهدة. نسأل الله تعالى أن نلتقيكم على خير في حلقة جديدة من بودكاست تدبر، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت

0: تحية لكم أينما كنتم في صبيحة جديدة ومباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي في برنامج متفرقات في الدين والحياة. ندعوكم دائما في برنامجنا للمتابعة والإنصات. شعارنا الدائم هو الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة.
1: أتوب علي توبة نصوحا
0: وعلى بركة الله نبدأ.
1: أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

أحباءنا في الله، استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

اليوم الخميس 11 من شهر حزيران لعام 2026، وهو الموافق 25 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. 5 أيام، خلينا نقول 4 أيام، تفصلنا عن بداية سنة هجرية جديدة. وبإذن الله تعالى حول هذا الموضوع اليوم سنتحدث مع فضيلة الشيخ عزة مستو عند الساعة 11، سوف يكون معنا حاضرا في الإذاعة. فإذا مستمعينا، اليوم إن شاء الله تعالى أذان الظهر سوف يكون عند الساعة 11:59 يرفع على مسامعكم الأذان. أذان العصر عند الساعة 12:45. أما أذان المغرب فعند الساعة 4:54. أذان العشاء عند الساعة 6:24. غدا الجمعة، هذا اليوم المبارك بإذن الله، سوف يرفع على مسامعكم أذان الفجر فيه عند الساعة 5:28. أما الشروق فعند الساعة 6:57.

أما عن حالة الطقس لهذا اليوم، اليوم الخميس، الطقس مثل ما شايفينه طقس غائم. أقصى درجات الحرارة لليوم 19 درجة، وبيبقى مكمل هيك اليوم يوم شتوي لكن بدون أمطار، فقط غائم. ودرجة الحرارة كما ذكرنا 19 درجة، و أدناها 16 درجة بفترة المساء. بالنسبة لبقية الأيام فمن المتوقع أنه يكون غدا إن شاء الله تعالى مشمس إلى غائم جزئيا و19 درجة. أما بالنسبة ليوم السبت فأيضا سوف يكون مثل هذا اليوم غائم وعشرون درجة. يوم الأحد حيكون غائم مع ممطر وتسعة عشر درجة. يوم الاثنين بتعود الشمس بتشرق من جديد، فإذا حيكون غائم جزئيا وثمنتاشر درجة. أما بالنسبة ليوم الثلاثة رح يكون مشمس في معظمه وعشرون درجة. يوم الأربعة بيرجع وبيصير غائم وجزئيا، يعني مع بعض الفترات المشمسة وعشرون درجة. ليوم الخميس القادم رح يكون مثل اليوم غائم وواحد وعشرين درجة، والله أعلم.

من جميل ما قرأت في هذا الصباح. كتب الدكتور جمال عبد الستار. يقول الله سبحانه وتعالى: علمت نفس ما أحضرت. يقول الدكتور: فقدنا الكثير في هذه الحياة وأخذنا منها الكثير أيضا، لكن العبرة ليست فيما فقدنا أو أخذنا، وإنما فيما أحضرنا. العبرة ليست بما تركناه وراءنا في الأرض، بل بما حملناه معنا إلى السماء. وما القيامة إلا لحظة كشف كبرى يفتح فيها الإنسان حقيبة عمره، فيرى بين يديه كل ما كان يظنه قد مضى وانقضى. فإذا الأعمال ليست أحداثا عبرت، بل حقائق باقية سارت معه في دروب الحياة وهو لا يشعر، حتى إذا انكشفت الحجب وجدها حاضرة لم تغب وشاهدة لم تنسى. فالدنيا كلها سؤال واحد: ماذا تحضر لذلك اليوم؟ فانظر ماذا تضع في حقيبة سفرك إلى الله، فإن المرء لا يلقى ربه بما جمع ولا بما ترك، وإنما بما حمل وبما أحضر. علمت نفس ما أحضرت.

نستذكر وإياكم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.

أربع أحاديث نبوية احفظها، فيها أصول الأدب والأخلاق. الحديث الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وحسنه الألباني. الحديث الثالث: قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فرددها مرارا: لا تغضب، رواه البخاري. الحديث الرابع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه.

ومن أجمل ما قال العرب: خبئ جروحك إن أردت شفاءها، إن الجروح إذا بدت لا تطهر.

أريد أن أنوه لمستمعينا، تتشرف جمعية رحم الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة السنة الهجرية النبوية الشريفة على صاحبها ألف ألف سلام وتحية، وذلك يوم الأحد 14 من شهر حزيران الحالي في مسجد الرحمة الكائن على العنوان 3 Railway Street Guildford. يبدأ الحفل بمأدبة غداء عند الساعة 3:30، ومن ثم موكب النوبة الزعبية مع الشعرة النبوية بقيادة الشيخ محمد عثمان الزعبي، وعند الساعة 4:15 عصرا إن شاء الله تعالى. أما بعد صلاة المغرب فسوف يبدأ المديح الإنشادي باللغة العربية والإنجليزية لفرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش. يتخلل الحفل كلمات للسادة المشايخ وهدايا للأطفال. عام هجري جديد نبدأه بالمديح والنشيد. كل عام وأنتم بألف خير.

0: كل التحيات لكم منا مستمعينا عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. يسعدني في هذا الصباح أن أرحب بفضيلة الشيخ عزام مستو، هو طبعا إمام مسجد الرحمة وأيضا رئيس جمعية الرحمة الإسلامية الأسترالية المتواجدة في جيلفرد. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، ويعني أشرقت الأنوار في الاستديو أيضا.
1: حياكم الله ستنا الكريمة وجزاكم الله عنا كل خير، والله تعالى يبارك فيكم ويجزيكم عنا كل خير هذه الإذاعة الطيبة الموقرة وشخصكم الكريم اللي دائما فضل الله تتحفونا بهذه الأنوار وتوصلونا دائما الأفكار الطيبة اللي وصلت إلى كل بيت. سمعونا الأذان، سمعونا الفتاوى المعتدلة الوسطية، فجزاكم الله عنا دائما كل خير.
0: الله يبارك فيك شيخنا، وكمان نحن منتشكر جهودكم أنتوا وفريق الشباب خاصة بالجمعية وبالمسجد، تحتوي الكثير من الشباب كمان ضمن منهج وسطي، هذا كمان شيء مهم بالنسبة لشبابنا ولا حاجتهم الملحة ليكون في مكان يقدر يحتويهم ويحافظ على دينهم وعلى أخلاقهم أيضا.
1: الحمد لله، فضل الله العظيم عم نزرع هذه المحبة. يعني نحن كلمة رحمة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله خطبه في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بس من نحن حتى نحمل اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسم سيدنا النبي عظيم جدا، لكن نحن الفكرة جاءت أنه الناس تريد حرب أكثر اليوم، الناس تريد حربا، فنحن نزعنا الراء من الحرب وحولناها إلى حب وجعلنا الراء رحمة.
0: ما شاء الله،
1: نحن رحمة وحب، وهذا بالحقيقة يعني يلي بيلزمنا بهذا البلد بالدعوة، بأنه نحن نوصل الكلام الهادف، الدعوة، الابتسامة، المحبة، نحاول من خلال فرقة الإنشاد والمديح، من خلال مسجدنا، من خلال كلامنا نوصلها لقلوب الناس إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وفي لفتة أنه هون يمكن كتير من الناس مثلا بيسمعونا أو بيسمعوا دايما عن نشاطاتكم يلي تقام من وقت إلى آخر بالمناسبات الإسلامية والدينية، بيعتقدوا أنه مثلا مسجد الرحمة هو فقط يعني في فريق للإنشاد، وإنما ما شاء الله دروس بشكل الله. يومي المشايخ، من وجه تحية للشيخ كامل كمان الله يعطيه ألف عافية، يعني ما شاء الله أنه في جهود دعوية ليست متوقفة فقط على ناحية يعني الإنشاد، وإنما هناك دروس وأيضا دروس للأولاد.
1: فضل الله، نحن الحب كطائر نطير به بجناحين، الإنشاد والإرشاد، نحن مركز. والجميل أنه الفرقة والإنشاد من ما تفضل اللي تقولي اليوم عندنا شي 10 شباب صاروا مشايخ الحمد لله بإستراليا، وعم ينصحوا الشباب بلغة إنجليزية وغيره، وعم يروح عدة مساجد يقيموا دروس وخطب وأحاديث بفضل الله، وينصحوا الشباب بطريقة طيبة جميلة. ففي إنشاد وفي إرشاد الحمد لله بفضل الله العظيم، ومتما تفضلي وتقولين المسجد عامر بالشباب بفضل الله العظيم،
0: والأطفال كذلك
1: الحمد لله بفضل الله للكل الحمد لله رب العالمين. حاول أنه قدر الإمكان هذه الرسالة أنه توصل بفضل الله، والناس تشوف منظر، تشوف جهد طيب بفضل الله العظيم. شباب استراليا قادرين انه يعطوا شيء جميل. انا بس لفتة بسيطة انه فرقة الانشاد، فرقة احباب المصطفى، كانت من حوالي شهر يمكن كانت بايطاليا بفينس، في كان وراحت من خلال هون، خلال استراليا، من خلال انه الدولة الاسترالية راحت لهنيك، والحمد لله ابدعوا. كان في هيك مؤتمر كبير، كان في اجتماع، آخر حفلة لهم كان في أكثر من 100,000 شخص، أكثرهم غير مسلمين
0: ما شاء الله،
1: أكثرهم كانوا حتى أنه في دموع في بكاء، هذه الأحاسيس الحمد لله تأثرت اشتغلت، صاروا يسألون أسئلة يتفاجأوا، لما مع أنه أكثرهم كانوا شوي قريبين من المجتمعات الإسلامية بس ما كانوا كثير من الأمور فهمين عن الدين، عن الإسلام، عن غيره فضل الله. فكان باب دعوة كبير الحمد لله رب العالمين أنه وصلوا قدروه الحمد لله، صاروا فرقة عالمية وقدرين أنه ينشطوا باللغة العربية والإنجليزية بأستراليا وبغيرها الحمد لله فضل
0: ما شاء الله
1: العظيم.
0: إن شاء الله بميزان حسناته ومأجورين، لأنه الكلمة الطيبة حسنة، فما بالكم إذا كنا عم نقول كلمة تخص الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وصفاته.
1: نعم. هلا الإنشاد وهدف المسجد هو رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد أسس أصلاً على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا يعني الناس تعرفنا من خلال فرقة أحباب المصطفى، إنشاد المديح، الأمور الحمد لله نقدمها للناس على حب الله ورسوله. لكن إحنا عنا لفتة بسورة الإنشراح، يعني علم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هون الله تعالى رفع ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالأذان، للأذان هو على خلال سبحان الله مع دوران الشمس كل لحظة في أذان في أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. لكن أيضا نحن كأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كمسلمين شعارنا أن نرفع ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قبل اللي قلوبنا قبلة الحب لنا. فلما يرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني بعد كم يوم جيتنا ذكر الهجرة، نحن نشوف المناسبات الإسلامية المناسبات اللي تتعلق بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فمنحييها منعلمها للشباب منعلمها للأطفال منعلمها للأخوات. يعني تعرفي أكثر الأخوات بيكونوا ببيوتهم أو شيء قليل اللي يتابعوا هذه الأمور، لما بيشوفوها بيشوفوا هالجمال بيسمعوا هالكلام أكيد بتغير. بعد رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وعد من الله، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فهو نفس العسر تعرفي نفس العسر لكن في يسرين، لأنه قال التعريف الأمر نفسه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وهذا يعني الشيء منه بس لشخص منه بس لفرد، هذا إن شاء الله بيكون لكل المسلمين لكل أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طالما في أنه رفع لذكر سيدنا النبي الأعظم. ونحن يعني من خلال جهدنا وشغلنا بالمسجد ودعوتنا أنه نحن منعلق الشباب منعلق قلوب الشباب بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصير هذا الشاب عنده قدوة حابب أنه يقتدي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حابب يتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه حتى بترتيب حياته بابتسامته بتعامله مع أهله بتعامله مع الناس. فلذلك بفضل الله العظيم الناس بتعرف أنه أكثر الناس اللي بيجوا على مسجد الرحمة بيطمئنوا بيرتاحوا، هذا بده يصير الحمد لله بار لوالديه، بصير يعني نافع جدا بالمجتمع، بصير متصالح مع نفسه متصالح مع الآخرين. ومن راح بيحاول أنه يعمل خير ينصح بالخير بيحاول أنه يزرع يكون زهرة بين الناس، وهذه الزهرة بتدل على حقيقة المسلم أنه هذا المسلم إنسان عنصر نافع في المجتمع. من خلال أي حركة بيعملها الناس يعني بتطلع فيه بتقول أنه هذا المسلم الحقيقي الذي يدل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ عزام، إن شاء الله تعالى يعني أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام هجري جديد، وأنا قبل حضورك وحتى باللقاءات الماضية من برنامجنا ذكرت المستمعين بنشاط إن شاء الله تعالى رح يكون يوم الأحد القادم
1: إن شاء الله
0: حنحكي عن تفاصيله. لكن بداية بدي ألفت انتباه المستمعين يعني من خلال الكلمة لو تذكرهم بأهمية العام الهجري. يعني نحن منشوف مثلا على سبيل المثال الآسيويين بيحتفلوا نعم. سنويا، حتى بأستراليا بيحتفلوا نعم. بعام اللي بيخصهم بتقويمهم نعم. هني، فما بالك نحن بعام هجري يخص المسلمين اللي للأسف بعدوا عن هذا التقويم. حتى في الدول الخليجية اللي كانت سابقا تتبع التقويم الهجري اليوم، وبعض الدول العربية اليوم كمان بلشوا يبعدوا عن هذا التقويم. فأهمية هذا التقويم حياتنا كمسلمين قديش هو مهم.
1: سبحان الله، يعني هذا شيء بالنسبة للمجتمع الإسلامي هوية المجتمع لابد أنه يكون لها شعار. من هذا الشعار المساجد الأذان الصلاة كمان حتى نحن بأدق تفاصيلنا، وهذا اللي دفع الصحابة الكرام أنه يجتهدوا ويعملوا السنة الهجرية. السنة الهجرية حصلت بزمان سيدنا عمر المحدث الملهم العملاق الفاروق، طبعا مشورة سيدنا الصحابة الكرام الموجودين معه، وهذا اللي نحن مثلا عندنا كتاب وسنة عندنا إجماع وعندنا قياس، فهذا من الإجماع لا تصدر الفتوى. فالإجماع أجمع الصحابة الكرام على أهمية هذا الأمر فبعصور، فما بالنا نحن بزماننا بعصرنا. يعني بعصرا بزمانا وجدوا أن الأمة بحاجة إلى المجتمع الإسلامي، بحاجة إلى هذا التقويم الكالندر الإسلامي، حتى نحن ما نكون عم ناخد شيء من غيرنا، حتى ما يجي أنه المسلمين متبعين فضلتي وقلتي بتقويمهم بأيامهم بسنتهم بهذا إلى إلى إلى مكان آخر، إلى إلى أمة أخرى أو إلى ملة أخرى، وهذا بحسنا أنه نحن تبعين حدا. فنحن كمسلمين نتبع بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيعملنا هوية، بيعملنا شخصية، نحن قادة الدنيا، نحن قادة العالم، ونحن أقوياء، منا منا منا بحاجة لأحد. الناس بحاجة لأننا لنعلمهم القيم، لنعلمهم سبحان الله الإنسانية، نعلمهم هذه القيم الإنسانية الرفيعة اللي جاء فيها الإسلام، اللي علمنا إياها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي نحن سبحان الله تعلمناها من سيدنا الصحابة الكرام. فلذلك لهوية المجتمع الإسلامي، لشخصية كل مسلم، يجب أن نحن كل أمر يتعلق بأمور حياتنا يكون تابع لمنهاج، تابع لديننا، تابع لمحبتنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي دفع الصحابة الكرام اجتهدوا تشاوروا بين بعضهم من أجل أن يكون في تقويم اللي هو الكالندر الإسلامية، وتشاوروا ببعضهم أي مناسبة، حتى نحكى أنه يكون من مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خافوا يعني أن هذا الآن ما يكون متبعين للنصارى، النصارى بيأخذوا هذه الفكرة أنه من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، بحسب رأيهم، بحسب عقيدتهم أنه بيعملوا التقويم الكالندر تبعيتهم رأس السنة. فطلعوا بالسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا أنه من أعظم ومن أهم شيء هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذه الهجرة فيها تضحية عظيمة. نحن شايفين هجرة، كلنا جربنا الغربة ومررتها، أكثرنا بتذكر لما جينا على أستراليا، يمكن الناس اللي سبقونا وإجوا أول ناس، ما كان في هيك مجتمع سبعد أنه بيتقبل العرب المسلمين المحجبات أهل الدين في مسجد في صلاة. أكثرنا الكبار اللي إجوا عانوا من هذا الأمر. فيعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تخلى عن بلده، ترك بلده، ترك قومه، ترك نيسه، ترك هويته، ترك قوميته من أجل الدين، من أجل أنه يعطي للبشرية، من أجل يقدم للناس، من أجل نحن ننعم إلى إله إلا الله. يعني هذه الهجرة اللي نحن مثلا بنروح أحيانا بالحج أو بالعمرة، نلاقي مشقة بالباص أحيانا، أنه في 10-12 ساعة على الطريق، في وقف في الباص بيمشي مثلا على مهله، فهذا يمكن هذه مشقة على أيامنا، بنحس أن احنا متعب شوي. فكيف لما كانت على زمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم متخفية، حتى الطريق اللي بتمشي فيه الناس على الجمال ما مشي فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ طريق ثانية اللي هو معرض بكل خطوة حياته للخطر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون، يعني هذا المكر ما وقف دائما، سبحان الله، عم يمكروا الشر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لشخصه الكريم، لدعوته حتى هلا بعد 1450 سنة يمكن من الهجرة أو من ذكرى الهجرة، والناس ما زالت الأعداء الحاقدين ما زالوا عم يتربصوا الشر بهذه الأمة، بأحباب رسول الله، بديننا العظيم. ولكن سبحان الله، هذا الدين المحفوظ من الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. بفضل الله الأنوار انتشرت في الأرض، انتشرت في العالم، وصلت إلى سيدني، وصلت إلى أستراليا، بفضل الله العظيم.
0: نعم، الله يبارك فيك.
1: الله يحفظك ويسلمك.
0: فعلا يعني أنت بالبداية قلت أنه هذه هوية، وسبحان الله أنت عم تذكر هذه الأحداث التاريخية، تبادر إلى ذهني يعني ذكاء الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يختاروا توقيت، لأنه فعلا يعني كان المصريين القدماء عندهم لإلهم تقويم، الفرس عندهم تقويم، يعني حتى أهل الحبشة عندهم تقويم، فما بالنا نحن المسلمون اللي يعني كانت إمبراطورية إسلامية، وكان بعهد طبعا سيدنا عمر كانت بداية بداية الانتشار الإسلامي، فلازم يكون في تقويم.
1: الحمد لله، يعني حتى العملة الإسلامية كان بزمن سيدنا عمر، يعمل العملة الإسلامية، صار في عملة خاصة بالمسلمين بزمن سيدنا عمر، حتى الشرطة والبلديات، ترتيب البلديات والخدمة للشعب وخدمة المجتمع، خدمة الناس، تنظيف الطرقات، إنارة الطرقات، هذه أفكار إسلامية
0: سبحان الله
1: بزمن سيدنا عمر.
0: اليوم في خبر اليوم سمعته أنه اكتشفوا بالسعودية قطعة من يعني مسكوكة من الدراهم أو العملية اللي كانت تستعمل على أيام سيدنا عمر رضي الله عنه.
1: أول عملة إسلامية كان في عملة بدل البضائع أو الذهب أو شيء، بس عملة إسلامية يعني هوية كمان إسلامية، هذه عملتنا، وهذه بتقوي الإنسان بدينه، بتخلي الإنسان أنه حتى بأبسط أموره عم يتعلق بدينه، وهذا شيء مهم جدا. وهذا دين الإسلام أنه هو نظام حياة، منه بس طقوس بيعملها الإنسان. كثير من الناس الأديان أخرى تانية بتحسيها أنه محدودة أو فاشلة بأنه تقدر تأدي للإنسان كل أمور حياته، لأنه بتعطيه شيء أو بتعطيه أمور أو بتعطيه طقوس، بس ما بتعطيه منهاش حياة. أما الإسلام في منهاش حياة، أنا ونايم في إسلام، بس استيقظ بس أصحى، كيف بتعامل مع أهلي مع بيتي بحياتي. فالحمد لله هذا الدين العظيم الجميل، هذا النور القدسي الرباني اللي الله سبحانه وتعالى أنزله في شرعه وفي كتابه وفي سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، قداش بينورنا بيضويلنا بحياتنا، قداش بيعطينا من أشياء بتحسي أنت أنه سبحان الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللي خلقنا اللي عملنا هذا النظام برنامج، ما كل شيء لبرنامج. عم نشتري سيارتي مثلا، شارية من الشركة مثلا، شارية بمئة ألف مئتين ألف حسب اليوم السيارات، يعني في سيارات غالية، ولكن ما فيني امشي فيها على كيفي، في نظام، في بدها بطارية، بدها دواليب، في محل البنزين، محل الزيت، محل المي، بيجي بقول هذه السيارة لي أنا شارية، بدي مشي على النظام اللي عندي على كيفي، إنه غير محل الزيت بنزين، محل بتخرب السيارة، أنت مجنون، عطلت السيارة، نزعتها، بدها تصليح، بدها ليش عملت أنا سيارتي شارية بميلي، بس في نظام، في سيستم عمله الصانع، لابد انك انت تمشي على نظام الصانع، على الصانع عمل نظام انك تمشي على. كذلك سبحانه وتعالى صانع هذه الاكوان، الله رب العالمين انزلنا النظام، اعطانا الاسلام وفسرنا هذا الاسلام، علمنا اياه عمليا سيدنا النبي الاعظم محمد عليه افضل الصلاه والتسليمات، حتى انسان يعيش في خير. اليوم نحن مشكلتنا كمسلمين أو مشكلة البشرية كلها أنه هذا النظام الرباني اللي فيه الخير، في الرحمة، في المحبة، في الراحة، في السكينة، في الطمأنينة، اللي الناس عم تبحث عنها ما عم يطبق، إلا القليل عم يطبق بشكل فردي، عم يطبق بعائلات. أما مجتمعات إسلامية يعني إن شاء الله بترجع بإذن الله تعالى، حتى الناس يعني المسلمين وغيرهم تنعم بالسكينة، تنعم بالطمأنينة، تنعم بالرحمة الحقيقية للناس اليوم عم تبحث عنها وتدور عنها. نعم. فإن شاء الله بترجع
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: يعني
0: بإذن
1: احنا الله. أبسط الأمور أنه أهالي حمص اجوا المسلمين وصلوا لعندهم، فتعرفين أنه في جزية، جزية هي مبالغ بسيطة، أي إنسان بيجي على بلد بيدفع فيزا، بيدفع تاكس، بيدفع شيء كذا، فعطوهم جزية للمسلمين، تركوا سلاح المسلمين بيحمون. ف لما بدأت تصير الجايين الروم بجيش جرار، ردوا لهم الجزية وردوا لهم السلاح، خذوا تفضل، لأنه كان يعني هن كانوا النصارى العرب درجة عشرة يمكن عند الروم وغيرهم، بيجوا يقول لك أنه أجوا المسلمين تعبون، أجوا المسلمين حكموا، أجوا المسلمين زلون، لا أجوا المسلمين عزوهم أصلا وحموهم وحفظوهم، فردوا لهم الجزية وردوا لهم المال، رجعوا الصحابة حتى أنه يكونوا مع بعضهم أنه يقدروا يواجهوا الجيش الكبير الجرار بيعطينا روم. فأهل حمص قالوا لنا يعني ما بدنا مالنا، أعطونا سلاح لنقاتل معكم، هن يصيرون على النصارى، بدنا نقاتل أبناء دينا لأنه وجدوا الخير والرحمة عند المسلمين، وجدوا حتى يعني بنيسابور كان القاضي عمر بن عبد العزيز قبل أن يصبح خليفة، اللي هو أنه بيقول لك أنه هذا أعظم قاضي في التاريخ،
0: ولقب بأنه الخليفة الخامس.
1: شو حكم عمر بن عبد العزيز قبل أن يصبح خليفة؟ كان قاضي. إيش اشتكوا أهل نيسابور على قاضي المسلمين، على جيش المسلمين، على قاضي المسلمين، على خليفة المسلمين، إنه أنتوا بتعطوا ثلاثة أيام تعطوا غيرنا، أنتوا قبل ما تجي تدعون إلى الله تعطوا ثلاثة أيام، فالمسلمين بالفتح الإسلامي وجدوا إذا أعطون فرصة بيجهزوا حولهم، بيجيبوا سلاح، يصير مذبحة كبيرة، فداهمون دخلوا علينا بسرعة وأخذوا البلد. ف قالوا ما أعطونا ثلاثة أيام، نبيكم أمركم أن تعطونا ثلاثة أيام كده. فقضى قاضي المسلمين سيدنا عمر عبد العزيز بخروج الجيش الإسلامي وتسليم البلد لأهله، ورد لهم كل شيء، بعدين بنحكي عن الأمور التانية. فلما وجدوا أنه هذا القاضي المسلم حكم بهيك، وهذا المسلمين التزموا بما قالوا القاضي حسب دينا حسب شرعا، فعرفوا قيمة هذا الاسم، فدخلوا هدول الناس، وجاء نصر الله الفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فدخلوا بدين الله أفواجا ومتمسكين بالإسلام، بالحضارة الإسلامية، بمجتمع إسلامي سبحان الله أكثر بكثير من غير بلدان، وتلاقي بيحسوا أنه هذا الدين عن صحيح. في رحمة، في محبة، في فضل الله نظام حياة مثل ما عنا عم نقول. وهذا نظام الحياة وجد لإسعادنا، وجد حتى نحن نكون مرتاحين، نكون مبسوطين، نكون نعيش حياة طيبة. وبنفس الوقت يعني حتى أنه يعني تنتهي هذه حياتنا بمحبة براحة يعني. وكرباه عند وفاة سيدنا بلال لما كان ينازع كانت تخرج روحه من جسده وجاءت زوجته وكرباه ومصيبته زعلين على قال لا تقولي وكرباه، حتى هو عم يموت مبسوط. طبق النظام، طبق هذا في سبحان الله، عاش على حب النبي صلى الله عليه وسلم، فعم تفيد روحه تخرج روحه من هذه الدنيا. ف قال لا تقولي وكرباه، لا تقولي ومصيبته، بنعرف القصة. ماذا أقول؟ قال قولي وفرحته، يعني يا لك يا فرحتك يا سعادتك، لا ألا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه.
0: يا الله،
1: أنا عشت على النظام، عشت على البرنامج، طبقت محبة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، مش بس أنه كلام وإنشاد. ما دمت ما قلنا لك معنا يعني إنشاد، وعنا أرشاد، عنا صورة وسيرة وسريرة حتى القلب، المشاعر، الأحاسيس، هذه كمان تكون محمدية، الصورة محمدية، الحياة محمدية، حتى نلقى الله. والله تعالى راض عنا. يعني نحن بنعيش بعد 1450 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بس نحن يعني منهاج حياتنا نحن عايشين مع رسول الله، ما عايشين بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو إمامنا، هو قائدنا، هو مرشدنا، هو سبحان الله قبلة قلوبنا. فلذلك منلاقي الحياة جميلة، منلاقي الحياة طيبة، منلاقي الحياة فيها خير كتير، منحب الحياة من أجل أنه نحن كمان نقرب من سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يوم عن يوم وساعة عن ساعة بفضل الله العظيم.
0: يعني وهو القائل تركت فيكم ما إن تمسكتم به أبدا لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي.
1: نعم.
0: وفي حديث آخر وعترة أهل بيتي.
1: نعم.
0: ولكن يعني المقصد أنه السنة هو تتبعه عليه أفضل الصلاة والسلام بكل يعني بكل أفعاله.
1: نعم.
0: نعم.
1: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالهوى أنه بتعرفي شهوة الإنسان أو رغبته، فيكون حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء. وهذا اللي نحن بنعلمه بالمسجد، نعلق الشخص بسيدنا النبي، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصير عنده محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أغلى من نفسه، أغلى من شهواته، أغلى من حاجاته، أغلى من، بصير أهم شيء بحياته إنه يعني يكون عايش بمحبة رسول الله، أنه يكون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مبسوط منه رضيان عليه، يعني بهذا الشعور، بهذا الإحساس. وهذا طبعا يعني بفضل الله العظيم عم يخلي هالشباب يقدروا يغيروا حياتهم بمحبة، وهن مبسوطين ومرتاحين، ويقدروا مثل ما قلنا أنه يكونوا فعالين نافعين بالمجتمع. الحمد لله رب العالمين.
0: إن شاء الله تعالى. فضيلتكم ذكرنا وذكرتم أنه في احتفالية إن شاء الله سوف تكون يوم الأحد
1: بإذن الله.
0: خلينا نرجع نوضح أكثر عن تفاصيل هذه الاحتفالية
1: بإذن الله تعالى. الحمد لله يعني حيكون الاحتفال بالمسجد، طقس ما بيساعد أنه نحن نعمله برا ببارك، يكون حفلة كبيرة ونفرح الناس مثل ما أنا معودين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فرحون بس حيكون يعني شيء موجود مصغر في ألعاب للأولاد. حنحاول قدر إمكان الإمكانيات تسمح لنا بالجامعة تكون من بعد الظهر بيلعبوا الأولاد، بعد العصر، بعد صلاة العصر ببلش هون بقى الاحتفال. طبعا يكون في غدا، بيكون في أكل، بيكون في طعام. وهذا الشيء يعني سبحان الله الله مدح فيه، ما تفضلي تقولي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام، فبيكون في أكل، هذا بزيد المحبة، بزيد الألفة، الناس بتعرفها بعضهم. في كتير ناس ممكن بيجوا على المسجد 40-50 سنة بيصلوا مع بعضهم، بيموتوا والله فلان هذا أبوه بعرف جده، ما قلت لي لما أرى الناوي عرفه. لما في أكل وفي طعام الناس تعرف على بعض أكثر، الناس بتساعد بعض أكثر، الناس سبحان الله بتزيد المحبة. فبلش الاحتفال بغدا بعد صلاة العصر الساعة 3:30 إن شاء الله. بعد منه نعمل موكب الفرح اللي هو موكب النووي، حتى نمشي ونستقبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشعور بالقلب. طبعا هيدي معاني قلبية أحاسيس. المسجد ما شفتي انه بقلبه ما شاء الله طلعه كبيره.
0: نعم.
1: فهيدي الطلعه بلش بالنوبه اللي هو ادخل الفتح صلاح الدين الايوبي الى بلادنا، الى بلاد الشام، طرابلس، لبنان، بيروت، بلاد الشام. ادخل هيدي النوبه سيدنا صلاح الدين الايوبي الفتح الاسلامي العظيم، فسان الناس عنا خصوصا بطرابلس والقرى اللي حواليها طنيه المنيه عكار ما زالوا متمسكين بهذا الامر للفرح لغيره لكذا
0: حتى في مدينه صيدا اللي انا نعم يعني انتمي نعم اليها هذا شعر
1: بلاد الشام بعد هذه الامور موجوده نحن ننطر برمضان نشوف الطبل الوداع كذا اسا هذه العادات بعدها موجوده ف نبلش الاحتفال قبل المغرب شوي الساعة 4 يكون بعد الغداء النوبة من أول المسجد من باب المسجد لفوق إن شاء الله بنطلع حاملين شعرة سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأثر الشريف الحمد لله نحن نعرف أنه قميص سيدنا يوسف شفى سيدنا يعقوب أثر سيدنا يوسف شفى سيدنا يعقوب فنحن بحاجة كمان أنه أثر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشفينا من كتير أمراض ظاهرة وباطنة هذه المحبة تزيد الناس بتشوف شعرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقبلها احنا عندنا بطرابلس في شعرة المسجد المنصور الكبير احنا كنا صغار وأهلنا يهتموا بهذا الأمر أنه آخر جمعة من رمضان أو خلال مولد النبي صلى الله عليه وسلم بيخرجوا الشعرة الشريفة فكنت تجي العائلات كلها نساء ورجال وأطفال أنه هذا الوقت هذا وقت سبحان الله لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فيجتمعوا على محبة رسول الله بيشوفوا هذا الأثر بيشوفوا هالشيء بيشعروا بالمحبة بيشعروا بالفرح اعتزاز بدينهم انتسابهم لسيدنا النبي الأعظم لصلاة المغرب بعد صلاة المغرب إن شاء الله بندخل على المسجد بيكون بقى الفرقة جاهزة حيكون في إنشاد حيكون في كلمة لممثل دار فتوى اللبنانية الشيخ ملك زيدان في مشايخ وعلماء حيكونوا موجودين عادة بيجي فضيلة الشيخ الصوفي الشيخ نبيل السكري كتير يعني مشايخنا الكرام الشيخ بلال العلي لا نقدر نعددهم كلهم جميعا لكن مثل عن مشايخنا بيكونوا موجودين نحاول احنا نعطي كلمات عربي وانجليزي يعني مثل ما قلنا ارشاد وانشاد الحفلة شي الساعة 8 تقريبا نحن منخلص أكيد حيكون في هدايا وفرحة للأطفال للأولاد حيكون في غداء أول وبعدين في حلويات وشغلات يعني عادات بلادنا هذه المحبة الفرحة اللي ببلادنا بنحاول نحن أن تكون هون موجودة وخصوصا أنه نحن بمناسبات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يمكن اليوم الناس بإستراليا مشغولة نسيتها ما أنا منتبهت لها منذكرهم فيها بطريقة طيبة بطريقة جميلة بيجوا بيشوفوا بيفرحوا بينبسطوا كلام طيب وجوه طيبة بيشوفوا محبة الحمد لله صادقة موجودة فالله تعالى دائما هيك يجمعنا على المحبة
0: آمين يا رب العالمين إن شاء الله بيكون احتفال يعني يليق فعلا بهذه المناسبة وكما ذكرت يمكن لو كان الطقس مناسب أكثر كانت حتكون مثل معوتونا يعني بالحديقة أنه بيكون في حضور كتير كبير بس كمان ما شاء الله يعني المسجد باحة المسجد يعني بتقدر تستوعب أعداد كبيرة من إن شاء الله المتواجدين وإن شاء الله بيكون احتفال موفق بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله إن شاء الله فان يعني الجالية كلها مدعوة إن شاء الله نحن نحيي هذه الجالية الطيبة المعطاءة اللي بفضل الله إنه أصيت جاليتنا الإسلامية بأستراليا وصل لكل أقطار الدنيا أنا محبة لله محبة لرسول الله محبة لعمل الخير اللي بيدفعوا الصدقات بيتبرعوا أكيد نحن احتفالنا حيكون مجاني ما في دفع ما في جمع مال عشان الناس بيظنوا بس ندين لمساجد ندين لاحتفالات إنه في جمع مال نحن ما في شيء ابدا نحن يعني محبتنا للجاليه محبتنا لاخوتنا في الله محبتنا يعني هذا النهار اللي هو جمع الامه على السنه الهجريه على تقويم الهجري جمع اسيادنا الصحابه بهالاجتهاد العظيم اللي عملوا لنا التقويم الاسلامي لازم يجمعنا هذه جاليتنا الحقيقه اللي عم تعطي حتى وصلنا انه مشاريع الحرام كنا نحن نشوف انه في ناس من استراليا بيدفعوا بمكه والمدينه من اجل مشاريع الحرم اللي هي انه بتعتبر بلاد غنيه منها بحاجه مع ذلك اهل استراليا تركوا فيها بصمات يعني ما تركوا عمل خير في الدنيا يمكن اهل استراليا جيلتنا المسلمه باستراليا ما ساهمت فيه فنحن هذه الجيل اللي بتستاهل انه احنا نفرحها بتستاهل انه احنا نقدم لها شيء من الشكر بهذه الاحتفالات بهذه اللقاءات بهذه الجمعات اللي مثل ما قلنا فيها شعرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بسندة، صاروا عدة شعرات يعني عم يجونا الحمد لله فضل الله. هذا المسجد اللي بني على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقة الإنشاد العالمية الشيخ يوسف الريش، الشباب المنشدين صارت الناس كلها بتعرفهم، دخلون على بيتهم بكل المناسبات، بالفرح بالحزن بالمناسبات الطيبة بالأعراس بغيره بفضل الله، وبأنشدوا لوجه الله حبا بالله وبرسوله، ما فيهم طلبوا مقابل مادي أو شيء مادي، إلا نحن يعني هدفنا ومقصدنا كله هو ما قلنا المحبة والرحمة، أن إن شاء الله تدخل كل بيت بإذن الله تعالى بهالبلد وبغيره إن شاء الله تعالى.
0: الله يبارك فيكم، يعني الله يحفظك ويبارك فيك فضيلة الشيخ، وأيضا بالشباب جميعا، وإن شاء الله منكون حاضرين بإذن الله بالاحتفالية، وكمان كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير إن شاء الله، يكون هالعام الهجري الجديد يحمل معه إن شاء الله أمل لهذه الأمة بعد كل هالأحداث الأخيرة اللي عم تحصل معنا
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يسلمكم جميعا، كل عام وأنتم بخير، الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين، ومنكم أيضا. وشكرا على الحضور مستمعينا، منتابع سويا بقية برنامجنا لهذا النهار. فاصل إعلاني ونعود إليكم بإذن الله. ذو الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا، اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العائقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريبزبي، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء.
5: يا سلام.
3: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا رب نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به والريح يعلن للناس مقدرتك والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك يا رب العالمين. يا رب ندعوك كما علمتنا، يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

تكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه ابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محامات بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 11 من حزيران يونيو لعام 2026. واشنطن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينتين في هرمز إلى جانب 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة. وقبل قليل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، مشيرا إلى أن طائرات مقاتلة أمريكية تحلق حاليا فوق الأجواء الإيرانية. وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية أطلقت 49 صاروخا من طراز توماهوك ضربت أهدافا في عمق إيران. وقال ترامب إن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا بي مباشرة الليلة الماضية في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم، مؤكدا أن العمليات العسكرية ضد إيران من المتوقع أن تتوقف قريبا حسب قوله. وردا على هذه التصريحات لترامب، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول كبير قوله إن ادعاء ترامب الكاذب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب من الحرب معنا. كما نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع أنه لم يتم أي تواصل مع ترامب وسنرد عسكريا على الاعتداءات. كما قال ترامب إن الولايات المتحدة ستستأنف قصف إيران الليلة القادمة إن رفضت التوقيع على الاتفاق المطروح، مشيرا إلى أنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بأن حملة القصف الحالية ستتوقف خلال وقت قصير. ويأتي هذا بعد تأكيد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنفذ ضربات قوية ضد أهداف داخل إيران وفق شروطها وبما يخدم مصالحها العملياتية. وأوضح هيجزيث وجود تنسيق كامل مع البيت الأبيض وفريق التفاوض، لافتا إلى أن الضربات المرتقبة تهدف إلى تعزيز الموقفين العسكري والدبلوماسي ودفع طهران نحو قبول اتفاق وفق قوله. وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إيران فرصة للتوصل إلى صفقة، لكنه مستعد لاتخاذ خيارات عسكرية إذا رفضت الاستجابة، مضيفا أن القيادة المركزية جاهزة لتنفيذ ضربات جديدة بأوامر رئاسية إذا استمر ما وصفه بالمماطلة. وشدد على أن واشنطن تحتفظ بسرية خططها العسكرية مع تطوير مستمر لبنك الأهداف استنادا إلى معلومات استخباراتية محدثة. وأكد الوزير أن الولايات المتحدة قادرة على التأثير في إيران بدرجة أكبر مما تستطيع طهران التأثير به، لافتا إلى أن الضربات ستستهدف قدرات تسعى إيران إلى تطويرها بما في ذلك منع امتلاك سلاح نووي. كما أشار إلى أن الحصار على الموانئ الإيرانية مستمر مع تأمين الملاحة في مضيق هرمز وحماية ناقلات النفط والسفن التجارية. ورأى أن أمام إيران خيارين، الاستجابة للمفاوضات أو مواجهة تصعيد عسكري، مؤكدا أن فريق التفاوض الأمريكي مستعد لإبرام اتفاق وصفه بالمفيد لطهران. وفي طهران أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات بعيدة قرب جزيرة كيش دون تحديد مصدرها، فيما ذكرت وكالة مهر تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس دون تسجيل إصابات. كما أفادت وكالة مهر أيضا بسماع دوي انفجار في محيط مدينة ميناب بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد
تلاه وقوع انفجار آخر في مدينة سيريك بالمحافظة نفسها. وأوضحت مهر نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة أن الاشتباكات بين القوات الإيرانية والجيش الأمريكي في المياه الخليجية وبحر عمان مستمرة، مشيرة إلى أن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن. من جهتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله: ننفي وقوع أي اشتباكات أو مناوشات بحرية بين الولايات المتحدة والقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني. وفي تطور لاحق، أفادت مهر الإيرانية بتفعيل منظومات الدفاع الجوي غرب العاصمة طهران دون صدور تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجارات أو أسبابها، بينما قال التلفزيون الإيراني إن 5 مقذوفات معادية استهدفت موقعا في منطقة كرغان بمدينة ميناب جنوب إيران. وقد نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر عسكرية تأكيدها أن طهران سترد فورا على أي هجوم ولن تتردد في فرض معادلات جديدة. ولاحقا قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق صاروخا على مقاتلة من طراز F-16 اخترقت أجواء المياه الخليجية وأجبرناها على الفرار. كما قالت وكالة مهر إن القوة الجوفضائية بالحرس الثوري نفذت المرحلة الأولى من العمليات الهجومية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف هوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومة باتريوت الخاصة بالأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. طهران. نقل التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني تأكيده استهداف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، مؤكدا إغلاقه أمام جميع أنواع السفن، وذلك على خلفية ما وصفه بانعدام الأمن نتيجة الهجمات الأمريكية على مناطق جنوبي إيران. كما أكدت البحرية في الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب الانتهاكات الأمريكية المتكررة لشروط وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استهدافها 2 سفينة مخالفتين كانتا تحاولان العبور بشكل غير قانوني. تل أبيب. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب استعدادا لإمكانية استئناف القتال مع إيران. كما نقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل في حالة تأهب وتستعد لاحتمال استئناف القتال إذا أطلقت إيران صواريخ ردا على ضربة أمريكية. بدورها أوردت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن إسرائيل ليست ضالعة في الهجمات على إيران في الوقت الحالي. واشنطن. ترى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة جديدة أكثر خطورة، إذ يسعى الطرفان إلى مواصلة الضغط العسكري والسياسي المتبادل دون الانزلاق إلى حرب شاملة. لكنهما يقتربان باستمرار من خطوط حمراء قد تؤدي إلى تصعيد واسع يصعب احتوائه. وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الأيام الأخيرة شهدت أخطر تصعيد منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في إبريل نيسان الماضي، بعد حملة عسكرية أمريكية إسرائيلية استمرت نحو 40 يوما ضد إيران. ويشير التقرير إلى أن الشرارة الأخيرة بدأت مع تبادل هجمات بين إيران وإسرائيل، بعدما أطلقت طهران صواريخ مباشرة على إسرائيل ردا على غارة إسرائيلية استهدفت بيروت، وسرعان ما تحول التصعيد إلى سلسلة من الردود المتبادلة كادت تخرج عن السيطرة في وقت واجهت إدارة ترامب صعوبة في احتواء الموقف. وتفاقمت الأزمة عندما سقطت مروحية أمريكية من طراز أباتشي قبالة سواحل سلطنة عمان، وسط تقديرات أمريكية بأنها أصيبت بطائرة مسيرة إيرانية.
ورغم تأكيد مسؤولين إيرانيين أن إسقاط المروحية لم يكن متعمدا، فإن واشنطن ردت بسلسلة ضربات استمرت ساعات أعقبها إطلاق إيران صواريخ ومسيرات باتجاه حلفاء الولايات المتحدة بالخليج والأردن. أنقرة. رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السقف عاليا بمواجهة إسرائيل ليرسم ما وصف بخطوط حمراء تركية في التعامل مع تل أبيب ومواجهة ما تعتبره أنقرة مشروعا توسعيا إسرائيليا، فمن هاتاي إلى بيروت مرورا بحلب ودمشق حملت الرسائل الجديدة لأردوغان أبعادا ودلالات عميقة في سياق العلاقات المتوترة بين تركيا وإسرائيل. وجاءت تصريحات أردوغان التي أدلى بها الأربعاء خلال كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي في وقت يصعد فيه الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاقي وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ويواصل توغلات شبه يومية في القنيطرة ودرعا بجنوب سوريا في تجاوزات وخروقات أخرى لاتفاق فصل القوات لعام 74. وقال الرئيس التركي إن أمن تركيا لا يبدأ من حدودها الجنوبية أو من ولاية هاتاي بل من حلب ودمشق وبيروت، مؤكدا أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع على الدول الشقيقة أو بتنفيذ مخططات تسمح بأوهام أرض الميعاد. وتمتد الحدود السورية التركية على أكثر من 900 كيلومتر وتحاذي ولاية هاتاي الحدود السورية متجاورة مع محافظات حلب وإدلب واللاذقية السورية. وطالما كانت هاتاي تاريخيا على مفترق طرق عبر جغرافية الشرق الأوسط فالولاية بين الأناضول وبلاد الشام وتحاذي البحر الأبيض المتوسط. وفي انتقاد شديد لأحد أهم مرتكزات الخطاب الإسرائيلي الأيديولوجي قال أردوغان إن تركيا تدرك جيدا الهدف النهائي لأوهام الأرض الموعودة، مضيفا بإذن الله لن نسمح أبدا بذلك، مؤكدا أن دمشق وبيروت شقيقتان لإسطنبول وأن أمن تركيا يبدأ من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف البلدان الشقيقة ولن تسمح بفرض أمر واقع عليها. بلفاست. تحولت أحياء في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية إلى ساحة مواجهة أحرق خلالها مئات المحتجين الأيرلنديين منازل وسيارات ودمروا ورددوا دعوات عنصرية لطرد المهاجرين بعد واقعة طعن لمواطن بريطاني يشتبه في مسؤولية أحد المهاجرين عنها. وقد انتقدت الوزيرة الأولى لأيرلندا ميشيل أونيل الاحتجاجات بشدة داعية إلى التهدئة. وهاجم مئات المحتجين وكثير منهم ملثمون الشرطة وأحرقوا سيارات في عدة مواقع في أنحاء أيرلندا الشمالية بعد انتشار مقطع فيديو لهجوم بسكين أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة في الرقبة والرأس. ومثل المشتبه فيه وهو مهاجر سوداني في 30 من العمر أمام محكمة في بلفاست صباح أمس برفقة مترجم فوري رافضا الاستعانة بمحام، ووجهت إليه تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح أبيض في مكان عام والتهديد بالقتل بعد أن طعن رجلا في الأربعينيات من عمره مرارا في رأسه ورقبته يوم الاثنين. وقال مساعد قائد شرطة أيرلندا الشمالية رايان هندرسون إن المجني عليه أصيب إصابات بالغة في عينيه وجروح قطعية في وجهه وظهره خلال الهجوم الذي وصفه بأنه وحشي. جنوب لبنان. جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس محاولات التمدد في جنوب لبنان خارج الخط الأصفر الذي رسمه في وقت سابق على محورين، لكن توغلاته المحدودة تعرضت لضربات بمسيرات وصواريخ موجهة أطلقها حزب الله، فاستعاض عن ذلك بقصف جوي عنيف أدى إلى تدمير واسع في القرى المحيطة.
وشن الجيش الإسرائيلي هجمات جديدة أمس في مسعى للتوسع في محيط قلعة الشقيف في النبطية باتجاه كفر تبنيت وتلة علي الطاهر الاستراتيجية، كما حاول التقدم في القطاع الغربي باتجاه بيوت السياد ومجدل زون. وقالت مصادر إن محيط المنطقتين بات محتلا بالنار إذ لا يوجد أثر لسكانهما بينما ينتشر الدمار فيهما. وبالموازاة يسعى رئيس البرلمان نبيه بري لفتح مسار تفاوضي مواز لذلك الذي يتبعه الرئيس جوزيف عون مع واشنطن وطهران، بعدما كان معتكفا علما بأنه يلعب دور الوسيط أيضا بين الدولة اللبنانية وحزب الله. وقالت مصادر وزارية إن الملف اللبناني حاضر في مفاوضات باكستان أيضا. بغداد. حددت الحكومة العراقية أمس الأربعاء سبتمبر أيلول المقبل موعدا لإكمال تنفيذ خطتها لحصر السلاح بيد الدولة. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن الحكومة ملتزمة حصر السلاح تماما بيد الدولة وفق الجداول الزمنية المحددة في البرنامج الوزاري التي تنتهي في سبتمبر المقبل تزامنا مع إنهاء مهام التحالف الدولي. وشدد رئيس الوزراء علي الزيدي على مواصلة مشروع حصر السلاح بيد الدولة معربا عن تقديره للقوى السياسية الداعمة لمسار الاستقرار والإصلاح. وفي موازاة ذلك تسلمت لجنة حكومية مكلفة ملف فك الارتباط والاندماج البيانات الخاصة بمقاتلي كتائب الإمام علي، وهو الفصيل الثاني بعد سرايا السلام الذي بادر إلى دمج مقاتليه في الأجهزة الأمنية للدولة. وأشرف رئيس اللجنة الفريق الركن قيس المحمداوي على تسلم البيانات الخاصة بالأفراد والأسلحة والمعدات والعجلات التابعة للكتائب بحضور أعضاء اللجنة وقيادات الفصيل. المنامة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرة الإنذار الخاصة بالتحذير من الصواريخ، وذلك في الوقت الذي توعدت فيه إيران بالرد على الضربات الجوية الأمريكية الأحدث. وحثت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة إكس فجر اليوم المواطنين والمقيمين على الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. من جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران شنت هجوما على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين ردا على الضربات الأخيرة التي وجهها الجيش الأمريكي. الرياض. وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية، وذلك بناء على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وجاء التوجيه وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي وما أبدته بيروت من تعاون وتقديمها التعهدات المطلوبة. ونقل التوجيه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء اللبناني أمس، حيث أكد فيه دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه، وثقته باتخاذه جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدامه منصة للإضرار بأشقائه. من جانبه أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن بالغ امتنانه وتقديره للأمير محمد بن سلمان على قراره الذي يمثل تعبيرا صادقا عن عمق الأخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسيدا لحرص القيادة السعودية الرشيدة على دعم لبنان وشعبه في مرحلة النهوض والتعافي التي يخوضها. المدينة المنورة. أعلنت هيئة التراث السعودية الثلاثاء اكتشاف 1774 أثرا جديدا في عدد من المواقع بمحافظة المهد في المدينة المنورة، وذلك بعد استكمال موسمين من أعمال المسح الأثري،
كشفت عن تنوع تاريخي يمتد من الحقبة الإسلامية الأولى إلى عصور أقدم. ومن بين ما تم توثيقه نقش صخري نادر يحمل عبارة الله ولي عمر بن الخطاب في الدنيا والآخرة، وهو ما اعتبرته الهيئة من الشواهد الأثرية اللافتة المرتبطة بالتاريخ الإسلامي المبكر. وقالت هيئة التراث عبر حسابها على منصة إكس: كشفنا بنهاية الموسم الأول والثاني من أعمال المسح الأثري في محافظة المهد بالمدينة المنورة عن مواقع أثرية تحكي قصص حضارات عبرت عبر هذه الأرض، مضيفة: كل حجر في المهد يحمل ذاكرة، وكل نقش يحفظ قصة من تاريخ يمتد إلى أوائل أيام الدولة الإسلامية، واليوم نكشف أسرار ماضينا ونمررها إلى الأجيال القادمة. ويرى باحثون أن النقش الجديد يمثل إضافة مهمة لتوثيق جوانب من التاريخ الإسلامي المبكر، خاصة بالنظر إلى الرمزية الدينية والتاريخية لشخصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد تفاعل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مع هذا الإعلان، وقال عبر حسابه على إكس: اكتشاف أثري لافت أعلنت عنه هيئة التراث السعودية، يتمثل في نقش تاريخي نادر جاء فيه الله ولي عمر بن الخطاب في الدنيا والآخرة، ولا إله إلا الله، محمد رسول الله. بهذا ينتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا

0: يعني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هايوي ياغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: يا يوسف خذ واعطي. حاج طلال.

0: شو بدي اخد واعطي؟
1: اخد الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
0: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا في رحلة إلى دار القرار من دار الفرار. تكلمنا عن الموت، وتكلمنا عن ما يحدث في القبر، تكلمنا عن ما سيحدث لك في القبر، وتكلمنا عن البعث والنشور. في الوقت اللي الإنسان بيكون على أرض الساهرة، الوقت ده هيمر على ناس كما ما بين الظهر والعصر، وفي ناس تانية هيمر عليها بفترة 50,000 سنة، وفي ناس مسلمة ماتوا على التوحيد وعلى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيتحطوا في عذاب 50,000 سنة. أنا عاوزك تتخيل المدة دي، دربها كده في ذهنك وشوف سنك وسن أكتر واحد عايش في عيلتك، تتخيله كده عايش 100 سنة. الإنسان ده هيكون 50,000 سنة، ده بقى ماله؟ ده واحد لما ربنا سبحانه وتعالى أغناه بخل بمال، ده واحد من ضمن الناس المسلمين العصاة اللي ما لحقش يخلص مشاكله قبل ما يدخل قبره. قلت لكم كتير ان احنا عندنا عقبات في الدنيا وعندنا عقبات في الاخر. المفترض شاغل عقلك وقلبك جامد هو اللي هيكمل معاك بعد ما تموت. كل مشكلة، كل هم هينتهي معاك مع طلوع روحك، فما تنشغلش بيه جامد وما تقلقش. عندنا دلوقتي يقول لك فلان ده ما شاء الله راجل ده واخد شهادة مش عارف التخطيط الاستراتيجي، الراجل ده دماغه عالية قوي، ده سبحان الله انت عارف الشركة دي، انت عارف المشروع ده هو بيخطط له من امتى؟ من 9 سنين عامل له الخطة. فانت تقول الله اكبر عليه، ده نجم كبير، ده دماغه عالية قوي. الجلسة اللي انت قاعد فيها دي، انت المفترض قاعد عشان بتخطط لمليارات السنين، مش مجرد 10 سنين قدام. لا يا جماعة، انت بتخطط لقبر الله اعلم هتقعد فيها قد ايه. اديكوا سمعتوا النهاردة اهو سحرة فرعون، في لحظة اسلموا دخلوا قبرهم، بقالهم كم سنة بقى في القبر؟ بقالهم ما يقرب من 3,000 سنة، وفرعون بقاله أقرب برضه ما يقرب من 3,000 سنة. هما كل واحد بقى يخطط، فانت هتعرفش هتقعد تحت قد ايه. والمشكلة مش مجرد نوم في ظلمة وخلاص ومكان ضيق، لا، في ناس تعرض لعذاب عافانا الله وإياكم، في ناس في النعيم جعلنا الله وإياكم منه. فالرجل 50,000 سنة ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان هيجي واحد كان عنده ذهب وعنده فضة وعنده مال وما اداش الزكاة. وفي ناس كده سبحان الله يبقى معاه مال قليل يطلع زكاته، اذا انه يدعي ربنا ان ربنا يرزقه مال اكتر واكتر واكتر واكتر واكتر، فعما بيغتني بقى ما عنده 40 مليون، يقول لك يا طلع مليون كتير كتير. لكن زمان لما ربنا رزقه مليون وكان 25,000 كان مبسوط والحمد لله والنعمة، فلما أغناه بخل. وكأن اللي زي ده يقول أنا كنت المفترض أدني طول عمري فايز، كان يفقرك أحسن يعني. المهم الراجل ده دخل قبره وكان بيتسهل في الزكاة. اللي يحصل بقى الموضوع ده ناس كتير بتقع فيه وفاكرين هو بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمى عليهم، يحمى بقى الحاجات دي كده تحني في نار جهنم، ويبدأ بقى يكوى هذا الرجل بالمال ده. كم سنة بقى؟ يوم، اتنين، شهر، تلاتة، اربعة، سنة، اتنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مقداره 50,000 سنة. وبعدين بقى رسول الله الرجل ده هيحصل له ايه؟ قال النبي ثم ينظر في شأنه إلى الجنة أم إلى النار. ده احتمال يدخل يكمل كمان شوية، ما طالما ينظر فيه يبقى هو مات على التوحيد، واخدين بالكم؟ بس في ملف ما خلصوش، فلازم تخلص مواضيعك هنا. فتخيل بقى يوم القيامة والناس على أرض الساهرة، ما شاء الله فلان في ظل عرش الرحمن، ده كان حافظ ما شاء الله قرآن، ولا ده كان بيعمل إيه، وده في ظل الزهراوين البقرة وآل عمران. يا بخته في ناس اتعلمت الطب والهندسة والعلوم وتعلم كل حاجة، وراح يتعلم لاتيني وتعلم روسي عشان يدرس في روسيا، وتعلم الصيني عشان هيسافر بتاع، لكن جاء عند القرآن قال تقيل أوي وصعب. لا هو لا تقيل ولا صعب، هو الموضوع كله اهتمامات. ففي الوقت ده بقى والناس في القصة دي، إذ يبدأ حاجة كلنا بنسمعها وسمعناها من يومين، وقفوه إنهم مسؤولون. يا الله، استشعر بقى في الرعب ده بقى، ناس هتحشر يوم القيامة. انتوا شفتوا الأبدان امبارح؟ عرفتوا ايه اللي هيحصل في الأبدان؟ عراة، حفاة، غلة، كل دول طالعين كده، والأبصار خاشعة والقلوب واجفة. لا إله إلا الله، وعانت الوجوه للحي القيوم. طب الأخبار، العلاقات والنسب، فلا أنساب بينهم يومئذ، خلاص مفيش أنساب. لدرجة ابن مسعود بيقول في الآية دي إيه، يقول إن الرجل لا يصر ببسط أن يجد له حق أو حسنة عند ابنه أو والده أو زوجته. دي زوجتك اللي انت كتبت، هي اللي تغسلني، وكنت يعني عملها وقف، وبتقول دي احل، دي اللي طلعت بها من الدنيا، دي خير متاع الرجل، دي يوم القيامة في المحشر كده تقول ايه، هتحدثك نفسك يا رب تكون هي ظلمتني او عملت فيني حاجة، او اغتبتني مرة وهي قاعدة مع اختها ولا امها ولا ابيها، او اخد منها الحسرة. بص على ابنك كده ان انت بتحبه قوي، بص على زوجك، كل واحد يبص كده وتخيل واحد بيحبه قوي، تخيل يوم القيامة ان ده هتفر منه، ويبقى من ضمن امنياتك ان يا رب يطلع ظلمني في حاجة عشان اخدها منه، عشان تعرف المشهد عامل ازاي. وقفوهم بانهم مسؤولون. هنتسأل على ايه؟ ومين اللي هيسألنا؟ وهنكون عاملين ازاي؟ ولقد جئتمونا فرادى. ده الواحد في الشغل لو عامل مشكلة وجي المدير بتاعه قال له الكاميرا الدنيا كشف الدنيا وبتاع، وكان تقول له وطالبينك في القاهرة عند مدير الإدارة، عندك تحقيق، شوف الرعب اللي بيكون عامل ازاي، وهتقابله لوحدك. فبالك بقى سبحانه وتعالى العليم، سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر كل بالمستخبى هيطلع. وقفوهم انهم مسؤولون. كل اسئلة الدنيا، اختبارات الدنيا مبنية ان الاسئلة سرية، الا اختبار الاخرة، الاسئلة في العلن ربنا هيلها لك، اسئلة القبر انت عارفها، والاسئلة اللي بعد كده انت عارفها. طب هيتسيروا على ايه؟ خلاص بقى كلهم اتيه يوم القيامة فردا، ويقول النبي ما منكم من احد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فيش حد معاكم، فيش حد يقول لك يشرح لك. تخيل بقى المشهد ده، أنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينظر أيمن من فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهي فلا يرى إلا النار. تخيل انت اصلا في الموقف ده، والنار بقى موجود عاملة ازاي، لها 70,000 زمام، 70,000 حبل، كل حبل مسكه 70,000 ملك. تخيل ان المخلوق ده قدامك وانت تلقى الله سبحانه وتعالى ويبدأ بقى يسألك لا اله الا الله، وتيجي في الاخر خلاص انت تقول اصل انا عندي هم ما يتلم. ايه عم همك؟ اصل مش عارف توك توك كان معدي فخبط العربية من ورا في الفانوس اتشرخ، هو ده اللي هدمك ومخرجك بره مود العشر الاواخر، هو ده اللي عامل لك المشاكل كلها، اصل زوجتي عاوزة اللي احنا نعيد عند امها وانا عاوز نعيد عند امي، وموضوع بقى موضوع، وكل شوية يطلع بين الصلوات ويزعق في التليفون هم كبير، والمسكين عنده هموم تحت لا بيفكر فيها ولا. نسأل الله العفو والعافية. والعلماء يقولوا لي بيعلم مال يلتفت يمنة ويسرى، يقولوا يحاول يدور على حد يعينه أو مهرب، بس يحفي. فيقول النبي لن تزول قدمك، مش هتتحرك من مكانك يوم القيامة لغاية ما تسأل عن أربع حاجات. عن عمره، عمرك تتسأل عليه. عشان كده وانت قاعد القعده بتاعتك دي، حتى ولو لا في بكاء ولا في قلب حاضر ولا في اي حاجه، قول له يا رب الدنيا كلها مش شغاله، بس انا جاي اتقل صحيفتي، ان شاء الله انا واثق انه لا يضيع عندك شيء، انا رجلي وجعاني وقاعد سرحان وبسرح كتير وبغفل احيانا وقلبي مش حاضر، بس اللي انا حاضر فيه ان انا جاي عشان اتقل صحيفتي. عن عمره، الاقي في عمري كده صفحة كده مكتوب وكان بيصلي تراويح وكان وكان وكان وكان وكان. عمرك بقى شوف بقى وعمرك بتتحاسب عليه ازاي. ده ما يلفظ من قم، اي لفظة اي كلمة اي اشارة كله بيتكتب وتتحاسب بقى عليه. سبحان انت يا جماعة متخيلين ان الرب جل وعلا خالق مخلوقات بس ما بتعملش اي حاجة تخصك الا قاعدة ترصدك وتكتب، لدرجة من هم بحسنة فلم يعمل تتكتب. يعني هو قاعد كده قال لك ايه، لا والله انا بعد الدرس ده اقسم بالله انا لازم اتصدق فورا، اتصدق باي حاجة، انا بكرة ان شاء الله هجيب تمر وحطه في المسجد. وبعدين نسي يقول لحد، ما عملهاش، الهم ده اتكتب. فبالك بقى اي حاجة بعد القصة دي كله مرصود، احصاه الله وناسوه. عشان كده كان من اكثر الايات بتؤلم الصالحين، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في يوم القيامة ده يوم عجب. عن عمره، عمرك بقى تتسأل عنه. وعن ماله، المال بتاعك تتسأل فيه سؤالين، جايبه منين؟ رشوة؟ مش كله نص ونص، وانت حاجة من الاثنين، لا ملكي حاجة، هي التقسيمة العقلية، لا يجي من حلال ويروح في حلال، لا يجي من حلال ويروح في حرام، لا يجي من حرام ويروح في حرام، لا من حرام ويروح حتى حلال. انت عارف بقى الهين اللي هتحاسب عليها وتعد، حلال حلال، اي حاجة تانية فيها مشكلة، فيها مشكلة. فواحد جايبه من ربا، جايبه من رشوة، ضحك على اخته في ميراث، مش عارف ضحك على الناس، غررهم في تجارة، بيلعب لعب في المال عشان يكسب، والكلام ده كله ده جابه، جاب ما ده أسئلة الفلوس جايبها منين؟ تعالى بقى وديتها فين. تخيل يوم القيامة تقول له يا رب أنا فلوسي كلها أنا فرتكتها في اللعب، في الأكل والشرب والكلام ده كله. تخيل بقى اللي جنبك ده يكوني ما بين أوقاف وما بين طاعات وصدقات واعتمار وإفطار صائم وأيتام ومساكين وبتاع، ده لو أنت مش هتتحاسب خالص على فيما أنفقت. تخيل أن أخوك بقى يكون كل الخير ده كله، ما تنساش أن كل ده وأنت لوحدك بتتسأل. وعن علمه، العلم اللي انت قاعد تسمعه، الدرس اللي انت حضرته دلوقتي وسمعته، العلم ده عملت بيه ايه؟ انا كنت بسمع واقول امص شبايفي كده اقول والله درسي جميل لو الشيخ يطول، فسمعنا واستمتعنا. هو ده بس اللي انت عملت. عن علمه. وعن شبابه بقى، الفترة اللي كانت جات بين ضعفين دول، الفترة دي عملت فيها ايه؟ وفي ناس كتير ما تتهاش الشباب ده، انت خدته عملت بيه؟ فيتسيل الاسئلة دي، ومن ساعة ما يطلع من قبره مع سائق وشهيد، اتنين كده مسكينه، تعالى وقفوهم انهم مسؤولون. ومين بقى الشاهد عليك؟ موال موضوع الشهود ده، شهود كتير قوي طبعا عشان الوقت، انا اعرف ولا اجل وقت اسمه حاجات كتير جدا في الحساب. عندك شهود، اولا كفى بالله شهيدا، وعندك من كل أمة عليها رسولها شهيد، وبعدين انت عندك ملائكة تشهد، وعندك الارض هتشهد تحدث اخبارها. الارض دي هتحدث طول انت عملت فيها ايه، سواء عملت فيها. عشان كده كان بعض الصالحين يحب طول ما هو مسافر في اي مكان تدركه الصلاة ينزل يصلي. ليه؟ يقولك الارض دي تشهدني. فيبقى عندك ارض في مطروح، وارض في مش عارف فين، في بورسعيد، واحدة في اسماعيلية، وفي القاهرة، وبتاع الكلام ده كله، يقولك الاراضي دي تشهد ليا. بل البعض كان اذا فعل معصية في ارض فعل في نفس المكان طاعة. ليه؟ عشان تشهد ليه، تقول لا ده هو عدل الدنيا بعد ما عمل الكلام ده. فالارض تشهد والأعضاء تشهد. عشان كده يقولوا لجلودهم لما شهدتهم علينا، قالوا أنطقنا الله، موضوع ما مش بيدي. فتخيل بقى أنت قاعد بتلعب بقى وبتاع، وأنت قاعد ما تحرك الموبايل كده وي، وتتفرج على حاجات كده معينة، الصابع ده هيقول أنا إيه، يا ما عملت ويا ما لعبت في الشاشة دي، ويشهد عليك لسانك، ويشهد عليك، ويشهد عليك، ويشهد عليك. في ناس بقى الله أكبر عليهم، مش داخلين القصة دي خالص، ده بيطلع من قبره على الجنة، الله أكبر، لا بيتحاسب ولا بيتحط في الضغط النفسي ده، ولا في حساب ولا في عذاب. دول بقى ناس كده ايه، واسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دول 70,000 واحد، وفي رواية مع كل واحد واخد معاه 70,000 واحد. فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء الناس في باب في باقي الأبواب، كله يعدي بقى. ده مش محتاج، ده مشروع وده هدف المفترض تخطط لي من دلوقتي، وتتحطش في موقف ده، في موقف في الحساب، في ناس هتتحاسب أو مش هتتحاسب، في ناس بقى هتتحاسب حساب يسير. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة يا رسول الله وما الحساب اليسير؟ قال ذلك العرض. ولله المثل الأعلى، عارف عم تبقى مثلا ماشي كده في كمين وبتاع، تلاقي في واحد كده ضابط، وبعدين يروح موقفك ويقول لك رخصك، فيمسك الرخص إليها منتهية، ويمسك رخص العربية خلاص مش موجودة، فيروح بصص ده يقول لك ده ينفع راجل كده مش عارف ايه وبتاع، وبعدين يشوف معاك عيالك كده وبتاع، يروح يقول لك ايه، يروح معديك. ولله المثل الأعلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأتي بالعبد فيضع عليه كنفه وستره، ثم يقول له يا فلان أتذكر ذنب كذا؟ يا ربي. كان فضيل بيقول في الأثر ده واسو أتاه ولو عفوت، موضوع كده إنه محرج قوي. ده انت لو عملتها كده، تخيلتها كده مع حد من الصالحين بتحبه، او حد يعني من اصحابك ليه مكان عندك، وهو كشف انك عملت حاجة بتاع وجعت بكلك، ينفع انك تعمله كده؟ في ناس يقول لك انا مش انت عارف اوري وشي لفلان، رغم ان هو تاب، بس هو المشهد ده شافني فيه، فيقول يا فلان اتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول نعم يا رب. ويظل يعدد له ذنوب. ربنا يستر بقى هيتعرض ذنوبك دي قد ايه، ما انت من يوم ما بلغت شغال تشوف بقى ذنب ذنب ذنب ذنب. وكما يخلق الله سبحانه وتعالى الناس في وقت واحد ويرزقهم في وقت واحد، يعني كلكم قاعدين دلوقتي بتاخدوا نفس وبتاخدوا دقات قلب وبتاخدوا وبتاخدوا وبتاخدوا، كلكم بترزقوا صح؟ برضو الكل بيتحاسب في وقت واحد، وقت واحد. فسبحان الله، فيقول الله بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيظن العبد أنه هلك، خلاص ما كل ده بيتعرض عليك، وانت تخيل بقى من يوم ما بلغت لغاية ما قابلت ربنا لغاية ما مت، كل الذنوب دي تعمل فيها ايه؟ وتجب ولازم تستحضر ذنوبك فعلا. تخيل بقى ان الذنب يا فاكر بتاعه وانت عندك 17 سنة، يا شيخ انا عندي 45 دلوقتي، لا يا نجم انت توبت منه ولا لا، وتوبت توبة حقيقية ولا لا. هب بقى ذنوبك دي بقى، وفاكر الذنب اللي عملته في رمضان وانت عندك 45 سنة وكنت شبت وبقيت راجل كتير وكبارة وعندك عيال في جامعة، فتخيل بقى الذنوب دي دلوقتي كده. ويقول النبي ويظن العبد انه هلك، ده انا خلاص ده رايح. فالله سبحانه وتعالى ايه يقول سترتها عليك في الدنيا، حدش عارف، ما اتفضحتش، ولو الناس كانت عرفت لبصقت عليك، وانا اليوم استرها عليك. هو ده بقى اللي اسمه يبقى ايه العرض، ده عرض في منزلة اللي قلنا لكم في الاول. في ناس بقى لا يتناقش بقى، انت عملت الذنب ده ليه؟ يقول النبي من نوقش الحساب عذب، ده هيتعذب بقى خلاص، فربنا يعافينا. تخيل انت عندك المعلومة دي، تخيل بقى انك داخل الموضوع ده، داخل الموقف ده، وانت عندك المعلومة دي، لو اتناقشت هتتعذب. فشوف اصلا قلبك وبعمل ازاي مجرد النقاش. وفي ناس بقى نسأل الله السلامة حسابه عسير، الحساب نفسه تقيل وعسير، نسأل الله العفو والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول حتى يسأل الرجل عن أهل بيته خاصة. تعال بقى نمسك الزوجة والأخت الكبيرة والأخت الصغيرة والكبير والصغير والولد الصغير، ده ملف كبير جدا. وتنساش بقى لا أنسات فلا أنسات، وهم بيتسيروا الأسئلة دي كلها، إيه بقى دي، دي عقبات كبيرة جدا أنت محتاج تخلصها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلل منه اليوم. خلص هنا ليه يا رسول الله؟ قال لك فليس ثم درهم ولا دينار، هناك مفيش. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول العبد خلاص انت كنت فلان دي مظلمة، رد المظلمة. فيقول له يا رب وكيف أردها وقد فنيت الدنيا، طب انا أردها ازاي؟ فيطلب من المظلوم ان ياخد ايه، ياخد من حسناته بقى. في رواية صحاح الشيخ الألباني فيأخذ من الحسنات ما أراد. تخيل كده تبليل 27 وانت كنت باعدها في الحرم ودفع فلوس قد ايه وبتاع، بس عشان في يوم من الايام اتكلمت على فلان ولا غتبته ولا شهدت شهادة زور ولا لبست قضية ولا قلت كلام عليه لا يصح، تفاجئ يوم القيامة ده جاي ياخد ايه ليلة 27، ياخد الحج بتاعك، ياخد رمضانك. مين بقى غالي عليك عشان تضيع حياتك عشان المظلمة دي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رمى مملوكا بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة. واحد قال على فلان كده والشباب ياخدوا بالهم لأن الحاجات دي بيهزروا فيها كتير، ده البنت دي كذا، ده مش عارف ايه كذا. طب راحتك يا نجم يوم القيامة قدام الناس كلها قدام المحشر بيقام عليك الحد وبتتجلد، فأي مين اللي يحطك في المشهد ده؟ آخر حاجة أختم بيها في موضوع المظالم ده، النبي صلى الله عليه وسلم واحد دخل قال له رسول أنا لي مملوكين، عندي عبدين يكذبونني يخونني بيخونوني وبيكذبوني وبيخونوا وإيه كمان وبيسبوني. الأولاد دول بيعملوا ثلاثة أخطاءهم، فأنا أسبهم وأضربهم، فما حالي معهم؟ طب انا ايه موضوعي بقى يوم القيامه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى هؤلاء وانت، ويقاس ما فعلوا وما فعلت، فان كان تمام كان كفافا فلا لك ولا عليك، وان كان لهم فيؤخذ منك يوم القيامه. والله وانت بتضرب كده ايه الضربه جت شديده شويه، فالرجل راح بكى وعيط وقال يا رسول الله أشهدك أنهم أحراف، أدخل ليه في المتاهة دي؟ عشان كده أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم بينادي على جارية، فالبنت قاعدة أمال تلعب، والنبي ينادي عليها والبنت بتلعب، فأم سلمة راحت إيه تزعق لها وقالت ومسكت إيه سواك كده، قالت والله لولا خوف القود القصاص لأوجعتك بهذا السواك. قال أتسمع النبي ينادي عليك؟ قلت لها أنا بس لو مش اليوم القصاص ده هو ده اللي كانوا دايما، هي دي العقبات اللي كانوا بيرتبوا ليها. فاحنا في مشهد لنا غدا مع الله موعد، ولنا اسئله هتتسال لازم تجاوب وتعد للجواب ده، ولازم يكون الجواب ده صواب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأسأل الله لي ولكم

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: صدقة، مو بس مصاري، الابتسامة صدقة، تقديم مساعدة معنوية صدقة. لهات هات الأحمال معك، بسم الله، هي صدقة. جبر الخاطر صدقة، نياله الذي يعطي، فهناك ملك من السماء يدعو له بأن يخلف الله عليه. أمضي وإياكم في برنامج جوامع الكلم. جوامع الكلم هذه عطية اختص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أوتيها نبي قبله. بدنا نتعلم ليكون كلامك مختصر. طبعا كلامنا مختصر بس ما حيكون جامع، هذا لم يؤته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا حتشوفوا اليوم ثلاث كلمات تغني عن مجلد. ما نقص مال عبد من صدقة، هي الموعظة اليوم. ما نقص مال عبد من صدقة. يحاول اشرح لكم اياها هيك، يقربها لاذهانكم حتى تضل راسخة. الشيء الطبيعي انه اذا كان واحد معه مليون وتبرع بمئتين الف، قديش بنقصوا؟ مئتين الف يضلوا 800، شلون ما نقصوا؟ حنقرب لكم اياها. هي تحويل من حساب لحساب. هلا اذا انت عندك حساب ببنك وعندك حساب ببنك اخر، حولت من هذا الحساب الى هذا الحساب، يمكن الانسان اللي لا يعي فهم الامور بيقول لك نقصوا من هون، بس زادوا من هنيك. هلا كثير من الحبايب عندهم حسابات بين دول، لك حول من هذا الحساب لهون، هن نقصوا هون وزادوا هنيك، أصبح ما نقص شيء. ولكن في الحقيقة، الحقيقة زادوا. شوفوا قول الله تعالى إذ قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. العظمة هي في أن يخلفك الله ما أنفقت. الله إذا بتتعامل مع بشر عادي وبتهديه هدية هيك بمناسبة معينة، وهو بتجي مناسبة انه يهديك، يمكن هديته بتجي 10 أضعاف الهدية اللي هداك اياها، 10 أضعاف. في مرة اخ اجا مولود، فهذا الاخ اللي اجا مولود يعرفه انسان من اهل السعة، قال لي شو رأيك شو بدنا نهدي؟ قلت له والله إن الهدايا على مقدار هديها. قال لي هدي ليرة ذهب. ليرة ذهب. قال لي لأنه من شي شهرين استفقدني بصندوق تمر تبع الكيلو، صندوق تمر تبع الكيلو حقه 50,000 ليرة، رد له الهدية بإيش؟ بليرة حقها 10 ملايين. ولله المثل الأعلى كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. لذلك كل يوم، كل يوم من الصبح النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا. عم يدعو كل واحد، وهي من مرق لكم إياها، الصدقة مو بس مصاري، الابتسامة صدقة، تقديم مساعدة معنوية صدقة. له هات الأحمال معك، بسم الله، هي صدقة. جبر الخاطر صدق. في أخيك بيجي بيصلي الفجر كل يوم، ما معه سيارة، وبيته يعني حتى أنه يروح يركب أول ترفيز بده مشوي 10 دقائق أو ربع ساعة. فأنا بقول لهم الحبايب مع قسمناهم اليوم، أنت بتوصلوا سبت، اثنين أربعة أنت، واحد ثلاثة خميس أنت. صدقة بطريقة، هذا صدقة. اللهم أعطي منفقا خلف مين؟ ملك. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. نياله الذي يعطي، فهناك ملك من السماء يدعو له بأن يخلف الله عليه. وحقلكم كمان شلون انه ما نقص مال عبد من صدقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذبحت شاة وفرقت لحمها. كانت صدمة، ما يخلوا هلا بيجيب الشغلة بيخليها تخم بيجامة، ما لها شغل. يا شفت انه ما عد ناسبت سنك، سمنت انحفت، مشي لقد صدق. في انسان بردان الاسبوعين اللي مروا مو بدهم بيجامة، بدون إجرابات وبدون لحشة وبدون، الناس كانت عم تنام بالطائية برد، أتت موجة برد، العراق صارت 0 و-2 وبغداد -7. هاي بغداد تبع اللي ما بيحسن الإنسان يمر في الصيف بشوارعها ظهرا، برد. وستنا عائشة بتعرف انه النبي عليه الصلاة والسلام يحب لحم الكتف، فخلت الكتف للنبي عليه الصلاة والسلام، فسأل ما بقي منها، قالت ما بقي منها إلا كتفها، فقال صلى الله عليه وسلم بقي كلها إلا كتفها. اللي خليتيها هاي نحن أكلناها بدنا ناكلها، أما بقي ما ذهب لله عز وجل. أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة مشدودة بحبل، يعني جاهزة سيارة مفللة، هذا من الأكابرية، تروح تعير أخ سيارة تعطيها مليانة بنزين بيجيب لك إياها فاضية، من العدل ترجع له إياها مليانة، ومن الإحسان إذا إجت فاضية ترجع له إياها كاملة مكملة. قال جاء بناقة مخطومة مشدودة بحبل، يعني على الجهاد، لا دمر شو امشي. فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. عامل الله 700، مين بيعطيك 700؟ مين لك؟ ما بدنا من ناشي، ما بدنا يعطونا 700، عاملني بالعدل، عم اعطيك مصاري اعطيني بضاعة ولا تغشني. انا بقول لهم للاخوان الكرام علاقتنا مع الناس خلينا تكون بالعدل، عم اعطيك حق لبن مصفى لا تعطيني شيء ما له علاقة بلبن مصفى. يا محمد يا مو شغال، هو بيعرف هذا العدل مع شيء من الإحسان. كان كيل الحليب ما كان في هذا الميزان تبع الجرام الكيل، ويمسك شوي ويزيد يخاف. أما مع الله هو رب الإحسان. شو جبت ناقة؟ مشكور. شو الشكر؟ 700. هي ما في شيء يعمل نقص، تدفع هلا بيجي لحسابك يوم القيامة. لك يا محلاها. ليه؟ لأنه هلا المصاري هدول إذا أنت يوم القيامة بدك تيجي فيهم ما بينفعوا، يوم لا ينفع مال. ولكن أنت عم تحط ونيك عم تأخذ حسنات وأجر وثواب. وفي حديث البخاري عن أبي هريرة: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، إن كان بالدنيا وإن كان في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى سيدنا بلال في البيت، النبي كان يحب يزور الصحابة، قال: فوجد كومة من تمر. عفوا يعني شيء طبيعي أهل المدينة يكون عندهم مكم أرطال، المدينة كلها تمر. يعني هلا أنت مثلا أهل الشام إذا فت واحد لقيت عنده صندوق بردان، شو كله عنده بردان، كله بيفطر بردان، وبردان رخيص. هلا بلادنا بلاد البرتقال. قال: ما هذا يا بلال؟ قال: ادخرته لك يا رسول الله، والله أنا مشتيك فيهم. على فكرة مو كل التمر تمر، مو كل التمر تمر، تمر أنواع. على وجه الأرض هناك 3000 نوع من التمر. في شيء مأكل؟ هلا الواحد برمضان بيشتهي الرطب، الرطب أكثر من 200 نوع. بده الواحد بقى يتعرف على هالناس الطيبين اللي مثلا بالحجاز هون ما بيشيل بيمشي ما بيجي لعنا إلا يعني العادي. شو هو الدقل؟ الدقل هو اليابس من التمر السيء يلي بيضل آخر الكرتوني ما حدا بياخدها. تعرفوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما شبع من تمر الدقل؟ كان يعطي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك: كلوا من طيبات ما رزقناه. قال: ما هذا يا بلال؟ قال: ادخرته لك يا رسول الله. قال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. الله ما شو ادخرته ما ادخرته، لك ما لك أنفق بيجي 10 أضعاف. قال له: طعمي الفقراء. هلا عندك علبتين حلاوة عطي لأخوك، قل له شيتك فيها بيجي لك. الله أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. لذلك اليد العليا منفقة خير من اليد السفلى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. شوفوا أخوان الكرام، هي الصدقة إلى سر. أول وحدة تطفئ نار الذنوب، وأينا لا يخطئ وأينا لا يذنب. ميحة هي هبيت طفيها بإيش؟ الصدقة. اثنين، الإنسان يوم القيامة يأتي في ظل صدقته. ثلاثة، مفتاح التيسير. ما بيقول لك أنه طلع صدقة فجر. شو الصدقة؟ الصدقة أنه هي عبارة عن صدقه، الهاء على حضرة الله مخاطب. صدقة، صدق الله فبصدقه أنفق من أجل أن يرضى عنه. شوفي عنكم تعطونا، فأما من أعطى واتقى. هلا في ناس شغلته أنه يأخذ، لا تمد إيدك للناس، خلي إيدك الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أمورك بتصير سالكة، جربوها بعد لكم إياها القصة 100 مرة. ذكر لي إياها الدكتور أويس الطرغجي، كان دكتور سماحة الشيخ أحمد كفتارو، هذا موجود بأمريكا، حكى لي القصة التالية. قال لي استيقظ في الليل وإذا بنته من كم 30 سنة القصة، حرارة واستفراغ حتفارق الدنيا. هو دكتور جاب الشنطة هاي وقاس الحرارة وقاس الضغط وكذا ومعطاه دواء ساعة ساعة ونص رجعت طبيعية وراحت على المدرسة بنفس اليوم. زوجته تقول له شو هالدواء هذا، فهمنا شو الشركة شو اللي، لا لا لا دقت لي شو الدواء، أرجع الدواء شغل شركة يونفارما من الشام، وقت منها كان حقه يمكن 7 ليرات أو 8 ليرات 10 ليرات. قال له والله يا زوجتي الكريمة أنا لما شفت حال بنتي هيك نويت الصدقة. شو نويت؟ صدقة. أم الله عز وجل ببركة الصدقة شفاها. أنا مجربة والله ما تعسر معي أمر في حياتي، أي إن شاء الله أنا الله شاهد، ما في. مو بتروح بتنوي إنه إذا طابت، لا لا لا، هذا صار ندر، والندر للبخلة، ندر عند المالكية مكروه. تشفينا ياها ندفع خروف، ما بتشفينا ياها ما بندفع. بعدين بيشفي له ياها بيقول لك أنا ما عاد معي، معلش اذبح دجاجة. نص العالم هيك تيجي بتقول لي ما عاد معي، بده يكون الرجال قولها على قد فعالها، احكي شغلة مزبوطة. جرب جرب جرب اشتغل مع الله. تعسرت هيك وكل واحد على حاله. كان أحد الصالحين ما يمر يوم إلا ويتصدق، وإذا لم يجد شيئا دخل إلى بيته فأخرج بصلا فأعطاه لمن يراه مستحقا له، لخذ دول توكل على الله. ما كان الناس كانت مستورة. شلون مستورة؟ كان في 50 بيت بالمدينة المنورة يرزقون في كل شهر، ويدوروا مين عم يبعث لهم، هي الأرملة وهي المسكينة وهي عند أيتام وهذا اللي عنده أجار، ما حدا يعرف. فمات زين العابدين ابن الحسن ابن علي فقطع الخير عن أهل المدينة. لك عرفوه بعد موته، هذا اسمه جابر عثرات الكرام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة. لذلك الصدقة تقبل ولو من فاجر، بس ما يكون ماله حرام الله بيقبل منه. حأختم لكم الدرس بهالكلمة: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. اللي بيعرف الله شو بده، من أيقن بالخلف، هل أنت إذا عم يقولوا لك اشتري هاي العملة كان حقها 10 دولارات، هاي العملة طلعت جديدة بيتكوين صار حقها 82,000 دولار، اللي بيدفع بيجي حطهم ببنك الله، حولهم هلا من جيبتك وبتقبض اين يوم القيامة. جاد بالعطية. هدول اللي مثال، لو انه ما بحب انا، اللي بيشتروا ورق اليانصيب بيدفع هون وكل شهر وهي ليش؟ لعلمه لعل بلكي بياخذ الجائزة الكبرى، جائزة الكبرى عند الله. لذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي

ما عاد عرف شلون بده يهرب هو واللي معه. ما واحد بس شو أخذ؟ ما يستطيع حمله. بعدين هذا كله المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هي جوامع الكلم. نحن صرنا عم نشرح هلا ثلث ساعة. النبي شو قال؟ ما نقص مال عبد من صدقة. وكلمة صدقة يعني صدقه. فاليوم شو رأيكم؟ شف لك هيك شيء أخ، يا فطره كيلو صفيحة، يا جيب له صندوق بردان مو غالي له هدول للبيت، يا جيب له شوية تمر أو حط ظرف. بعدين سيدنا عمر كان إذا أطعم أشبع، عنده 6 أولاد 7 أولاد شو جايب له؟ قال له فروجة. شو هن بدهم يعني يتصوروا قدام منه مثلا؟ كريم، الله كريم، ورمضان، ونحن إن شاء الله ماشيين على الخطى. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-82114 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا هشام كافي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتليت بانكستون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوغانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All
3: دواء. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلائق.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 11 من حزيران يونيو لعام 2026. واشنطن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينتين في هرمز إلى جانب 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة. وقبل قليل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين.

أتوقع أن تتوقف قريبا حسب قوله. وردا على هذه التصريحات لترامب، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول كبير قوله إن ادعاء ترامب الكاذب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب من الحرب معنا. كما نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع أنه لم يتم أي تواصل مع ترامب وسنرد عسكريا على الاعتداءات. كما قال ترامب إن الولايات المتحدة ستستأنف قصف إيران الليلة القادمة إن رفضت التوقيع على الاتفاق المطروح، مشيرا إلى أنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بأن حملة القصف الحالية ستتوقف خلال وقت قصير. ويأتي هذا بعد تأكيد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنفذ ضربات قوية ضد أهداف داخل إيران وفق شروطها وبما يخدم مصالحها العملياتية. وأوضح هيجزيث وجود تنسيق كامل مع البيت الأبيض وفريق التفاوض، لافتا إلى أن الضربات المرتقبة تهدف إلى تعزيز الموقفين العسكري والدبلوماسي ودفع طهران نحو قبول اتفاق وفق قوله. وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إيران فرصة للتوصل إلى صفقة، لكنه مستعد لاتخاذ خيارات عسكرية إذا رفضت الاستجابة، مضيفا أن القيادة المركزية جاهزة لتنفيذ ضربات جديدة بأوامر رئاسية إذا استمر ما وصفه بالمماطلة. وشدد على أن واشنطن تحتفظ بسرية خططها العسكرية مع تطوير مستمر لبنك الأهداف استنادا إلى معلومات استخباراتية محدثة. وأكد الوزير أن الولايات المتحدة قادرة على التأثير في إيران بدرجة أكبر مما تستطيع طهران التأثير به، لافتا إلى أن الضربات ستستهدف قدرات تسعى إيران إلى تطويرها بما في ذلك منع امتلاك سلاح نووي. كما أشار إلى أن الحصار على الموانئ الإيرانية مستمر مع تأمين الملاحة في مضيق هرمز وحماية ناقلات النفط والسفن التجارية. ورأى أن أمام إيران خيارين: الاستجابة للمفاوضات أو مواجهة تصعيد عسكري، مؤكدا أن فريق التفاوض الأمريكي مستعد لإبرام اتفاق وصفه بالمفيد لطهران. وفي طهران أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات بعيدة قرب جزيرة كيش دون تحديد مصدرها، فيما ذكرت وكالة مهر تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس دون تسجيل إصابات. كما أفادت وكالة مهر أيضا بسماع دوي انفجار في محيط مدينة ميناب بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد، تلاه وقوع انفجار آخر في مدينة سيريك بالمحافظة نفسها. وأوضحت مهر نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة أن الاشتباكات بين القوات الإيرانية والجيش الأمريكي في المياه الخليجية وبحر عمان مستمرة، مشيرة إلى أن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن. من جهتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله: ننفي وقوع أي اشتباكات أو مناوشات بحرية بين الولايات المتحدة والقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني. وفي تطور لاحق أفادت مهر الإيرانية بتفعيل منظومات الدفاع الجوي غرب العاصمة طهران دون صدور تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجارات أو أسبابها، بينما قال التلفزيون الإيراني إن 5 مقذوفات معادية استهدفت موقعا في منطقة كرغان بمدينة ميناب جنوب إيران. وقد نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر عسكرية تأكيدها أن طهران سترد فورا على أي هجوم ولن تتردد في فرض معادلات جديدة. ولاحقا قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق صاروخا على مقاتلة من طراز F-16 اخترقت أجواء المياه الخليجية وأجبرناها على الفرار. كما قالت وكالة مهر إن القوة الجوفضائية بالحرس الثوري نفذت المرحلة الأولى من العملية.

العمليات الهجومية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف هوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومة باتريوت الخاصة بالأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. طهران. نقل التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني تأكيده استهداف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، مؤكدا إغلاقه أمام جميع أنواع السفن، وذلك على خلفية ما وصفه بانعدام الأمن نتيجة الهجمات الأمريكية على مناطق جنوبي إيران. كما أكدت البحرية في الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب الانتهاكات الأمريكية المتكررة لشروط وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استهدافها سفينتين مخالفتين كانتا تحاولان العبور بشكل غير قانوني. تل أبيب. قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب استعدادا لإمكانية استئناف القتال مع إيران. كما نقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل في حالة تأهب وتستعد لاحتمال استئناف القتال إذا أطلقت إيران صواريخ ردا على ضربة أمريكية. بدورها أوردت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن إسرائيل ليست ضالعة في الهجمات على إيران في الوقت الحالي. واشنطن. ترى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة جديدة أكثر خطورة، إذ يسعى الطرفان إلى مواصلة الضغط العسكري والسياسي المتبادل دون الانزلاق إلى حرب شاملة، لكنهما يقتربان باستمرار من خطوط حمراء قد تؤدي إلى تصعيد واسع يصعب احتوائه. وبحسب تقرير الصحيفة فإن الأيام الأخيرة شهدت أخطر تصعيد منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في إبريل نيسان الماضي بعد حملة عسكرية أمريكية إسرائيلية استمرت نحو 40 يوما ضد إيران. ويشير التقرير إلى أن الشرارة الأخيرة بدأت مع تبادل هجمات بين إيران وإسرائيل بعدما أطلقت طهران صواريخ مباشرة على إسرائيل ردا على غارة إسرائيلية استهدفت بيروت، وسرعان ما تحول التصعيد إلى سلسلة من الردود المتبادلة كادت تخرج عن السيطرة في وقت واجهت إدارة ترامب صعوبة في احتواء الموقف. وتفاقمت الأزمة عندما سقطت مروحية أمريكية من طراز أباتشي قبالة سواحل سلطنة عمان وسط تقديرات أمريكية بأنها أصيبت بطائرة مسيرة إيرانية. ورغم تأكيد مسؤولين إيرانيين أن إسقاط المروحية لم يكن متعمدا، فإن واشنطن ردت بسلسلة ضربات استمرت ساعات أعقبها إطلاق إيران صواريخ ومسيرات باتجاه حلفاء الولايات المتحدة في الخليج والأردن. أنقرة. رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السقف عاليا بمواجهة إسرائيل ليرسم ما وصف بخطوط حمراء تركية في التعامل مع تل أبيب ومواجهة ما تعتبره أنقرة مشروعا توسعيا إسرائيليا، فمن هاتاي إلى بيروت مرورا بحلب ودمشق حملت الرسائل الجديدة لأردوغان أبعادا ودلالات عميقة في سياق العلاقات المتوترة بين تركيا وإسرائيل. وجاءت تصريحات أردوغان التي أدلى بها الأربعاء خلال كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي في وقت يصعد فيه الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاقي وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ويواصل توغلات شبه يومية في القنيطرة ودرعا بجنوب سوريا في تجاوزات وخروقات أخرى لاتفاق فصل القوات لعام 74. وقال الرئيس التركي إن أمن تركيا لا يبدأ من حدودها الجنوبية أو من ولاية هاتاي بل من حلب ودمشق وبيروت، مؤكدا أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع على الدول الشقيقة أو بتنفيذ مخططات تسمح بأوهام أرض الميعاد.
وتمتد الحدود السورية التركية على أكثر من 900 كيلومتر وتحاذي ولاية هاتاي الحدود السورية متجاورة مع محافظات حلب وإدلب واللاذقية السورية. وطالما كانت هاتاي تاريخيا على مفترق طرق عبر جغرافية الشرق الأوسط، فالولاية بين الأناضول وبلاد الشام وتحاذي البحر الأبيض المتوسط. وفي انتقاد شديد لأحد أهم مرتكزات الخطاب الإسرائيلي الأيديولوجي، قال أردوغان إن تركيا تدرك جيدا الهدف النهائي لأوهام الأرض الموعودة، مضيفا بإذن الله لن نسمح أبدا بذلك، مؤكدا أن دمشق وبيروت شقيقتان لإسطنبول وأن أمن تركيا يبدأ من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف البلدان الشقيقة ولن تسمح بفرض أمر واقع عليها. بلفاست. تحولت أحياء في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية إلى ساحة مواجهة أحرق خلالها مئات المحتجين الأيرلنديين منازل وسيارات ودمروا ورددوا دعوات عنصرية لطرد المهاجرين بعد واقعة طعن لمواطن بريطاني يشتبه في مسؤولية أحد المهاجرين عنها. وقد انتقدت الوزيرة الأولى لأيرلندا ميشيل أونيل الاحتجاجات بشدة داعية إلى التهدئة. وهاجم مئات المحتجين وكثير منهم ملثمون الشرطة وأحرقوا سيارات في عدة مواقع في أنحاء أيرلندا الشمالية بعد انتشار مقطع فيديو لهجوم بسكين أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة في الرقبة والرأس. ومثل المشتبه فيه وهو مهاجر سوداني في 30 من العمر أمام محكمة في بلفاست صباح أمس برفقة مترجم فوري رافضا الاستعانة بمحام، ووجهت إليه تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح أبيض في مكان عام والتهديد بالقتل بعد أن طعن رجلا في الأربعينيات من عمره مرارا في رأسه ورقبته يوم الاثنين. وقال مساعد قائد شرطة أيرلندا الشمالية رايان هندرسون إن المجني علي أصيب إصابات بالغة في عينيه وجروح قطعية في وجهه وظهره خلال الهجوم الذي وصفه بأنه وحشي. جنوب لبنان. جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس محاولات التمدد في جنوب لبنان خارج الخط الأصفر الذي رسمه في وقت سابق على محورين، لكن توغلاته المحدودة تعرضت لضربات بمسيرات وصواريخ موجهة أطلقها حزب الله، فاستعاض عن ذلك بقصف جوي عنيف أدى إلى تدمير واسع في القرى المحيطة. وشن الجيش الإسرائيلي هجمات جديدة أمس في مسعى للتوسع في محيط قلعة الشقيف في النبطية باتجاه كفر تبنيت وتلة علي الطاهر الاستراتيجية، كما حاول التقدم في القطاع الغربي باتجاه بيوت السياد ومجدلزون. وقالت مصادر إن محيط المنطقتين بات محتلا بالنار إذ لا يوجد أثر لسكانهما بينما ينتشر الدمار فيهما. وبالموازاة يسعى رئيس البرلمان نبيه بري لفتح مسار تفاوضي موازن لذلك الذي يتبعه الرئيس جوزيف عون مع واشنطن وطهران بعدما كان معتكفا علما بأنه يلعب دور الوسيط أيضا بين الدولة اللبنانية وحزب الله. وقالت مصادر وزارية إن الملف اللبناني حاضر في مفاوضات باكستان أيضا. بغداد. حددت الحكومة العراقية أمس الأربعاء سبتمبر أيلول المقبل موعدا لإكمال تنفيذ خطتها لحصر السلاح بيد الدولة. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن الحكومة ملتزمة حصر السلاح تماما بيد الدولة وفق الجداول الزمنية المحددة في البرنامج الوزاري التي تنتهي في سبتمبر المقبل تزامنا مع إنهاء مهام التحالف الدولي. وشدد رئيس الوزراء علي الزيدي على مواصلة مشروع حصر السلاح بيد الدولة معربا عن تقديره للقوى السياسية الداعمة لمسار الاستقرار والإصلاح.
وفي موازاة ذلك تسلمت لجنة حكومية مكلفة ملف فك الارتباط والاندماج البيانات الخاصة بمقاتلي كتائب الإمام علي، وهو الفصيل الثاني بعد سرايا السلام الذي بادر إلى دمج مقاتليه في الأجهزة الأمنية للدولة. وأشرف رئيس اللجنة الفريق الركن قيس المحمداوي على تسلم البيانات الخاصة بالأفراد والأسلحة والمعدات والعجلات التابعة للكتائب بحضور أعضاء اللجنة وقيادات الفصيل. المنامة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرة الإنذار الخاصة بالتحذير من الصواريخ، وذلك في الوقت الذي توعدت فيه إيران بالرد على الضربات الجوية الأمريكية الأحدث. وحثت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة إكس فجر اليوم المواطنين والمقيمين على الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. من جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران شنت هجوما على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين ردا على الضربات الأخيرة التي وجهها الجيش الأمريكي. الرياض. وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية، وذلك بناء على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وجاء التوجيه وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي وما أبدته بيروت من تعاون وتقديمها التعهدات المطلوبة. ونقل التوجيه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء اللبناني أمس، حيث أكد فيه دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه، وثقته باتخاذه جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدامه منصة للإضرار بأشقائه. من جانبه أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن بالغ امتنانه وتقديره للأمير محمد بن سلمان على قراره الذي يمثل تعبيرا صادقا عن عمق الأخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسيدا لحرص القيادة السعودية الرشيدة على دعم لبنان وشعبه في مرحلة النهوض والتعافي التي يخوضها. المدينة المنورة. أعلنت هيئة التراث السعودية الثلاثاء اكتشاف 1774 أثرا جديدا في عدد من المواقع بمحافظة المهد في المدينة المنورة، وذلك بعد استكمال موسمين من أعمال المسح الأثري كشفت عن تنوع تاريخي يمتد من الحقبة الإسلامية الأولى إلى عصور أقدم. ومن بين ما تم توثيقه نقش صخري نادر يحمل عبارة الله ولي عمر بن الخطاب في الدنيا والآخرة، وهو ما اعتبرته الهيئة من الشواهد الأثرية اللافتة المرتبطة بالتاريخ الإسلامي المبكر. وقالت هيئة التراث عبر حسابها على منصة إكس: كشفنا بنهاية الموسم الأول والثاني من أعمال المسح الأثري في محافظة المهد بالمدينة المنورة عن مواقع أثرية تحكي قصص حضارات عبرت عبر هذه الأرض، مضيفة: كل حجر في المهد يحمل ذاكرة، وكل نقش يحفظ قصة من تاريخ يمتد إلى أوائل أيام الدولة الإسلامية، واليوم نكشف أسرار ماضينا ونمررها إلى الأجيال القادمة. ويرى باحثون أن النقش الجديد يمثل إضافة مهمة لتوثيق جوانب من التاريخ الإسلامي المبكر، خاصة بالنظر إلى الرمزية الدينية والتاريخية لشخصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد تفاعل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مع هذا الإعلان، وقال عبر حسابه على إكس: اكتشاف أثري لافت أعلنت عنه هيئة التراث السعودية، يتمثل في نقش تاريخي نادر جاء فيه
الله ولي عمر بن الخطاب في الدنيا والآخرة، ولا إله إلا الله، محمد رسول الله. بهذا ينتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى
5: Sydney's premier Islamic radio station, the Voice of Islam, 87.6 FM.

0: the Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
2: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
6: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب. سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت. يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: يبدأ القرآن عمله الحقيقي فينا، لا كنص نحلله بل كخطاب يغير الاتجاه ويعيد بناء الداخل. لن يفتح الله لك هدايات القرآن وتدبر القرآن إذا أنت ما دخلت باب التقوى، وباب التقوى حتى تدخله يجب أن تمر بطريقة تزكية.
2: أحسنت. تضخيم الذات على علاقتنا بالنص القرآني.
1: الأنا والنرجسية، وما أدراك ما الأنا والنرجسية.
2: إذن أصبح مانع جديد عندنا الآن.
1: أسأل الله العفو. نعم
2: نعم.
1: يبدأ القرآن عمله الحقيقي فينا، لا كنص نحلله بل كخطاب يغير الاتجاه ويعيد بناء الداخل. هل أولى أولوياتك أنه تسمح للقرآن الكريم أن يغيرك من جذورك ومن الداخل، بحيث أنه أنت ترتقي لكي تنال منازل القرب الإلهي؟ موانع تدبر القرآن الكريم، لماذا نقرأ ولا نتغير؟ نحن اليوم نقرأ القرآن، لا نهجر القرآن، لكننا نقرأ كثيرا ونستمع كثيرا والأثر ضعيف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تدبر، والتي يسرنا أن نستضيف فيها الأخ الكريم والصديق القديم الأستاذ دريد إبراهيم الموصلي، الباحث في علوم القرآن والتفسير، والذي له مؤلفات عديدة في هذا الجانب، والذي سيحدثنا في موضوع شيق. وموضوعنا اليوم، ونحن نقرأ القرآن كل يوم ونفتتح به صباحنا ونختتم به مساءنا، لماذا لا يحدث القرآن فينا تغييرا كما غير الجيل الأول؟ لماذا لا تتأثر قلوبنا بما في هذا القرآن من حكم ومواعظ دعانا الله سبحانه وتعالى للأخذ بها وللوقوف عندها؟ موانع تدبر القرآن ما هي، وما تأثيرها على قلب المسلم اليوم، بحيث أنه يقرأ القرآن لكن لا يحدث عنده هذا التغيير الذي نرجوه ونتأمله؟ حول هذا الموضوع وما فيه من مداخلات وما فيه من أبحاث، سيتمحور لقاؤنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ دريد الموصلي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ دريد.
1: حبيبي وأخي دكتور مازن، الأخ القديم الجديد، الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير على الاستضافة، وأشكر الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم
2: في دولة قطر على إتاحة.
1: في دولة قطر، الله تعالى يرضى عنكم، وأنه أتاح لي الفرصة نتكلم في هذا الموضوع الشيق والمهم في زماننا هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم. وحقيقة دكتور، أحب أن أضع من البداية إطارا مهما. احنا اليوم لا نأتي لنتحدث عن القرآن الكريم من موقع الاتهام، ولا عن الناس من موقع الوصاية. نحن لسنا أوصياء على الناس دكتور، بل أتحدث عن علاقة مختلة بين الإنسان والقرآن، أن نعيش آثارها جميعنا، كلنا نعيش آثار هذه العلاقة المختلة. القرآن حقيقة لم يضعف ولم يتغير ولم يفقد قدرته على الهداية، لكن الذي تغير موقف الإنسان وهو يقف أمام هذا الكتاب العظيم، كيف يسمع ولماذا يقرأ، وإلى أي حد هو مستعد أن يسمح للقرآن أن يطالبه ويغيره.
2: أحسنت بارك الله.
1: من هنا جاءت هذه الفكرة دكتور، موانع تدبر القرآن الكريم.
2: إذن نحن لا نتحدث عن هجر القرآن الكريم، فالأمة اليوم تسمع وتقرأ وتحفظ أعتقد أكثر من أي وقت مضى، ولكن هناك تناقضا واضحا يعني له أثر كبير على الساحة. من خلال موقعك في الاشتغال التربوي والوجداني وتطرقك لهذه المواضيع من خلال ما تنشر عبر صفحاتك، نشخص أن هناك قصورا في فهم معنى التدبر. معنى هذا أن هناك موانع جعلتنا نبتعد عن تدبر القرآن الكريم ولا نحسن اقتناص ما أودع الله تعالى فيه من درر مكنوزة.
1: أحسنت، نعم،
2: بارك الله بك.
1: تمام دكتور، احنا اليوم لا نعاني من هجر القرآن الكريم بقدر ما نعاني من تعطل وظيفة التدبر. الفرق بينهما أخطر مما نتصور، لأن التلاوة ممكن أنه تبقى حاضرة بينما تتعطل الاستجابة، وحين تتعطل الاستجابة يتغير موقع القرآن في الحياة.
2: سبحان الله،
1: في تجربتي
2: يفقد خاصية التأثير.
1: نعم، في تجربتي مع الناس خلال هاي تقريبا أكثر من 25 سنة في هذا المجال، تبين لي أن المشكلة ليست في الجهل بمعنى التدبر، بل في ثقاله. تدبر ثقيل، التدبر ليس تمرينا ذهنيا محايدا ولا حالة شعورية مريحة
2: وقتية،
1: لا لا لا، هو موقف قلبي أخلاقي يعيد ترتيب الداخل من الأعماق قبل أن يضيف لك معلومة في الذهن.
2: سبحان الله،
1: يضع الإنسان أمام نفسه بلا مجاملات. ترى كل واحد من عندنا يعرف نفسه أكثر من غيره، يعني عرف الناس بنفسك
2: نفسه بصيرة.
1: نعم،
2: سنت.
1: القرآن في التدبر لا يكتفي بأن يطمئنك، بل يطالبك ويحاسبك ويقترح تغييرا حقيقيا في عاداتك، في اختياراتك، حتى في أنماط العيش.
2: وهكذا يكون الامتزاج مع النص القرآني.
1: بالضبط،
2: وهذا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قالت عنه وصوت عنه السيدة عائشة، كان خلقه
1: القرآن.
2: القرآن،
1: لهذا بما أنه يقترح هذا التغيير في العادات، في الأنماط، في كل شيء، يهرب الكثير من التدبر دون أن يشعر،
2: لأنه يكاد يكون أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة.
1: الكثير من عندنا دكتور يقرؤون القرآن الكريم طلبا للسكينة، للطمأنينة الوقتية، لا للمحاسبة
2: وليست الدائمة.
1: بالضبط،
2: أحسنت.
1: يريدون أن يبقى كما هو في حياتهم، لا أن يعيد القرآن تشكيلهم
2: وبناء حياتهم.
1: نعم،
2: أحسنت.
1: المشكلة ليست قصور فهم، بل وجود موانع خفية بين القلب والنص، موانع صنعتها العجلة، الاستهلاك السريع، التدين الانتقائي، أخذ ما يعجبني وأترك اللي ما يعجبني أو ما يوافق هوايا أو يخالف هوايا، الخوف الصامت من أن يطلب القرآن من الإنسان ما لا يريد تغييره في نفسه أو حياته. القرآن لم يفقد قدرته في التغيير، لكن الإنسان المعاصر اليوم، وهذا مشاهد وملاحظ، أحسن التلاوة أجل الاستجابة، ومع تأجيل الاستجابة يتحول القرآن من خطاب حي يوقظ ويهز المسار إلى صوت مألوف نسمعه دون أن نسمح له أن يقودنا.
2: سبحان الله، تأثر وقتي فقط يعني.
1: نعم، لذلك أخي دكتور مازن، التدبر الحقيقي ليس أن نفهم أكثر، بل أن نسمح للقرآن أن يغير أكثر. وهذا بالضبط ما نتهرب به أحيانا ونحن نظن أننا في أمان.
2: صدقت.
1: كما يذهب، خلينا أنطيك فد مثال وأقرب لك الصورة، كما يذهب أحدنا إلى الطبيب يسمع التشخيص من الطبيب بدقة ويعجب هذا المريض بعلم الطبيب وربما يحفظ اسم الدواء، لكنه لا يأخذ هذا الدواء، يتركه بعد فترة ولا يغير سلوكه.
2: نعم.
1: فنقول له أنه المرض لم يذهب أو أنه
2: لم تتحسن حالته الصحية.
1: نعم.
2: ولم يتغير
1: وضعه. نعم.
2: وبقي يعاني من أثر هذا المرض.
1: لا نقول ذهب إلى الطبيب لكن هذا المريض لم يستجب إلى ما
2: لم يتفاعل مع العلاج
1: بالضبط.
2: نعم.
1: الفرق بين الأمرين هو الفرق بين الشفاء واستمرار المرض. هذا حالنا مع القرآن الكريم.
2: فالعرض على الطبيب شيء والاستجابة لما يطلبه الطبيب شيء آخر.
1: نقرأ دكتور.
2: نحن الآن نعرض أنفسنا على القرآن.
1: نعم.
2: أو نعرض القرآن على أنفسنا.
1: نعم.
2: لكننا عندما نستشف آيات كتاب الله تعالى ونقرأها لا نتفاعل معها من باب التغيير والعمل والقيام بما يمليه علينا النص القرآني.
1: بالضبط. يعني احنا نسمع القرآن ونقرأ القرآن وكما تعلم في رمضان ختم ثم ختمات.
2: أحسن.
1: وينخرج من رمضان ماذا فعل فينا القرآن، ماذا غير فينا القرآن، فنحن نحسن التلاوة، نسمع، نختم كثيرا، لكنه دكتور حين يقول لنا القرآن غير نؤجل، حين يقول لنا القرآن راجع نفسك في هذه الآية
2: نسوف
1: أو نبحث عن آية أخرى تطمئن من الداخل.
2: نعم. أن الأمر فيه سعة.
1: نعم.
2: فيه مجال
1: بالضبط.
2: نعم.
1: بالضبط.
2: سبحان الله.
1: فالتدبر ليس سماع التشخيص دكتور مازن، بل أن نقبل العلاج، وليس الإعجاب بالكلام، بل أن نخضع لمقتضاه.
2: سبحان الله العظيم، بارك الله فيك.
1: هنا يبدأ الهروب الحقيقي.
2: أحسنت. هذا ما دعا بعض الدعاة إلى أن يطرح مشروعا على الناس أن يكون في رمضان، وأنت ذكرت شهر رمضان ونحن منقبلون عليه بعد أيام، أن يطرح مشروعا على الناس أن يكون له وقفة تدبر مع سورة معينة. أنت اختم القرآن في رمضان وهذا الشيء طيب وجيد، وأن يكون هناك تواصل مع كتاب الله تعالى، لكن اختر لك سورة من كتاب الله تعالى وادخل في أعماقها، ثم بعد ذلك افهم ما دارت حوله هذه السورة وما تضمنته من قضايا. وهو مشروع طيب نعيد طرحه الآن في هذه الحلقة ونحن نستضيفكم.
1: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف يعني أنه أنت القراءة القرآن بالسرعة العادية ممكن أن يستغرق عندك 25-30 دقيقة
2: الجزء الواحد.
1: الجزء الواحد، فأنت نعم. أنت تقدر تقرأ هذا الجزء وما يأثر على ختمتك، لكنه أنا أخصص وقت آخر لا يؤثر على قضية وردي وتلاوة وردي اليومي أنا، وخاصة لما يأتينا رمضان بإذن الله عز وجل أخصص ساعة يوميا ولو مع آيتين أو ثلاثة. يعني أنا اليوم أنا قرأت وبديت مثلا سورة البقرة، أبدي أفكر يا دكتور الله تعالى يرضى عنك ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. طيب لما يقول هدى للمتقين خليني أفكر، وهذا رح نجيها إن شاء الله تعالى تباعا، أقول لك إياها كيف أنه التدبر للجميع، التدبر للجميع. أحسنت. والتفسير للخواص من علماء المسلمين، التدبر لكل مسلم. وممكن أن أتدبر أنا آية تختلف عن طريقة تدبرك أنت للآية، ولكنها تصل إلى نفس
2: نتيجة واحدة.
1: نعم.
2: نعم.
1: هذا واحدة. هذا اللي أريد أنا أحكيه وإن شاء الله راح يجي طبعا بإذن الله عز وجل.
2: طيب أستاذ ريد، إذا كانت المشكلة كما ذكرت ليست في القرآن ولا في أصل التدبر وإنما هناك موانع خفية تشكلت بين القلب وبين النص القرآني،
1: نعم،
2: ما هو أول مانع وجدته عند الناس يمنعهم من تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وما هو أخطر مانع برأيك من هذه الموانع عطل تأثير القرآن في حياتنا المعاصرة؟
1: الله يرضى عنك، سؤال جميل دكتور مازن.
2: أكرمك الله.
1: الله يكرمك. أخطر مانع أنا أشوف اليوم في علاقتنا مع القرآن الكريم أننا نقلناه من مقام الصحبة إلى مقام الاستهلاك.
2: سبحان الله.
1: يعني لم نعد نجلس معه، يعني مع القرآن الكريم جلسة المصغي المتلقي، نمر معه مرور العابر، وحقيقة لم نعطيه الأولوية بحيث يجب أن يكون الأهم الأهم. لا، احنا ادرجناه ضمن زحام المحتوى اليومي في حياتنا
2: او ضمن بعض المفردات التعبديه التي نقوم بها من قبيل الاذكار وصلوات السنن وسنه الضحى. ما صحيح؟
1: نعم. يعني
2: بيمر على ورد القران ويطلع مباشره.
1: انت شوف الله تعالى يرضى عنك شفيعا لاصحابه، صح ولا لا؟
2: ايه؟
1: يعني هذا حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والصحبة والصحبة يعني أنا أقول لك الصحبة كيف من كثرة الملازمة، وأنه أنا أريد أغوص في آياته. أنا اليوم أعرف الدكتور مازن، هو صديقي وأخوي وحبيبي، أعرف مثلا ماذا يحب من الطعام، متى ينام، ماذا يكره، أي الأمور لا يحبها أثناء الحديث أو ما شابه ذلك. من أين أنا اكتسبت هذه المعلومات؟ من الملازمة الطويلة مع الدكتور مازن، بحيث أنه عرفت شخصية الدكتور مازن ماذا يحب ماذا يكره
2: من التفاصيل.
1: طيب الله يرضى عنك، ما أنا لما أنا أمر على القرآن مرور عابر جدا، وما من ضمن أولوياتي أنا في الحياة والتي يجب أن تكون من أولويات كل مسلم في الحياة هو أولا القرآن الكريم.
2: أحسنت أحسنت.
1: يعني يمر كما يمر كل شيء دكتور، ولا بد لنا من أن نمكث وأن نقف. الإنسان المعاصر اليوم كما تلاحظ يعيش في نمط يكافئ فيه على العجلة، العجلة في كل شيء، السرعة في كل شيء،
2: نمط الحياة كلها أصبح هذا نمط سريع. يعني حتى الأكلات ديليفري، حتى الأعمال توصيل الحاجيات، إيه نعم، في الحقيقة أصبح
1: يعاقب
2: نمط الحياة كله ديليفري،
1: يعاقب فيها من كان ساكنا.
2: سبحان الله.
1: حقيقة يعني التدبر أبدا لا يولد في العجلة،
2: التدبر
1: لا يولد في العجلة،
2: لا يتناسق معها ولا يتماشى أبدا.
1: وأخذ لك بعد أمر آخر، التدبر لا ينمو في الضجيج،
2: يحتاج إلى هدوء
1: طبعاً
2: وروية
1: طبعاً
2: وسكينة واستقرار.
1: أنا أريد أفرغ قلبي اليوم، أنا أريد أنه أقعد، هذا هو التدبر. أول شيء أنه أنت ما قاعد لفاتح للقرآن ومخليه للموبايل، وكل شوية تفتح للموبايل وجاء إشعار وجت الرسالة، وأنت قاعد مثلا تلفزيون مثلا مشغل قريب عندك. يجب أنه أنت تصفي كل ما حولك، خلي يقفل الموبايل يا أخي، الله يرضى عنك، هذه الساعة خصصها لله عز وجل صافية نقية حتى أبتعد عن كل المشتتات اللي حوالي.
2: يعني كمثال يقرب الصورة، لو أنك دخلت على مسؤول كبير وجلست معه في مقابلة لمدة ربع ساعة، هل يحسن منك أن تفتح الموبايل أو أن تلتفت إلى الغرفة ثم تنظر ما فيها وتتابع التلفزيون إذا كان
1: ما مسموح لي أدخل الموبايل، راح أخلي الموبايل برا. الله يرضى عنك يا دكتور.
2: يعني الشخص إنسان مثلك مثله أمام الله عز
1: وجل، مع الفارق القياس والتشبيه. فكيف أنه أنا جالس مع أعظم شيء؟
2: لا إله إلا
1: كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا أريد ماذا؟ كما قلت لك،
2: هذه نستطيع أن نبوبها لو سمحت أستاذ دري، نستطيع أن نبوبها أنها ضوابط التدبر، يعني أو من الأمور المعينة على التدبر، الانقطاع عن الشواغل وما شابه ذلك،
1: العجلة والضجيج.
2: سبحان
1: الله. فأنا أريد أقعد قعدة في هدوء في سكينة حتى أركز.
2: أمنت بالله
1: والله.
2: ولا يتحقق هذا بكثرة المشغلات والملهيات والأمور الصارفة عن تحقيق المقصود.
1: كيف كانوا يقفون الصحابة 8 سنوات مع البقرة، 10 سنوات مع البقرة؟
2: آمنت بالله.
1: هذا إيش؟ المكث. تعلم المكث، لا تتعجل، وخفف من الضجيج حولك. الله يرضى عنكم. ما واحد اللي جاي هسه الآن والله ما أقدر أستغني عن الموبايل. يعني شوف أنت أولوياتك، أول ما تصحى من النوم، أول ما تقعد من النوم، أول شيء تسوي شنو؟ أفتح الموبايل أشوف الرسائل وأعرف إيش وكذا. بالله عليك.
2: فعلا هو هذا
1: حقيقة الحمد. أنت يعني شوف أنه صح. ماذا اهتمامك أنت شو هو؟
2: صح. نحن لا ننكر أن هذا الجهاز قد أخذ حيزا كبيرا من أوقاتنا وحياتنا، ولكن لابد من إعادة ترتيب الأوراق. ومنطلقين من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه حقيقة آية، يعني آية مركزية تكاد تكون منطلق للمسلم يحتاج أن يقرأها كل يوم لكي يعيد ترتيب أوراقه في ذلك اليوم منطلقا من هذه الآية.
1: صح.
2: فقد يكون هذا اليوم هو آخر يوم.
1: بالضبط.
2: قد يكون آخر
1: بالضبط.
2: يوم.
1: نعم.
2: قد تكون هذه الساعة هي آخر ساعة.
1: فليش أنا ما أستغلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، على مود أختم بالحسنات
2: أحسن.
1: بالصالحات
2: أحسن.
1: أو بخاتمة حسنة كما يحب الله ويرضى. فشوف أنه دكتور مازن حين دخل القرآن هذا النمط الاستهلاكي لم يفقد هيبته لأن النص تغير، لا،
2: النص هو هو.
1: نعم، الإنسان لم يعد يملك المساحة النفسية اللي تجعل من هذا الإنسان يقف أمامه وقفة محاسبة صادقة.
2: أحسنت.
1: يعني نسمع آية تهزنا لحظة ثم ننتقل سريعا إلى غيرها، فتتراكم المشاعر ولا يحدث التغيير. يعني أنت الآية اللي هزتك قفعتها، يعني حتى لو كانت هذه آية واحدة وخلص. ألم يقم الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: بآية واحدة؟
1: صح ولا لا؟
2: فإنهم عباد،
1: صح ولا لا؟ الله تعالى يرضى عنك.
2: آمين.
1: فهي لازم نفكر فيها احنا، هذه هزت مشاعرك، اذا انا اقف عند هذه الايه. آمين. والله راح انه ما راح يخرج عندك تدبر واحد، بل العشرات من الامور اللي انت ما كانت حتى تخطر على بالك في يوم من الايام. الله اكبر. في رحمه الله، في كيف حلم الله، في امهال الله، في يعني كل مره راح تفكر بشيء جديد.
2: طيب أستاذ دريد، إذا كان نمط الاستهلاك الذي سميته هذا، نحن نقلنا القرآن من الصحبة إلى الاستهلاك، فهذا النمط الاستهلاكي إذا كان قد سلب القرآن مساحته الواجبة واللازمة من قلوب الناس، فصرنا نرى إنسانا مستعجلا في كل شيء، يعني في الأفعال والأقوال والسلوكيات، سؤالي كيف أثرت هذه العجلة وهذا النمط السريع الذي نعيشه اليوم على قدرة المكلف المسلم في أن يمكث مع القرآن ويتدبره؟ هل يمكن للتدبر أن يولد في مثل هذه البيئة التي لا تعرف التوقف والمكث؟
1: حلو. شوف دكتور مازن، العجلة اليوم لم تعد سلوكا عابرا، بل صارت بيئة نفسية كاملة يعيش فيها الإنسان دون أن يشعر. هذه البيئة لا يولد فيها التدبر، بيئة العجلة لا يولد فيها التدبر. ليش؟ لأن التدبر فعل مكث ووقوف، أن تقف وتمكث
2: لكي يحصل المقصود.
1: نعم.
2: بينما المرور السريع العابر ويخطئون عندما يقولون مرور الكرام، لا بالعكس، الكرام إذا مروا بموعظة اتعظوا،
1: نعم،
2: وبموطن نصيحة انتصحوا، هذا هو السلوك الكرام.
1: احنا اليوم دكتور مازن نريد المعلومة بلا جهود، بلا أن نبذل أي
2: مجانية
1: جهود. وأريد الأثر بلا انتظار،
2: سبحان،
1: وأريد الطمأنينة بلا صبر، حتى الهداية أريدها ساعة الآن بلا زمن ولا مسار،
2: سبحان
1: الله. من نحكي لك العجل، لكن القرآن الكريم لم ينزل ليعمل بهذه الطريقة، فهو لا يغير بالصدمة بل بالصحبة الطويلة، مثل ما حكيت لك قبل شوية.
2: حلوة
1: الملازمة.
2: حلوة هذه، لا يغير بالصدمة وإنما بالصحبة،
1: بالصحبة الطويلة
2: هذه.
1: ولا يعيد تشكيل النفس بالاندفاع، بل بالتدرج الذي يراكم الأثر ويرسخه. يعني دكتور، أنا من حكيت لك كما تعلم وكما تعرف بأنه أنا في الحقيقة لم أكن مسلما.
2: نعم.
1: يعني يمكن اللي متابعنا الآن
2: قد يعني يتفاجأ من هذا الكلام.
1: ممكن.
2: نعم، الأستاذ دريد يعني سادة المشاهدين لم يكن مسلما، كان مسيحيا، ثم أنعم الله تعالى عليه بالهداية.
1: نعم.
2: والتزم بهذا الدين منذ قرابة 30 سنة تقريبا،
1: اليوم 34 سنة.
2: 34. نعم. سنة. نعم، الحمد لله،
1: الله تعالى يرضى عنك. ما هو الذي غيرني؟ ما نقطة التحول؟ هو لما مكثت على آية من القرآن، ولقد خلقنا، نعم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فأنت هاي سورة المؤمنون.
2: نعم.
1: يعني هذا المكث، هذا الوقوف
2: أحدث عندك
1: هذا اللي أنا الآن أريد أوصله لكل إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها.
2: نعم.
1: لا تتعجل، أنت عندك ورد، الورد مالتك اقرأه، الله تعالى يرضى عنك، في 25 في 30 دقيقة خلصت الجزء مالتك، ارجع الآن. عندنا الواجب هو التدبر دكتور.
2: أحسن.
1: ليس حفظ القرآن الواجب، حفظ القرآن تعرف على الكفاية، فرض على الكفاية. إذا حفظ في الأمة الإسلامية من يقوم على حد التواتر، خلص أسقط الأثم على الباقين.
2: يعني
1: لكنه أنا عندي تدبر هو الواجب.
2: يعني أنت تريد من المسلم أن يكون له مع القرآن الكريم مروراني، المرور الأول مرور التلاوة
1: هذا
2: اليومية،
1: بالضبط،
2: هذا جيد وطيب والمحافظة عليه شيء رائع.
1: نعم.
2: ثم المرور الثاني مرور التدبر، وهذا لا يقاس بكثرة الآيات وبعددها
1: أبدا،
2: وإنما بآية واحدة إذا تدبرتها فقد أحسنت الصنعة وأجدت العمل،
1: أتغير مسار حياتك كله.
2: أحسنت.
1: يعني هنا النقطة اللي احنا اريد انا اوصل لك اياها. ولهذا دكتور احنا نقرأ كثير ونتأثر احيانا، لكننا لا نغير المسار. ليش؟ لان التغيير الحقيقي يحتاج زمنا وصبرا وان نمكث وان نقف. يعني والعجلة بطبيعتها لا تحتمل لا الزمن ولا تصبر على التدرج. سبحان. يعني مثلا أقرب لك الصورة، كمن يمر بواحد من عندنا مثلا،
2: نعم،
1: رايح إلى وظيفته، رايح إلى شغله، يمر بشارع واحد، فهذا الشارع الواحد حافظه ويعرفه
2: بكل تفاصيله،
1: نعم، ويمر شوفه يمر سريعا، يعرف مثلا هنا توجد عثرة، هنا مطب، هنا حفرة، هنا كذا، فحافظه حتى إذا مشى مثلا هو مغمض عينه حفظه الطريق، صار له سنين يمشي بهذا الطريق. فإذا تغير شيء فيه لم ينتبه، يعني صار فد مثلا مسألة أو حفرة جديدة في الشارع ما كان منتبه عليها فوقع. هكذا حالنا دكتور مع القرآن الكريم، نمر بالآيات نفسها بالسرعة نفسها، ما نقول لك إياها يا أخي الكريم 30 سنة وأنا أختم القرآن يمكن 5 أو 10 مرات في رمضان، الله يبارك لي فيك، أنت تختم هذه الختمات ولا زلت تغتاب الناس، أنت تختم هذه الختمات وأكلت ميراث أختك وما تنطيها حقها، أنت ختمت الختمات وعندك في نفسك عجب الغرور الطاعة وتشوف نفسك بأنه أنا ختمت وكأنه سباق في التنافس مع الناس،
2: بينما هي عبادة شخصية.
1: لا تقل لي أنا أحفظ القرآن لكن أرني في أخلاقك آية، ولن تجد هذه الأخلاق في أي آية من القرآن الكريم إلا بأن تقف ولا تتعجل وأن تمكث وأن تتدبر كتاب الله عز وجل حتى يغير ما في قلبك. لن يحدث هذا إلا بتدبر القرآن دكتور مازن، الله تعالى يرضى عنك.
2: آمنت
1: بالله. أبدا. ليش عندنا احنا اليوم مشكلة؟ احنا اليوم لدينا حفاظ بالملايين، لكنه اسأل أي واحد من عندهم في أي آية من الآيات قل لك لا أعلم أنا أحفظ كذا. طيب يا أخي أنت من حفظت ليش ما قريت في التفسير بسيط حتى أنه تفهم
2: مراقب يعني منهج مهم.
1: أول شيء لكي يثبت حفظك دكتور مازن، أول شيء لكي يثبت حفظك أنه أنت تكون فاهم ما تحفظ.
2: أحسنت.
1: يستقر عندك أنت، وإذا تدبرته فهذا نور على نور في ثبات. أحسنت. الآية حتى من ناحية المتشابهات فيها تدبر.
2: أستاذ دريد، هناك آيات في كتاب الله تعالى لا يمكن أن يستقيم الحفظ لها إلا بعد معرفة ما, ما, ما, ما تحتويه من معاني.
1: نعم.
2: يعني ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم كذا.
1: الله.
2: هذه آية من آيتين في كتاب الله تعالى ضمت كل حروف العربية كما هو معلوم، لكن هذه الآية لا يمكن فهم المباحث التي وردت فيها إلا بالعودة إلى التفسير.
1: نعم.
2: لأنها كانت تصف حالة معينة، يعني هذا الشاهد الذي نريد أن نتكلم به. إذن أستاذ دريد، أنت ذكرت الآن أن من موانع التدبر أننا نقلنا القرآن من الصحبة إلى الاستهلاك، ثم بعد ذلك من موانع تدبر القرآن العجلة.
1: نعم.
2: في المرور على آيات كتاب الله تعالى وعدم المكث معها.
1: لا ينمو في العجلة.
2: أحسنت. لا يتحقق التدبر كذا.
1: ولا ينمو في الضجيج.
2: ولا ينمو في الضجيج.
1: نعم.
2: يعني الهدوء والسكينة واختيار المكان الملائم للورد التدبري، خلينا نسمي نطلق عليه هذا المصطلح،
1: ولا بد أن نطلق عليه الورد التدبري، ولكل مسلم
2: بالضبط
1: يجب أن يكون له ورد تدبري،
2: ورد التدبر وليس ورد قراءة يومية. جزاهم يعني جزا الله كل قارئ.
1: نعم.
2: على ما يقرأ. طيب، إذا كانت العجلة أستاذ دريد تفقدنا المكثم على القرآن الكريم، نجد هناك من يقف مع القرآن الكريم ولكنها وقفة انتقاء، يأخذ ما يشتهيه ويريحه ثم يتجاوز ما فيه إلزامات ومطالبات ودعوات لأن يتغير
1: والهوى
2: فيه من السلوك.
1: نعم.
2: هل ترى أن التدين الانتقائي هذا يعني أصبح مانعا من موانع التدبر؟ وهذا الانتقاء كيف يؤثر على علاقتنا بالقرآن، وكيف يؤثر على مسيرة التغيير التي نرجوها عندما نقرأ في كتاب الله تعالى؟
1: الله يرضى عنك، أشكرك دكتور مازن سألت هذا السؤال، لأنه التدين الانتقائي من أخطر ما واجه التدبر في هذا العصر.
2: سبحان الله.
1: نعم.
2: والله يا أستاذ، هو حقيقة التدين الانتقائي أضر بالإسلام كله وليس فقط في قضية تدبر القرآن. يعني عندما تجد هذا الانفصام في شخصية المسلم الذي يصلي في المسجد ثم يخرج إلى الناس سليط اللسان جعبريا جواضا كما ورد في بعض الروايات، يغتاب وينم ولا يقيم للأخلاق التي أجى بها الإسلام، فانفصام ما بين الشخصية التعبدية وما بين الشخصية اليومية التي يتعامل بها مع الناس.
1: ولهذا دائما أقول وأحكيها، هنالك فرق بين إقامة الصلاة وتأدية الصلاة.
2: سبحان الله.
1: الإقامة ليست في المسجد، الإقامة في الشارع، التأدية في المسجد، وهذه لها مجال آخر نتكلم فيه. لأنه أنا لما قال إيش إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،
2: صح،
1: فأنت إذا لم تتدبر كتاب الله عز وجل.
2: الفحشاء والمنكر في المسجد؟
1: نعم.
2: لا، ما في المسجد تنهى الفحشاء والمنكر، في مسارات الحياة الأخرى.
1: ها.
2: لكنها في المسجد تؤدى كفريضة
1: في الشارع.
2: بالضبط.
1: أنه أنت وين ما رايح حتى الناس تشوف أخلاقك شلون.
2: حسنت.
1: كيف تريد من الناس يدخلون في دين الله أفواجا يا دكتور مازن؟ الله يرضى عنك. صح. أشوف أخلاقك. أنا مالي ما مشكلتي أن أسمع كلامك.
2: صدق.
1: أنا أسمع كلامك وبعد ذلك أشوف أخلاقك في التعاملات غير شكل، أنا تخليني أنفر.
2: أكيد.
1: وأقول هذا هو الدين. لا، ليس هذا الدين، هذا يمثل نفسه.
2: قصص كثيرة. صحيح.
1: هذا يمثل نفسه.
2: تفضلت به قصص كثيرة.
1: فإذا شوف التدين الانتقائي.
2: نعود إلى التدين الانتقائي.
1: الانتقائي هو أخطر ما واجه التدبر في عصرنا اليوم. التدين الانتقائي لا يمنع من قراءة القرآن ولا التفاعل معه، لكنه يمنع اكتمال أثر القرآن. يعني يبقى العلاقة بالقرآن ناقصة مهما بدت حية في ظاهرها. يقف الإنسان أمام القرآن مستعد أن يسمع، لكنه غير مستعد أن يلتزم إلا بما يوافق مزاجه أو ينسجم مع واقعه أو لا يطالبه بتغيير مؤلم يهز عاداته سلوكه يربك مساره. لا، هنا أخذ آيات اللي أستأنس بها والسكينة، وأتجاوز الآيات اللي فيها محاسبة، فيها كشف، فيها تكليف، فأمر عليها مرور سريع، لأنه أنا ما توجعني هذه.
2: ومن هنا يعني شدد القرآن الكريم النكير على أولئك الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.
1: تتذكر دكتور مازن قبل تقريبا 25 سنة كنا في لقاءني وانت، قالت لماذا إيش عاد تقرأ الآن يا أبو مريم؟ قالت لك الآن أنا مشغول في التزكية. تتذكر؟ وتتذكر إيش قالت لي؟ قالت لي يا أبو مريم أنت على ثغر عظيم، وقلما من الناس الموجودين الآن يشتغلون في قضية تزكية النفس. وأشبه قضية التزكية تزكية النفس مثل هذا الآن اللي يجيب لك إياه التدين الانتقائي، لأنه كأنه تبتر عضو من جسمك من غير بنش.
2: الله.
1: ليش؟
2: سبحان الله.
1: هذا القلب الله سبحانه وتعالى يريده كله.
2: سبحان الله.
1: أن تجعل الله جل جلاله في زاوية من زوايا قلبك لا يريد الله سبحانه وتعالى هذا كيف؟ وهنالك.
2: وهذا هو التوحيد.
1: نعم. حسد،
2: حقيقة التوحيد،
1: رياء، غيرة،
2: يكون الله تعالى يعني ماكثا في قلب العبد بالكلية.
1: نعم. غيرة اللي أقصد أنه أغار، اللي هو غرور التدين.
2: أين.
1: لما أنا أغار من ناس الله سبحانه وتعالى أعطاهم كذا مكان ما أنه أنا
2: أغبطهم. نعم. على ذلك ولا أحسدهم
1: ولا أيه. أتمنى زوال النعمة منهم.
2: صدقت. نعم.
1: هنا النقطة اللي أنا أقول لك إياها، فهذا هو اللي إحنا الآن نحتاجه. لما قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم بعدين يعلمكم.
2: صدقت.
1: إحنا عندنا مشكلة الآن في هذه القضية
2: أنه يتعلم من دون تزكية.
1: القرآن يشتغل على هذا الموضوع.
2: أحسنت.
1: التدين الانتقائي، الآية اللي أنا تكشفني، الآية اللي راح تخلي تغير مساري.
2: أي.
1: فأدوري على آية بيها طمأنينة. يقيمون الصلاة، والله أنا أقيم الصلاة الحمد لله رب العالمين. يؤتون الزكاة، والله أنا عاد أطلع الزكاة الحمد لله رب العالمين كل سنة وحسب الأصول وكذا. تعال أنت بيك أمور 1 2 3 4 هيقول لك القرآن غيرها.
2: صدقت.
1: زين، مثل ما صدقت. قلت أنت تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فأنا القرآن الكريم خاصة في رمضان بدأ بالتقوى وانتهى بالتقوى. أول ما بدأ في سورة البقرة المتقين. طيب، لما أنا أجي دائما المتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت لن يفتح الله لك هدايات القرآن وتدبر القرآن إذا أنت ما دخلت باب التقوى. باب التقوى حتى تدخله يجب أن تمر بطريقة التزكية.
2: أحسنت. الآية في سورة البقرة يعني يذكر الله تعالى في آية الدين في قبل أن تنتهي
1: واتقوا الله.
2: قال واتقوا الله,
1: الله
2: ويعلمكم الله.
1: الله أكبر. الله
2: يعني لابد من تحقق الأرضية في قلب العبد التي تسمح بتقبل العلوم التي سيفيض الله تعالى بها على العبد.
1: تعرف أكثر الأسئلة اللي تأتيني على مواقع التواصل, ما هو العلم اللدني؟ كيف أنا أصبح من الذين يؤتيهم الله العلم اللدني؟ لأنه يقرأ بسورة الكهف ويريد العلم اللدني.
2: أتيناه من لدنا علما. نعم. نعم.
1: شوف أنت لما قلت الآن واتقوا الله ويعلمكم الله, وكان الكثير من السلف يقولون ويتكلمون يعني في هذا المجال, قال إذا عملت بما تعلم علمك الله ما لا تعلم.
2: ما لا تعلم.
1: الله أكبر.
2: كلام جميل.
1: تخيل يا دكتور الله يرضى عنك, وهذا لا يتأتى إلا مثل ما رجعت أنت وقول واتقوا الله ويعلمكم الله.
2: الله
1: عندنا مسار التقوى. فهنا التدين الانتقائي راح أنطيك إياها يعني.
2: يعني إذن التدين الانتقائي ليس من صفات المتقين, لأنه أصبح من صفات المتلاعبين يعني.
1: هذا
2: الدين.
1: هذا شوف خلي أحكي لك شلون التدبر.
2: نعم.
1: أن تقف أمام القرآن وأنت تقول بصدق دلني ولو خالفتني.
2: سبحان الله.
1: قومني ولو أوجعتني.
2: الله.
1: غيرني ولو كلفني ذلك ما كلف.
2: سبحان الله العظيم.
1: دكتور الله يرضى عنك, كم من مسلم الآن يتابعنا ويشاهدنا دخل على القرآن وطلب هذه الطلبات الثلاثة قليل. أنا ولا أنت ولا أي واحد, حتى إحنا لا نزكي أنفسنا, وقلت لك نحن لسنا أوصياء على الناس, إحنا مجرد إحنا من قاعدين اليوم هذه القاعدة حتى نوصل رسالة لطيفة خفيفة بأنه أنت متى جلست مع القرآن دلني قومني وإن مهما كلفني.
2: صح.
1: أنه أنت يعني إلى متى؟ أنت قلت قبل شوية دكتور أنه الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
2: صدق.
1: فأنت تريد بأي لحظة, وخاصة اليوم تعرف أش كثر؟ كثر موت الفجأة, وخاصة بين الرباعين وكمال الأجسام وثلاثين سنة.
2: قوة والفتوة والنشاط سبحان الله العظيم في لحظة واحدة يعني يصبح في خبر كان.
1: إذا بس خليني أكمل لو سمحت دكتور, هذه الأمور الثلاثة اللي أنا حكيتها الآن قبل شوية, ما دون ذلك يبقى مجرد قراءة جميلة أنت تقرأ القرآن
2: إذا لم تكن القراءة بمثل هذه
1: المطيات. دلني ولو خالفتني وقومني ولو أوجعتني وغيرني ولو كلفني, وما دون ذلك يبقى قراءة جميلة لكنها لا تصنع إنسانا جديدا.
2: آمنت بالله.
1: التدبر هو الذي يصنعك كمسلم يحبه الله.
2: سبحان الله.
1: والله أنا وجدت حياتي في تدبر القرآن. أنا قبل القرآن, أنا قبل التدبر أقول لك إياه يمكن تضحك, أنا قبل التدبر القرآن كنت دريد متي بطرس, بعد تدبر القرآن صرت دريد إبراهيم الموصلي.
2: آمنت بالله. وفقك الله وثبتك على ما أنت عليه.
1: والله وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه
2: بالعالمين
1: من يشاء. الحمد لله رب العالمين. زين. فالتدين الانتقائي نخرج براحة مؤقتة, لكننا نخرج كما دخلنا بلا تغيير ولا مراجعة. والتدين الانتقائي لا يبعدك عن القرآن, بل يقربك من القرآن من غير أن يسمح له أن يقترب منك. هذا هو التدين. يعني المتدين الانتقائي لا يسمح للقرآن أن يتقرب منه لكي يغيره. يعني أنت لا تسمح له. يعني أنا لما أجي الآن يا رب قومني وإن كلفني ذلك ما كلف وإن أوجعني.
2: سبحان الله العظيم. طيب أستاذ دريد, إذا كان التدين الانتقائي كما تفضلت يجعل الإنسان يختار من القرآن ما يريحه كما ذكرنا, هناك مستوى آخر أعمق يبدو فيه القارئ حاضرا بكل وعيه, هل يمكن أن يتحول هذا القارئ إلى عائق أمام التدبر حين يقف أمام القرآن من موقع التقييم أو السيطرة لا من موقع التلقي؟
1: الله أكبر.
2: وكيف يؤثر تضخيم الذات على علاقتنا بالنص القرآني؟
1: الأنا والنرجسية, وما أدراك ما الأنا والنرجسية.
2: إذن أصبح مانع جديد عندنا الآن.
1: أسأل الله العفو. نعم
2: نعم.
1: من اللي هي تضخيم الأنا. تضخيم الذات
2: سبحان.
1: بحيث أنه أنا أصبح مقيم وأقيم.
2: سبحان الله.
1: وكان لي مقالة نشرتها قبل فترة اللي هي عقلي رضي الله عنه أو عقلي عليه السلام.
2: سبحان الله.
1: نعم، أخطر ومن أخفى الموانع وأشدها تأثيرا تضخيم الذات، لأن الإنسان هنا دكتور مازن لا يعرض عن القرآن ولا يخاصم القرآن، بل يقف أمامه حاضرا بالقراءة غائبا بالعبودية. تتوسط الأنا المتضخمة بين القلب والخطاب فتفسد الاتصال من حيث لا يشعر،
2: فبدل أن يكون محكوما صار حاكما.
1: نعم، يعني يقف القارئ هنا موقف المقيم لا المتلقي.
2: سبحان الله.
1: يعني بعض المرات واحد لما يقرأ القرآن الكريم يجب أن يتأدب مع القرآن الكريم. حسن. يعني مثلا كلمة لماذا قال الله استغفر الله، أنت حتى في هذا يجب أن يكون لدي أدب، وأنا يعني دار في بالي سؤال معين، أقول مثلا ما الحكمة أو ما السر البياني
2: أو ما المقصود بهذا الكلام.
1: بالضبط.
2: تمام.
1: أما أنه أجي وأتكلم بهذا الكلام يجب أن يكون لدي حتى أسلوب بالألفاظ مهذبة ومؤدبة بما يخص جلال الله سبحانه وتعالى.
2: وهذا ما دعا كثير من علمائنا رحمهم الله تعالى وحفظ من كان حيا منهم إلى أن يشددوا على الالتزام بآداب تلاوة القرآن. وإذا هنا نحن نقول إذا هناك أيضا آداب تدبر القرآن.
1: صح.
2: ما صحيح الآن يعني نذكرها الآن في يعني الإطار نؤطرها.
1: شوف احنا الآن ممكن ذلك دكتور مازن، احنا الآن اليوم نعيش زمن يحتفى فيه بالرأي والتحليل والنقد والتقييم.
2: اتسعت مساحة الإعلام جداً. فاتسعت معها هذه الأمور جداً. كلها والمعطيات.
1: وشوف أنه أي واحد صار يتكلم في هذا الموضوع
2: صدقت يعني سواء كان من أهل الشأن أو من غيره.
1: لا لا لا، وأكثرهم ليسوا من أهل الشأن.
2: صح.
1: يعني عجبوا أنه في مسألة معينة يعني نسأل الله العفو والعافية يتكلم كلام ما تقدر حتى تذكره أنت الآن، يعني حقيقة واحد يرجف من يسمعه أصلا. يعني
2: فيه جرأة على الله وعلى كتابه جداً. وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: طبعا شوف هذا النقد هذا التحليل ليس مذموما بالكلية، لكن الخلل يبدأ حين ندخل بهذه العقلية نفسها ونقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونحن نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى.
2: يعني هنا الخطر.
1: أي نعم.
2: نعم هنا الخطر.
1: يعني فنعامل النص القرآني كما أعامل أي نص بشري أو
2: أي خبر بجرة. قرأته أو أي كتاب.
1: هذا الأمر لا يستقيم. شوف شوف أنا راح أقول لك فتشغلة. أول ما بديت أقرأ ألف لام ميم، تعرف هذه الأحرف المقطعة في القرآن الكريم لها سر، وكثير من المفسرين تكلم فيها ما تكلم بحسب اجتهاده، وكل له رأيه ورأي محمود ورأي جميل وما شابه ذلك. لكن شوف ماذا قال الذين يؤمنون بالغيب بعد قليل في نفس سورة البقرة.
2: صح.
1: لما أنا أجي الآن يقول لك الذين يؤمنون بالغيب، أنا يجب أنا هل رأيت الجنة؟ هل رأيت النار؟
2: لم يرها.
1: طيب منها. لماذا تؤمن؟
2: لأنها وردت في كتاب الله تعالى وأخبر بها الله جل جلاله.
1: إذن أنت سلمت تسليما جميلا وتسليما بما أمر الله سبحانه وتعالى. عندك قطرة شك؟
2: أكيد لا.
1: والله لن يفتح الله لك هدايات القرآن ولا تدبر القرآن الكريم حتى تسلم أولا ثم بعد ذلك تأتيك الهدايات. أما أن تشغل عقلك وتقول والله ليش ولماذا وبعدين أسلم، لن تأتيك هداية واحدة من هداية الكتاب الله عز وجل.
2: آمنت بالله.
1: فعليك التسليم. لأنه ليش؟ أولا ما معنى ألف لام ميم؟ ما معنى كاف هاء عين صاد؟ لما تجي يقول لك رأس مباشرة الذين يؤمنون بالغيب، أكيد لها سر عظيم، لأن العليم الحكيم هو الذي وضعها في كتابه وهذا كلامه جل جلاله العظيم. تمام؟ رح نجي احنا نعرفها في التدبر وماذا قال أهل العلم في هذا ونغوص فيها. لكنه أنا عندي مسألة الذين يؤمنون بالغيب، إذن يجب أن أسلم حتى بعد ذلك مع التسليم الجميل اللي راح يصير عندك أنت
2: أحسنت.
1: تأتيك هدايات القرآن الكريم. أما يصير عندي أنا المتضخمة مثل ما الآن أن نتكلم على هذا الموضوع وأنا أقيم النص القرآني كما أقيم نص أي إنسان له مقالة أو ما شابه ذلك وبعين النقد، وهذه يمكن فيها نظر، يعني لو أنه كذا
2: سبحان
1: هذا لا يستقيم مع كتاب
2: يعني
1: العز
2: والأمر كلام الله سبحانه وتعالى. أفهم كلامك أنك تقول أن المسلم لا بد أن يكون له تسليم للنص.
1: نعم.
2: لا محاكمة للنص
1: أبدا لا يمكن.
2: بالضبط.
1: منو إحنا حتى نحاكم النص؟ الله يبارك لي بعمرك.
2: حسنت.
1: نحن نؤمن بالنص القرآني لأنه قطعي تماما، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. فأنا أجي وأحاكم النص القرآني منو أنا؟
2: بعقلي القاصر وفهمي الضعيف وسبحان الله العظيم.
1: شوف التدبر الحقيقي يبدأ حين يقف الإنسان أمام القرآن وهو يقول بصدق أنا المخاطب بهذا، أنا المحتاج، أنا أتغير. لا حين يقف يسأل ماذا قال القرآن عن غيري، وكأنه أنا لست المقصود، كأنه أنا أشوف حتى نفسي فوق النص هذا،
2: أو أن الآيات تتحدث عن أناس آخرين. يعني
1: ما لا علاقة يعني هذه مسألة يجب أن نفكر فيها. يعني مثلا في التفسير لما تيجي تقرأ مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لما جاء في التفاسير قالك أنه المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى.
2: تمام.
1: طيب أنا هذا كلام يجب أن نقف عنده، ليس فقط هؤلاء، لأنه في معنى عام آخر. يعني كل من علم ولم يعمل كان من داخل في المغضوب عليهم.
2: صدقت.
1: ومن عمل بلا علمين دخل في قضية الضالين.
2: قضية الضالين.
1: يعني حتى وإن كان مسلما.
2: سنت.
1: دكتور مازن.
2: صدق.
1: هو هذا اللي راح أنت يفكرك بالتدبر.
2: صدق.
1: إذن أنا عندي علم، فهل أنا هذا العلم حتى أباهي به الناس ورأي به الناس ولكي يقال أنه عالم؟ أنت من تسعر به نار جهنم. صح ولا لا؟ هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الله
1: أول من تسعر به نار جهنم.
2: ثلاثة.
1: صح ولا لا؟
2: ترى منهم رجل
1: هنا المسألة.
2: نسأل الله العافية والسلامة. بعض أهل العلم يقول أن الآيات التي يخاطب الله تعالى فيها أهل الكتاب هون نحن أيضا مخاطبون بها، لأننا أيضا أهل كتاب. ويأتي بمثال قول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، قال ومثل الذي حمل القرآن ثم لم يحمله ماذا سيكون؟
1: لا إله إلا الله.
2: سيكون حاله كحال أولئك.
1: لا إله إلا الله.
2: طيب أستاذ دريد، دعني أنتقل بك إلى سؤال آخر، سيما وقد يعني بدأنا نقترب من خط النهاية.
1: ما شاء الله.
2: والله جلسة طيبة كانت معك. إذا كانت العجلة والانتقاء وتضخم الذات قد صنعت مسافة خفية بين الإنسان والقرآن، هل يمكن أن يكون المانع الأعمق هو الخوف من أن يغيرنا القرآن فعليا؟ هل يمكن أن يكون هذا يعني المعطى أو هذا الاتصال؟ الخوف من أن يطالبنا القرآن بأن نقدم تنازلات حقيقية، أو أن نترك ونسقط عادات قد ألفناها ومكثنا عليها دهرا، أو يربك مسارات قد اعتدنا المسير فيها. كيف يظهر هذا الخوف في علاقاتنا اليومية بالقرآن؟ وباختصار حتى ننتقل إلى سؤال آخر.
1: هذا هو المانع اللي حكيته دكتور مازن، الله تعالى يرضى عنك. هو
2: نعم.
1: الأعمق والأصدق، لأن كل ما قبله اللي مر معانا يمكن فهمه، يمكن تبريره، يمكن الالتفاف عليه. أما هنا فنحن أمام قرار داخلي صامت لا يحب الإنسان أن يواجهه ولا أن يعترف به لنفسه.
2: نعم.
1: الخوف من التغيير
2: هذا أحد موانع التدبر.
1: كثيرون لا يخافون من القرآن الكريم، كثيرون يخافون مما سيفعله القرآن الكريم لو تدبروه بصدق.
2: سبحان الله.
1: والله يعني احنا الآن ننتصر لأنفسنا، لكنه إذا تدبرت القرآن الكريم ممكن أن تعذر أخوك المسلم حتى لو تنازلت، لأنه أنت ما تعتبر اعتذارك هذا خدش في كرامتك وما شابه ذلك.
2: سنت.
1: شوف، لأنه أنت راح تتغير، لأنه المشكلة أولا وأخيرا في داخل نفسك أنت.
2: صدقت.
1: ونرجع إلى قضية أنه إحنا دائما نقولها تزكية النفس.
2: تزكية النفس.
1: زين.
2: سنت.
1: فالقرآن إذا دخل بلا حواجز لا يكتفي بأن يطمئنك، بل يربك ويحاسب ويطالب بتغيير حقيقي في العادات والعلاقات والأولويات، ويضع الإنسان أمام نفسه بلا مهرب. أنا قلت لك يا من البداية، هل أولى أولوياتك هي القرآن الكريم؟ هل أولى أولوياتك أنه تسمح للقرآن الكريم أن يغيرك من جذورك ومن الداخل، بحيث أنه أنت ترتقي لكي تنال منازل القرب الإلهي؟
2: سبحان الله العظيم
1: دكتور. يعني التدبر الحقيقي يبدأ، التغيير له كلفة،

0: الدريد. بعد هذا التشخيص العميق لموانع التدبر، وإذا كان الخوف من التغيير هو المانع الأخطر، كيف نفتح باب التدبر من جديد؟ ليس نظريا ولا بالشعارات، بل عمليا وقلبيا. كيف يعود القرآن من كتاب نقرأه إلى خطاب يقيمنا ويغيرنا؟
1: دكتور، في تقديري فتح باب التدبر لا يبدأ من الأدوات ولا من البرامج ولا من كثرة القراءة،
0: سبحان الله،
1: بل يبدأ من تحول داخلي صامت في علاقة الإنسان بالقرآن الكريم.
0: الله، من الداخل أولا.
1: طبعا،
0: بالضبط، يعني هذه نقطة الشروع.
1: أصرح أقول لك شلون من الداخل هذا التحول، لعيد ترتيب موقع النص في القلب قبل أن يزيد عدد الصفحات المقروءة. نقرأ كثيرا دكتور لكن لا نتغير. أول ما نحتاجه هو تصحيح النية، يعني أن تقرأ القرآن لا لتشعر فقط ولا لتتأثر مجرد لحظة ثم تعود كما كنت، ولا لتهرب من ضجيج الحياة وضغطها، نفسيتك تعبانة وارد أقرأ وارتاح شوية، بل لأننا نبحث بصدق عما يصلحنا، ولو كلفنا ذلك تغييرا لا نحبه أو مراجعة لمواضع اعتدنا الدفاع عنها.
0: هذه إذن أولا تصحيح النية.
1: ثانيا
0: ثم
1: نحتاج إلى المكث.
0: أها، إطالة المكث مع كتاب الله.
1: نعم
0: نعم،
1: عيدها. تعرف يعني أنت ممكن أول ما تقرأ الآية مرة ماكو شيء، مرة الثانية راح يبدي شوي يتغير عندك، مرة الثالثة سبحان الله العظيم راح تشوف،
0: تبدأ تتضح الصورة أكثر.
1: نعم
0: نعم، وتأتي
1: هذا المكث وهذا التكرار أنه وأنت داخل بنية التدبر، ها خليها في بالك.
0: بالضبط،
1: يعني أنا داخل،
0: هو هذا المنطلق الأول والأساس.
1: أنا داخل بنية التدبر، نية التدبر أحسنت. أنه أن يغيرني،
0: أحسنت،
1: أن يقومني، أن يصحح مساري، وما أبقى هالشكل أنا طول حياتي.
0: أكيد،
1: هذه الغاية من التدبر.
0: بالضبط، فالتأسيس على تصحيح النية بأن يكون التدبر بنية التغيير والالتزام والانضباط.
1: ذكر كلام يمكن الابن مهران رحمه الله،
0: رحمة الله،
1: ولن تجد عبدا أشد على الشيطان من رجل يتدبر القرآن.
0: سبحان الله، لأنه سيصل إلى حقيقة الخطاب القرآني ويستخرج كنوزه ويصلح بذلك قلبه. إذن النية، ثم بعد ذلك
1: نحتاج إلى المكث وأن نعطي الآية زمنا حقيقيا.
0: بالضبط،
1: ونكررها ونعيش معاها.
0: تمام،
1: مرة ومرتين وثلاثة، وشوف رب العالمين شلون راح يفتح عليك بعد أن دعوت الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك.
0: أحسن. ثم
1: نحتاج قبل ذلك كله دكتور أن نقف مع القرآن موقف العبودية لا السيطرة، العبودية التسليم. التسليم يا دكتور، الله يرضى عنك.
0: بالضبط،
1: أن نقرأه ونحن ندرك أننا المخاطبون. ما هذه والله، إيه هذه، فلان هذه كذا، لا تقول لي فلان،
0: فلان. أنا مقصود جماعة أو قوم،
1: هذا أنا مقصود. هذه الآية ماذا تريد مني؟ هذه الآية ماذا تريد أن أغير في واقعي؟ هذه الآية ماذا تريد أن تغير في اختياراتي؟ هذه الآية ماذا تريد أن تغير في سلوكي؟
0: أحسنت أحسنت.
1: فحين يحدث هذا التحول، هذه أمور مهمة جدا قبل أن حتى أفتح باب التدبر آني.
0: بالضبط،
1: هذه حين يحدث هذا التحول الداخلي دكتور، لا يحتاج الإنسان إلى كثير تعليمات ولا إلى وصفات معقدة. إعادة ترتيب الأولويات، تخفيف الضجيج حكينا عليه بالبداية، كشف الأعذار الخفية، فتح الطريق خطوة خطوة بقدر ما يحتمل القلب ويصدق القصد. فالتدبر الحقيقي ليس حدثا مفاجئا ولا قفزة واحدة، بل صحبة طويلة، ولا يولد من قرار عاطفي عابر، صحبة طويلة، مو قرار عاطفي عابر يلا أنا أريد أتدبر القرآن. كثير من بدأوا بهذا المجال قرأ له 5 آيات بعدين ضاج وعاف الطريق.
0: أكرمك الله وبارك الله فيك. وصلنا إلى خط النهاية، ولكن قبل أن يطلق الحكم صافرته أود أن أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة العميقة التي فتحت أمامنا بها أسئلة، ثم أعطيتنا بها أجوبة تكون بإذن الله تعالى شافية كافية، وأسهمت في إعادة النظر في علاقتنا بالقرآن ومعنى التدبر. أريد في دقيقة واحدة كلمة أخيرة نختم بها هذا البودكاست الممتع من بودكاست تدبر.
1: حبيبي دكتور مازن، القرآن الكريم لا يعمل في عقل منشغل هذا العقل.

0: قال بالشرح والتفكيك فقط، بل يعمل في قلب مستعد للامتثال والانقياد. لازم نخليها قلبك مستعد للامتثال والانقياد، وحين نكف عن سؤال ماذا تعني الآية وننتقل إلى السؤال الأصدق والأثقل، ماذا تريد هذه الآية مني؟
1: مني. يبدأ حسنت بالضبط
0: مني أنا.
1: تمام
0: تمام. يبدأ القرآن عمله الحقيقي فينا، لا كنص نحلله بل كخطاب يغير الاتجاه ويعيد بناء الداخل. وأريد أقول شغلة، التدبر باب مفتوح لكل مسلم، لأن الله تعالى خاطب بالقرآن القلوب قبل العقول ودعا الجميع إلى التأثر والمراجعة والمحاسبة. أما التفسير فهو علم له أدواته وضوابطه وأهله، ولا يصح الخوض فيه بلا علم ولا تحميل النص مما لا يحتمله. وقد يختلف تدبري لآية عن تدبرك يا دكتور مازن عن تدبر فلان من الناس، ما دام التدبر لا يمس أصلا عقديا ولا يغير حكما ثابتا ولا يعارض مقصدا قطعيا فلا بأس به وهو جميل. هذه الأمور الثلاثة مهمة جدا، لأنه قد يقول أو يسأل سائل كيف أعرف أنه أنا تدبرت الآية وما أكون أنا يعني خرجت عن الطريق، أو مثلا أغضبت الله سبحانه وتعالى في تدبري خلال هذه الأمور، لا يمس أصلا عقديا، لا يغير حكما ثابتا ولا يعارض مقصدا قطعيا.
1: جزاك الله.
0: والتدبر ليس اختراع لمعاني جديدة، بل سماح للمعنى الثابت أن ينزل أثره على واقع متغير.
1: الله يبارك بي.
0: فأقول اللهم اجعل القرآن العظيم نورا.
1: آمين.
0: يوقظنا.
1: آمين.
0: لا صوتا نألفه.
1: آمين.
0: وافتح به قلوبنا للتغيير قبل.
1: آمين.
0: الفهم.
1: آمين.
0: وللصدق قبل الادعاء.
1: آمين.
0: وللعمل قبل الاكتفاء بالمشاعر.
1: آمين.
0: أشكركم جدا لإتاحتي هذه الفرصة، وبارك الله فيكم وفي ميزان حسناتكم.
1: اللهم آمين. أحسن الله إليك على كل ما أفضت به وقدمت، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بك في لقاءات قادمة وأنت بأتم صحة وعافية وفتح من الله تعالى عليك فيما يتعلق بكتابه. وأنتم مشاهدون الكرام، نسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا، لكم الشكر الجزيل على المتابعة والمشاهدة. نسأل الله تعالى أن نلتقيكم على خير في حلقة جديدة من بودكاست تدبر، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعاد.

يوم تكون السماء كالمهل.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

يا رب. دعاء يرفعه محمد إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه ابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 11 من حزيران يونيو لعام 2026. واشنطن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينتين في هرمز إلى جانب 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة. وقبل قليل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، مشيرا إلى أن طائرات مقاتلة أمريكية تحلق حاليا فوق الأجواء الإيرانية. وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية أطلقت 49 صاروخا من طراز توماهوك ضربت أهدافا في عمق إيران. وقال ترامب إن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا بي مباشرة الليلة الماضية في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم، مؤكدا أن العمليات العسكرية ضد إيران من المتوقع أن تتوقف قريبا حسب قوله. وردا على هذه التصريحات لترامب، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول كبير قوله إن ادعاء ترامب الكاذب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب من الحرب معنا. كما نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع أنه لم يتم أي تواصل مع ترامب وسنرد عسكريا على الاعتداءات. كما قال ترامب إن الولايات المتحدة ستستأنف قصف إيران الليلة القادمة إن رفضت التوقيع على الاتفاق المطروح، مشيرا إلى أنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بأن حملة القصف

الحالية ستتوقف خلال وقت قصير. ويأتي هذا بعد تأكيد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنفذ ضربات قوية ضد أهداف داخل إيران وفق شروطها وبما يخدم مصالحها العملياتية. وأوضح هيجزيث وجود تنسيق كامل مع البيت الأبيض وفريق التفاوض، لافتا إلى أن الضربات المرتقبة تهدف إلى تعزيز الموقفين العسكري والدبلوماسي ودفع طهران نحو قبول اتفاق وفق قوله. وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إيران فرصة للتوصل إلى صفقة، لكنه مستعد لاتخاذ خيارات عسكرية إذا رفضت الاستجابة، مضيفا أن القيادة المركزية جاهزة لتنفيذ ضربات جديدة بأوامر رئاسية إذا استمر ما وصفه بالمماطلة. وشدد على أن واشنطن تحتفظ بسرية خططها العسكرية مع تطوير مستمر لبنك الأهداف استنادا إلى معلومات استخباراتية محدثة. وأكد الوزير أن الولايات المتحدة قادرة على التأثير في إيران بدرجة أكبر مما تستطيع طهران التأثير به، لافتا إلى أن الضربات ستستهدف قدرات تسعى إيران إلى تطويرها بما في ذلك منع امتلاك سلاح نووي. كما أشار إلى أن الحصار على الموانئ الإيرانية مستمر مع تأمين الملاحة في مضيق هرمز وحماية ناقلات النفط والسفن التجارية. ورأى أن أمام إيران خيارين: الاستجابة للمفاوضات أو مواجهة تصعيد عسكري، مؤكدا أن فريق التفاوض الأمريكي مستعد لإبرام اتفاق وصفه بالمفيد لطهران. وفي طهران أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات بعيدة قرب جزيرة كيش دون تحديد مصدرها، فيما ذكرت وكالة مهر تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس دون تسجيل إصابات. كما أفادت وكالة مهر أيضا بسماع دوي انفجار في محيط مدينة ميناب بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد، تلاه وقوع انفجار آخر في مدينة سيريك بالمحافظة نفسها. وأوضحت مهر نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة أن الاشتباكات بين القوات الإيرانية والجيش الأمريكي في المياه الخليجية وبحر عمان مستمرة، مشيرة إلى أن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن. من جهتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله: ننفي وقوع أي اشتباكات أو مناوشات بحرية بين الولايات المتحدة والقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني. وفي تطور لاحق أفادت مهر الإيرانية بتفعيل منظومات الدفاع الجوي غرب العاصمة طهران دون صدور تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجارات أو أسبابها، بينما قال التلفزيون الإيراني إن 5 مقذوفات معادية استهدفت موقعا في منطقة كرغان بمدينة ميناب جنوب إيران. وقد نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر عسكرية تأكيدها أن طهران سترد فورا على أي هجوم ولن تتردد في فرض معادلات جديدة. ولاحقا قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق صاروخا على مقاتلة من طراز F-16 اخترقت أجواء المياه الخليجية وأجبرناها على الفرار. كما قالت وكالة مهر إن القوة الجوفضائية بالحرس الثوري نفذت المرحلة الأولى من العمليات الهجومية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف هوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومة باتريوت الخاصة بالأسطول الأمريكي 5 في البحرين. طهران. نقل التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني تأكيده استهداف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، مؤكدا إغلاقه أمام جميع أنواع السفن، وذلك على خلفية ما وصفه بانعدام الأمن نتيجة الهجمات الأمريكية على مناطق جنوبي إيران. كما أكدت البحرية
في الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب الانتهاكات الأمريكية المتكررة لشروط وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استهدافها سفينتين مخالفتين كانتا تحاولان العبور بشكل غير قانوني. تل أبيب. قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب استعدادا لإمكانية استئناف القتال مع إيران. كما نقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل في حالة تأهب وتستعد لاحتمال استئناف القتال إذا أطلقت إيران صواريخ ردا على ضربة أمريكية. بدورها أوردت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن إسرائيل ليست ضالعة في الهجمات على إيران في الوقت الحالي. واشنطن. ترى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة جديدة أكثر خطورة، إذ يسعى الطرفان إلى مواصلة الضغط العسكري والسياسي المتبادل دون الانزلاق إلى حرب شاملة، لكنهما يقتربان باستمرار من خطوط حمراء قد تؤدي إلى تصعيد واسع يصعب احتوائه. وبحسب تقرير الصحيفة فإن الأيام الأخيرة شهدت أخطر تصعيد منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في إبريل نيسان الماضي بعد حملة عسكرية أمريكية إسرائيلية استمرت نحو 40 يوما ضد إيران. ويشير التقرير إلى أن الشرارة الأخيرة بدأت مع تبادل هجمات بين إيران وإسرائيل بعدما أطلقت طهران صواريخ مباشرة على إسرائيل ردا على غارة إسرائيلية استهدفت بيروت، وسرعان ما تحول التصعيد إلى سلسلة من الردود المتبادلة كادت تخرج عن السيطرة في وقت واجهت إدارة ترامب صعوبة في احتواء الموقف. وتفاقمت الأزمة عندما سقطت مروحية أمريكية من طراز أباتشي قبالة سواحل سلطنة عمان وسط تقديرات أمريكية بأنها أصيبت بطائرة مسيرة إيرانية. ورغم تأكيد مسؤولين إيرانيين أن إسقاط المروحية لم يكن متعمدا فإن واشنطن ردت بسلسلة ضربات استمرت ساعات أعقبها إطلاق إيران صواريخ ومسيرات باتجاه حلفاء الولايات المتحدة في الخليج والأردن. أنقرة. رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السقف عاليا بمواجهة إسرائيل ليرسم ما وصف بخطوط حمراء تركية في التعامل مع تل أبيب ومواجهة ما تعتبره أنقرة مشروعا توسعيا إسرائيليا، فمن هاتاي إلى بيروت مرورا بحلب ودمشق حملت الرسائل الجديدة لأردوغان أبعادا ودلالات عميقة في سياق العلاقات المتوترة بين تركيا وإسرائيل. وجاءت تصريحات أردوغان التي أدلى بها الأربعاء خلال كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي في وقت يصعد فيه الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاقي وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ويواصل توغلات شبه يومية في القنيطرة ودرعا بجنوب سوريا في تجاوزات وخروقات أخرى لاتفاق فصل القوات لعام 74. وقال الرئيس التركي إن أمن تركيا لا يبدأ من حدودها الجنوبية أو من ولاية هاتاي بل من حلب ودمشق وبيروت، مؤكدا أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع على الدول الشقيقة أو بتنفيذ مخططات تسمح بأوهام أرض الميعاد. وتمتد الحدود السورية التركية على أكثر من 900 كيلومتر وتحاذي ولاية هاتاي الحدود السورية متجاورة مع محافظات حلب وإدلب واللاذقية السورية. وطالما كانت هاتاي تاريخيا على مفترق طرق عبر جغرافية الشرق الأوسط فالولاية بين الأناضول وبلاد الشام وتحاذي البحر الأبيض المتوسط. وفي انتقاد شديد لأحد أهم مرتكزات الخطاب الإسرائيلي الأيديولوجي قال أردوغان إن تركيا تدرك جيدا الهدف النهائي لأوهام الأرض الموعودة، مضيفا بإذن الله لن نسمح أبدا بذلك،
مؤكدا أن دمشق وبيروت شقيقتان لإسطنبول وأن أمن تركيا يبدأ من حلب ودمشق وبيروت، مشددا على أن بلاده لن تتغاضى عن أي هجمات تستهدف البلدان الشقيقة ولن تسمح بفرض أمر واقع عليها. بلفاست. تحولت أحياء في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية إلى ساحة مواجهة أحرق خلالها مئات المحتجين الأيرلنديين منازل وسيارات ودمروا ورددوا دعوات عنصرية لطرد المهاجرين بعد واقعة طعن لمواطن بريطاني يشتبه في مسؤولية أحد المهاجرين عنها. وقد انتقدت الوزيرة الأولى لأيرلندا ميشيل أونيل الاحتجاجات بشدة داعية إلى التهدئة. وهاجم مئات المحتجين وكثير منهم ملثمون الشرطة وأحرقوا سيارات في عدة مواقع في أنحاء أيرلندا الشمالية بعد انتشار مقطع فيديو لهجوم بسكين أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة في الرقبة والرأس. ومثل المشتبه فيه وهو مهاجر سوداني في 30 من العمر أمام محكمة في بلفاست صباح أمس برفقة مترجم فوري رافضا الاستعانة بمحام، ووجهت إليه تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح أبيض في مكان عام والتهديد بالقتل بعد أن طعن رجلا في الأربعينيات من عمره مرارا في رأسه ورقبته يوم الاثنين. وقال مساعد قائد شرطة أيرلندا الشمالية رايان هندرسون إن المجني عليه أصيب إصابات بالغة في عينيه وجروح قطعية في وجهه وظهره خلال الهجوم الذي وصفه بأنه وحشي. جنوب لبنان. جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس محاولات التمدد في جنوب لبنان خارج الخط الأصفر الذي رسمه في وقت سابق على محورين، لكن توغلاته المحدودة تعرضت لضربات بمسيرات وصواريخ موجهة أطلقها حزب الله، فاستعاض عن ذلك بقصف جوي عنيف أدى إلى تدمير واسع في القرى المحيطة. وشن الجيش الإسرائيلي هجمات جديدة أمس في مسعى للتوسع في محيط قلعة الشقيف في النبطية باتجاه كفر تبنيت وتلة علي الطاهر الاستراتيجية، كما حاول التقدم في القطاع الغربي باتجاه بيوت السياد ومجدل زون. وقالت مصادر إن محيط المنطقتين بات محتلا بالنار إذ لا يوجد أثر لسكانهما بينما ينتشر الدمار فيهما. وبالموازاة يسعى رئيس البرلمان نبيه بري لفتح مسار تفاوضي موازن لذلك الذي يتبعه الرئيس جوزيف عون مع واشنطن وطهران بعدما كان معتكفا علما بأنه يلعب دور الوسيط أيضا بين الدولة اللبنانية وحزب الله. وقالت مصادر وزارية إن الملف اللبناني حاضر في مفاوضات باكستان أيضا. بغداد. حددت الحكومة العراقية أمس الأربعاء سبتمبر أيلول المقبل موعدا لإكمال تنفيذ خطتها لحصر السلاح بيد الدولة. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن الحكومة ملتزمة حصر السلاح تماما بيد الدولة وفق الجداول الزمنية المحددة في البرنامج الوزاري التي تنتهي في سبتمبر المقبل تزامنا مع إنهاء مهام التحالف الدولي. وشدد رئيس الوزراء علي الزيدي على مواصلة مشروع حصر السلاح بيد الدولة معربا عن تقديره للقوى السياسية الداعمة لمسار الاستقرار والإصلاح. وفي موازاة ذلك تسلمت لجنة حكومية مكلفة ملف فك الارتباط والاندماج البيانات الخاصة بمقاتلي كتائب الإمام علي وهو الفصيل الثاني بعد سرايا السلام الذي بادر إلى دمج مقاتليه في الأجهزة الأمنية للدولة. وأشرف رئيس اللجنة الفريق الركن قيس المحمداوي على تسلم البيانات الخاصة بالأفراد والأسلحة والمعدات والعجلات التابعة للكتائب بحضور أعضاء اللجنة وقيادات الفصيل. المنامة.
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرة الإنذار الخاصة بالتحذير من الصواريخ، وذلك في الوقت الذي توعدت فيه إيران بالرد على الضربات الجوية الأمريكية الأحدث. وحثت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة إكس فجر اليوم المواطنين والمقيمين على الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. من جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران شنت هجوما على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين ردا على الضربات الأخيرة التي وجهها الجيش الأمريكي. الرياض. وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية، وذلك بناء على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وجاء التوجيه وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي وما أبدته بيروت من تعاون وتقديمها التعهدات المطلوبة. ونقل التوجيه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء اللبناني أمس، حيث أكد فيه دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه، وثقته باتخاذه جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدامه منصة للإضرار بأشقائه. من جانبه أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن بالغ امتنانه وتقديره للأمير محمد بن سلمان على قراره الذي يمثل تعبيرا صادقا عن عمق الأخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسيدا لحرص القيادة السعودية الرشيدة على دعم لبنان وشعبه في مرحلة النهوض والتعافي التي يخوضها. المدينة المنورة. أعلنت هيئة التراث السعودية الثلاثاء اكتشاف 1774 أثرا جديدا في عدد من المواقع بمحافظة المهد في المدينة المنورة، وذلك بعد استكمال موسمين من أعمال المسح الأثري كشفت عن تنوع تاريخي يمتد من الحقبة الإسلامية الأولى إلى عصور أقدم. ومن بين ما تم توثيقه نقش صخري نادر يحمل عبارة الله ولي عمر بن الخطاب في الدنيا والآخرة، وهو ما اعتبرته الهيئة من الشواهد الأثرية اللافتة المرتبطة بالتاريخ الإسلامي المبكر. وقالت هيئة التراث عبر حسابها على منصة إكس: كشفنا بنهاية الموسم الأول والثاني من أعمال المسح الأثري في محافظة المهد بالمدينة المنورة عن مواقع أثرية تحكي قصص حضارات عبرت عبر هذه الأرض، مضيفة: كل حجر في المهد يحمل ذاكرة، وكل نقش يحفظ قصة من تاريخ يمتد إلى أوائل أيام الدولة الإسلامية، واليوم نكشف أسرار ماضينا ونمررها إلى الأجيال القادمة. ويرى باحثون أن النقش الجديد يمثل إضافة مهمة لتوثيق جوانب من التاريخ الإسلامي المبكر، خاصة بالنظر إلى الرمزية الدينية والتاريخية لشخصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد تفاعل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مع هذا الإعلان، وقال عبر حسابه على إكس: اكتشاف أثري لافت أعلنت عنه هيئة التراث السعودية يتمثل في نقش تاريخي نادر جاء فيه الله ولي عمر بن الخطاب في الدنيا والآخرة ولا إله إلا الله محمد رسول الله. بهذا ينتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
5: السماء البرزخ،
4: النحل،
5: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
4: النمل،
5: الكواكب، دقة الإنسان،
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أول آية في التنزيل هي أمر بالقراءة أي بالعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والاستزادة منه أمر آخر، فقد قال الله تعالى وقل رب زدني علما، والمولى فصل القرآن الكريم لقوم يعلمون. قال الله تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، صدق الله العظيم. وإذا اتقى الإنسان الله سبحانه وتعالى فالله يعلمه، وذلك بوعد منه في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. واليوم معنا الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق، الخطيب والمحاضر والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
8: بكم يا سيدي.
7: من الأمور التي حدثت منذ زمن بعيد هو ظهور الماء في الصحراء، وظهوره على سيدنا إسماعيل معجزة، وقد ذكرت ماء زمزم في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. إن أردنا أن نبدأ بحديثنا بشكل عام عن هذه المعجزة، ماذا تقولون فيها؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يمكن أن نجعل عنوان هذا اللقاء الطيب ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء بئر زمزم فقال إنها مباركة، إنها طعام طعم. وفي رواية عند البزار بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه وشفاء سقم. وعن ابن جريج رحمه الله تعالى قال سمعت أنه يقال خير ماء في الأرض ماء زمزم. نحن في بداية هذا اللقاء الطيب نريد النصوص، ثم نأتي بعد النصوص بالحقائق العلمية التي تصدقها. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول ماء زمزم لما شرب له، يعني أنه متعدد الفوائد. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام فإن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته ليقطع الله ظمأك قطعه الله، وهو هزمة جبريل أي حفر جبريل وسقي الله لإسماعيل.
7: هذا الحديث كأنه يفسر الأحاديث الآخر.
8: نعم.
7: الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له.
8: نعم.
7: أي لكل إنسان نية.
8: نعم.
7: في شربه لماء زمزم،
8: وكأن شرب هذا الماء نوع من العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. والتضلع أن تشرب ملء جوفك وأن تبالغ في الشرب من هذا الماء. طبعا من خلال هذه الأحاديث وكلام النبي كما تعلم كلامه أمر.
7: نعم.
8: فالنبي في عقيدة المسلم معصوم بمفرده، فكل أقواله وكل أفعاله وكل إقراره سنة. لأن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ عنه كل شيء، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن قول النبي وفعله وإقراره سنة ينبغي أن تطبق، ذلك لأن الله عصمه من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره. لو تخيل بعض المتوهمين أنه ليس بمعصوم لكان الأمر بالأخذ منه أمرا بمعصية إذا كان غير معصوم. وهناك أناس كثيرون يتطلعون إلى أن نكتفي بالقرآن، هم إذا قالوا ذلك فهم يخالفون نص القرآن.
7: نعم.
8: لأن الله أمرنا أن نأخذ عنه.
7: فضيلة الدكتور، هنا ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق لا يتضلع من ماء زمزم.
8: نعم.
7: التضلع ما معنى هذه الكلمة؟
8: التضلع أن تملأ جوفك من هذا الماء، أن تبالغ في الشرب منه، هذا المعنى. على كل، في أدب لشرب ماء زمزم أورده ابن عباس: جاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم. طبعا تطبيقا لهذه التوجيهات النبوية، لقد حرص الصحابة والتابعون وكثير من العلماء والعوام على التضلع من ماء زمزم، طبعا ولا سيما في الذهاب إلى الحج وفي العمرة، أي أن تملأ الضلوع منه مع استحضار نية معينة عند الشرب منه، لأن الدعاء مستحب عند الشرب من ماء زمزم، فزمزم لما شرب له. وقد روي عن جابر أنه إذا شرب ماء زمزم دعا فقال: اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقد قال بعض العلماء: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. هذا ما جاء في السنة الصحيحة والحسنة.
7: نعم.
8: فماذا في العلم وتحليلاته الدقيقة عن ماء زمزم؟
7: هل هناك دراسة علمية؟
8: لعلنا دخلنا في صلب الموضوع.
7: نعم.
8: نحن بدأنا بالنصوص الصحيحة والحسنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بماء زمزم. سيدي الكريم، أجريت في عام 1973 وفي عام 1980 تحاليل كيميائية من قبل شركات عالمية عملاقة ومتخصصة، فكانت النتائج عجيبة، حيث إن مياه زمزم خالية تماما من أي نوع من أنواع الجراثيم المسببة للتلوث، وتعد المياه معدنية. طبعا هناك من يعجب بالمياه المعدنية، التعريف الدقيق للمياه المعدنية: وتعد المياه معدنية ويتهافت الناس على شرائها إذا كانت نسبة أملاح المعادن فيها من 150 إلى 350 ميلي جرام في اللتر. إذا في بكل لتر ماء 150 إلى 350، هذه مياه معدنية تباع بالقوارير.
7: نعم.
8: أما مياه زمزم فتبلغ نسب المعادن فيها 2000 ميلي غرام في اللتر، 2000 ميلي غرام في اللتر. ومن أبرز هذه الأملاح المعدنية الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وغيرها.
7: دكتور، هل لهذا الماء خاصية تميزها عن غيرها؟
8: نعم.
7: من حيث التعبد وخصائص الماء غير التي ذكرناها؟
8: هناك حقائق كثيرة حول هذا الماء سأريدها إن شاء الله. يعد ماء زمزم من أغنى مياه العالم بعنصر الكالسيوم، إذ تبلغ نسبته فيه 200 ميلي غرام في اللتر الواحد. لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. تعلمون أن الإنسان يملك جهاز عظمي أو هيكل عظمي، هذا في خاصة اسمها التجدد، الهدم والإنشاء. من هذه الخاصة لو أن الإنسان أهمل في بعض أغذيته عنصر الكالسيوم يصاب هذا الهيكل بما يسمى بالترقق أو بلين العظام، وهو مرض خطير. لو أن عظم الحوض كسر في إنسان سنه متقدمة لكان طامة كبرى،
7: وهذا المرض نسمع عنه كثيرا في مثل هذه الأيام.
8: فلذلك إن هذا الماء مبارك، إنه طعام طعم. وقد دلت البحوث العلمية الحديثة الصحيحة أن أمراض شرايين القلب التاجية أقل حدوثا عند الذين يشربون مثل هذه المياه. لقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: شفاء سقم. كل كلمة من أقوال النبي تعني حقيقة علمية توصل العلماء إليها في الوقت المتأخر. وتعد المياه غازية هاضمة إذا احتوت على ما يزيد على 250 ميلي غرام في اللتر الواحد من البيكربونات. هذه المياه إذا فيها 250 ميلي غرام في اللتر من البيكربونات تعد المياه غازية هاضمة. ومن أشهر المياه الغازية في العالم مياه نبع إيفيان في فرنسا، إذ تبلغ نسبة البيكربونات فيه 357 ميلي غرام في اللتر. الآن دقيق، أما ماء زمزم فنسبة البيكربونات فيه 366 ميلي غرام في اللتر الواحد، إذن هو أعلى نسبة بيكربونات في مياه في العالم في مياه زمزم. لقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ماء زمزم لما شرب له.
7: نعم فضيلة الدكتور، هل استدل العلماء وخصوصا علماء الطب أن يصفوا هذه المياه لمرضاهم؟
8: نعم.
7: لسبب معين من الأسباب؟ نعم. أو لمرض معين؟
8: ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال شفاء سقم، إذن لابد من أن نبحث عن الاستطلاعات الدقيقة لهذه المياه. بالمناسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حديث شريف أنا أراه من دلائل نبوة النبي، يقول عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء. فإذا قرأ الحديث مريض يمتلئ قلبه أملا بالله عز وجل، وإذا قرأ هذا الحديث طبيب يشعر بالتقصير: لكل داء دواء.
7: نعم.
8: فالمريض يمتلئ قلبه أملا بالشفاء، والطبيب يمتلئ اندفاعا إلى البحث عن الدواء. طبعا بالمناسبة هناك مرض أنا أسميه بوابة الخروج، هذا لا دواء له، هو مرض الموت. الإنسان كيف يخرج من الدنيا؟ يخرج بمرض عضال يبدأ من جهة في جسمه ويتفاقم، وقد يكون نبيا وقد يكون عظيما وقد يكون وليا. هذا مرض الموت بوابة الخروج، هذا المرض لا شفاء له. أما ما سوى ذلك لكل داء دواء. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله. لكن بالمناسبة يعني لماذا يعد شرب هذا الماء عبادة؟ إنه مالح نوعا ما، الإنسان يتوق إلى أن يشرب الماء العذب الزلال، في هذا الماء بعض الملوحة، لذلك إن ماء زمزم ليس عذبا حلوا بل يميل إلى الملوحة. وإن الإنسان لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيمانا بما فيه من البركة، فيكون التضلع منه دليلا على الإيمان.
7: سبحان الله، حقائق مدهشة تحدثنا بها فضيلة الدكتور عن هذه المياه، أملاح معدنية وشفاء كما ذكرتم، إنها لمعجزة. هل حدث فضيلة الدكتور أن استشفى بها أحد من قبل؟
8: هناك قصة شهيرة جدا، أن مدرسة تقيم في باريس من أصل مغربي أصيبت بورم خبيث في دماغها، وقد أنبأها طبيبها المتخصص أنه بقي لها في الحياة أسابيع.
7: نعم.
8: فاختارت أن تذهب إلى الديار المقدسة لتختم عمرها بعمرة في بيت الله الحرام، فشربت من ماء زمزم شربا غير معقول، وكان الشفاء التام، وعادت إلى فرنسا والتقت بطبيبها وأخبرته بما حصل، وألفت قصة شهيرة جدا حيث ذكرت كيف أن الله شفاها بهذا الماء الذي جعله في بيته الحرام.
7: سبحان الله.
8: أنا أريد أن أسأل، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنبأنا بهذه الحقائق التي تطابقت تطابقا تاما مع البحوث العلمية الحديثة، ما المؤسسات العلمية العالية التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي أعطته هذه الحقائق المدهشة عن ماء زمزم؟ ومن هي الهيئات البحوث المتخصصة التي توصلت إلى هذه النتائج الدقيقة عن ماء زمزم؟ وما نوع المخابر العملاقة التي حللت واستنتجت نسب أملاح المعادن في ماء زمزم بدقة بالغة، والتي اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه عن هذا الماء المبارك؟ إنه الوحي، وما ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأنا أميل لأن أسمي هذه التوافقات العجيبة بين أقواله قبل 1400 عام وبين معطيات العلم الحديثة، هذا التوافق يمكن أن يندرج تحت دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا حينما أذكر آية قرآنية وآتي بحقيقة علمية قطعية واضحة جدا تتطابق معها تطابقا تاما، أقول هذا من إعجاز القرآن الكريم. أما إن رأيت حديثا شريفا يتوافق توافقا تاما مع معطيات العلم، أميل إلى أن أفرق بين الإعجاز العلمي وبين دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يكون هذا اللقاء الطيب تحت عنوان من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام
7: صلى الله عليه وسلم. إذن في نهاية هذه الحلقة، وما دمنا تحدثنا عن ماء زمزم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا وإياكم وفضيلة الدكتور من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا في دنيانا من زمزم هذه الماء التي ظهرت في الصحراء لسيدنا إسماعيل عليه السلام، وما زلنا نشرب منها حتى الآن
8: إن شاء الله.
7: إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، النمل، الكواكب، دقة الإنسان،
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: الصدقة مو بس مصاري، الابتسامة صدقة، تقديم مساعدة معنوية صدقة. له هات الأحمير معك، بسم الله، هي صدقة. جبر الخاطر صدقة، نياله اللي الذي يعطي، فهناك ملك من السماء يدعو له بأن يخلف الله عليه. نمضي وإياكم في برنامج جوامع الكلم. جوامع الكلم هذه عطية اختص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أوتيها نبي قبله. بدنا نتعلم

يكون كلامك مختصر. طبعا كلامنا مختصر بس ما حيكون جامع، هذا لم يؤته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا حتشوفوا اليوم ثلاث كلمات تغني عن مجلد. ما نقص مال عبد من صدقة، أي هي الموعظة اليوم؟ ما نقص مال عبد من صدقة. يحاول اشرح لكم اياها هيك، يقربها لاذهانكم حتى تضل راسخه. الشيء الطبيعي انه اذا كان واحد معه مليون وتبرع ب 200 الف قديش بنقصوا؟ 200 الف يضلوا 800، شلون ما نقصوا؟ حنقرب لكم اياها. هي تحويل من حساب لحساب. هلا اذا انت عندك حساب ببنك وعندك حساب ببنك اخر، حولت من هذا الحساب الى هذا الحساب، يمكن الانسان اللي لا يعي فهم الامور بيقول لك نقصوا من هون، بس زادوا من هنيك. هلا كثير من الحبايب عندهم حسابات بين دول، لك حول من هذا الحساب لهون، هن نقصوا هون وزادوا هنيك، أصبح ما نقص شيء. ولكن في الحقيقة، الحقيقة زادوا. شوفوا قول الله تعالى إذ قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. العظمة هي في أن يخلفك الله ما أنفقت. الله إذا بتتعامل مع بشر عادي وبتهديه هدية هيك بمناسبة معينة وهو بتجي مناسبة انه يهديك، يمكن هديته بتجي 10 أضعاف الهدية اللي هداك اياها، 10 أضعاف. في مرة اخ اجا مولود، فهذا الاخ اللي اجا مولود يعرفه انسان من اهل السعة، قال لي شو رأيك شو بدنا نهدي؟ قلت له والله إن الهدايا على مقدار هديها. قال لي هدي ليرة ذهب. ليرة ذهب. قال لي لأنه من شي شهرين استفقدني بصندوق تمر تبع الكيلو، صندوق تمر تبع الكيلو حقه 50,000 ليرة، رد له الهدية بإيش؟ بليرة حقها 10 ملايين. ولله المثل الأعلى كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. لذلك كل يوم، كل يوم من الصبح النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا. عم يدعو كل واحد، وهي من مرق لكم إياها، الصدقة مو بس مصاري، الابتسامة صدقة، تقديم مساعدة معنوية صدقة. لهات هات الأحمال معك بسم الله، هي صدقة. جبر الخاطر صدقة. في أخيك بيجي بيصلي الفجر كل يوم ما معه سيارة وبيته، يعني حتى انه يروح يركب اول سرفيس بده
بده مشوي 10 دقائق أو ربع ساعة. فأنا بقول لهم الحبايب ما قسمناهم اليوم، أنت بتوصلوا سبت تنين أربعة أنت، واحد ثلاثة خميس أنت، صدقة بطريقة، هذا صدقة. اللهم أعطي منفقا خلفا، مين؟ ملك. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، نياله الذي يعطي، فهناك ملك من السماء يدعو له بأن يخلف الله عليه. وحقلكم كمان شلون انه ما نقص مال عبد من صدقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذبحت شاة وفرقت لحمها. كان صدق ما يخلوه، هلا بيجيب الشغلة بيخليها تخم بيجامة ما له شغل، يا شفت انه ما عدنا سبيت سنك سمنت انحفت مشي تصدق. في انسان بردان الاسبوعين اللي مروا مو بدهم بيجامة، بدهم اجرابات وبدهم لحشة وبدهم، الناس كانت عم تنام بالطاقية برد، أتت موجة برد، العراق صارت 0 و-2 وبغداد ناقص 7. هاي بغداد تبع اللي ما بيحسن الإنسان يمر في الصيف بشوارعها ظهرا برد. وستنا عائشة بتعرف انه النبي عليه الصلاة والسلام يحب لحم الكتف، فخلت الكتف للنبي عليه الصلاة والسلام، فسأل ما بقي منها، قالت ما بقي منها إلا كتفها، فقال صلى الله عليه وسلم بقي كلها إلا كتفها. اللي خليتيها هاي نحن أكلناها بدنا ناكلها، أما بقي ما ذهب لله عز وجل. أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة مشدودة بحبل، يعني جاهزة سيارة مفللة، هذا من الأكابرية، تروح تعير أخ سيارة تعطيها مليانة بنزين بيجيب لك إياها فاضية، من العدل ترجع له إياها مليانة، ومن الإحسان إذا إجت فاضية ترجع له إياها كاملة مكملة. قال جاء بناقة مخطومة مشدودة بحبل، يعني على الجهاد لك دقمر شو امشي، فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. عامل الله 700، مين بيعطيك 700؟ مين لك ما بدنا من ناشي، ما بدنا يعطونا 700، عاملني بالعدل، عم اعطيك مصاري اعطيني بضاعة ولا تغشني. انا بقول لهم للاخوان الكرام علاقتنا مع الناس خلينا تكون بالعدل، عم اعطيك حق لبن مصفى لا تعطيني شيء ما له علاقة بلبن مصفى، يا محمد يا مو شغال، هو بيعرف هذا العدل مع شيء من الإحسان. كان كيل الحليب ما كان فيه هذا الميزان تبع الجرام، كيل ويمسك شوي ويزيد يخاف، أما مع الله هو رب الإحسان. وجبت
ناقة مشكور. شو الشكر؟ 700. هي ما في شيء يعمل نقص، تدفع هلا بيجي لحسابك يوم القيامة. لك يا محلاها. ليه؟ لأنه هلا المصاري هدول إذا أنت يوم القيامة بدك تيجي فيهم ما بينفعوا، يوم لا ينفعوا مال. ولكن أنت عم تحط ونيك عم تأخذ حسنات وأجر وثواب. وفي حديث البخاري عن أبي هريرة: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، إن كان بالدنيا وإن كان في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى سيدنا بلال في البيت، النبي كان يحب يزور الصحابة، قال: فوجد كومة من تمر. عفوا يعني شيء طبيعي أهل المدينة يكون عندهم مكم أرطال، المدينة كلها تمر. يعني هلا أنت مثلا أهل الشام إذا فت واحد لقيت عنده صندوق بردان، شو كله عنده بردان، كله بيفطر بردان، وبردان رخيص. هلا بلادنا بلاد البرتقال. قال: ما هذا يا بلال؟ قال: ادخرته لك يا رسول الله، والله أنا مشتيك فيهم. على فكرة مو كل التمر تمر، مو كل التمر تمر، تمر أنواع. على وجه الأرض هناك 3000 نوع من التمر. في شيء مأكل؟ هلا الواحد برمضان بيشتهي الرطب، الرطب أكثر من 200 نوع. بده الواحد بقى يتعرف على الناس الطيبين اللي مثلا بالحجاز هون ما بيشيل بيمشي ما بيجي لعنا الا يعني العادي. شو هو الدقل؟ الدقل هو اليابس من التمر السيء يلي بيضل اخر الكرتوني، ما حدا بياخذها. تعرفوا انه النبي عليه الصلاه والسلام ما شبع من تمر الدقل؟ كان يعطي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك: كلوا من طيبات ما رزقناه. قال: ما هذا يا بلال؟ قال: ادخرته لك يا رسول الله. قال: انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اقلالا. الله ما شو ادخرته ما ادخرته، لك انفق بيجي 10 أضعاف. قال له: طعمي الفقراء. هلا عندك علبتين حلاوة عطي لأخوك، قل له شيتك فيها، بيجي لك. الله أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. لذلك اليد العليا منفقة خير من اليد السفلى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. شوفوا أخوان الكرام، هي الصدقة إلى سر. أول وحدة تطفئ نار الذنوب، وأينا لا يخطئ وأينا لا يذنب. ميحة هي هبيت طفيها بإيش؟ بالصدقة. اثنين، الإنسان يوم القيامة يأتي في ظل صدقته. ثلاثة، مفتاح التيسير. ما بيقول لك انه طلع صدقة فجر. شو الصدقة؟ الصدقة انه هي عبارة عن صدقه، الهاء على حضرة الله المخاطب. صدقة، صدق الله فبصدقه انفق من اجل ان يرضى عنه. شوفي عنكم تعطونا. فأما من أعطى واتقى. هلا في ناس شغلته أنه يأخذ، لا تمد إيدك للناس، خلي إيدك. الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أمورك بتصير سالكة. جربوها، بعد لكم اياها القصه 100 مره. ذكر لي اياها
الدكتور أويس الطرقجي، كان دكتور سماحة الشيخ أحمد كفتارو الموجود بأمريكا، حكى لي القصة التالية. قال لي استيقظت في الليل وإذا بنته من كم 30 سنة، هي القصة حرارة واستفراغ حتى فارق الدنيا. هو دكتور جاب الشنطة هاي وقاس الحرارة وقاس الضغط وكذا ومعطاه دواء ساعة ساعة ونص رجعت طبيعية وراحت على المدرسة بنفس اليوم. زوجته تقول له شو هالدواء هذا، فهمنا شو الشركة شو اللي لا لا لا دقيت لي شو الدواء، أرجع الدواء شغل شركة يونفارما من الشام وقت منه كان حقه يمكن 7 ليرات أو 8 ليرات 10 ليرات. شو هذا؟ قال له والله يا زوجتي الكريمة أنا لما شفت حال بنتي هيك نويت الصدقة. شو نويه؟ صدقة. أم الله عز وجل ببركة الصدقة شفاها. أنا مجربة والله ما تعسر معي أمر في حياتي، هي إن شاء الله أنا الله شاهد ما في. مو بتروح بتنوي إنه إذا طابت، لا لا لا، هذا صار ندر، والندر للبخلة، الندر عند المالكية مكروه. تشفينا ياها ندفع خروف، ما بتشفينا ياها ما بندفع. بعدين بيشفي له ياها بيقول لك أنا ما عاد معي، معلش اذبح دجاجة. نص العالم هيك تيجي بتقول لي ما عاد معي، بده يكون الرجال قولها على قد فعالها، احكي شغلة مضبوطة. جرب جرب جرب اشتغل مع الله. تعسرت هيك وكل واحد على حاله. كان أحد الصالحين ما يمر يوم إلا ويتصدق، وإذا لم يجد شيئا دخل إلى بيته فأخرج بصلا فأعطاه لمن يراه مستحقا له، لخذ دول توكل على الله. ما كان الناس كانت مستورة. شلون مستورة؟ كان في 50 بيت بالمدينة المنورة يرزقون في كل شهر، ويدوروا مين عم يبعث لهم، هي الأرملة وهي المسكينة وهي عندها أيتام وهذا اللي عنده أجار، ما حدا يعرف. فمات زين العابدين ابن الحسن ابن علي فقطع الخير عن أهل المدينة. لك عرفوه بعد موته، هذا اسمه جابر عثرات الكرام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة. لذلك الصدقة تقبل ولو من فاجر، بس ما يكون ماله حرام الله بيقبل منه. حأختم لكم الدرس بهالكلمة: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. اللي بيعرف الله شو بده، من أيقن بالخلف، هل أنت إذا عم يقولوا لك اشتري هاي العملة كان حقها 10 دولارات، هاي العملة طلعت جديدة بيتكوين صار حقها 82,000 دولار، اللي بيدفع بيجي حطهم ببنك الله، حولهم هلا من جيبتك وبتقبض اين يوم القيامة. جاد بالعطية. هدول اللي مثال، لو انه ما بحب انا اللي بيشتروا ورق اليانصيب بيدفع هون وكل شهر، وهي ليش؟ لعلمه، لعل بلكي بياخذ الجائزة الكبرى، جائزة الكبرى عند الله. لذلك قل إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب، صحتي
ومالي وكلي لله، مصاريه كمان مالي. يقول ابن آدم مالي، هل أنت تقول مالي؟ هم هي مالي مالي مالي مفجي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. شو الواحد شو بده هلا اللي جمعوا مال نحن خلينا نقول بهالخمسين ستين سنة اللي عشناها، بخمس دقايق شو صار فيهم؟ طرق بقصور وفلال وحسابات، ما عاد عرف شلون بده يهرب هو واللي معه. ما واحد بس شو أخذ؟ ما يستطيع حمله. بعدين هذا كله المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هي جوامع الكلم. نحن صرنا عم نشرح هلا ثلث ساعة. النبي شو قال؟ ما نقص مال عبد من صدقة، وكلمة صدقة يعني صدقه. فاليوم شو رأيكم؟ شف لك هيك شيء أخ، يا فطره كيلو صفيحة، يا جيب له صندوق بردقان مو غالي له هدول للبيت، يا جيب له شوية تمر أو حط ظرف. بعدين سيدنا عمر كان إذا أطعم أشبع، عنده ست أولاد سبع أولاد، شو جايب له؟ قال له فروجة. شو هن بدهم يعني يتصوروا قدام منه مثلا؟ كريم الله، كريم ورمضان، ونحن إن شاء الله ماشيين على الخطى. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعي الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا في رحلة إلى دار القرار من دار الفرار. تكلمنا عن الموت، وتكلمنا عن ما يحدث في القبر، تكلمنا عن ما سيحدث لك في القبر، ويتكلمنا عن البعث والنشور. في الوقت اللي الإنسان بيكون على أرض السافرة، الوقت ده هيمر على ناس كما ما بين الظهر والعصر، وفي ناس تانية هيمر عليها بفترة 50,000 سنة، وفي ناس مسلمة ماتوا على التوحيد وعلى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيتحطوا في عذاب 50,000 سنة. أنا عاوزك تتخيل المدة دي، دربها كده في ذهنك وشوف سنك وسن أكتر واحد عاش في عيلتك، تتخيله كده عاش 100 سنة. الإنسان ده هيكون 50,000 سنة، ده بقى ماله؟ ده واحد لما ربنا سبحانه وتعالى أغناه بخل بمال، ده واحد من ضمن الناس المسلمين العصاة اللي ما لحقش يخلص مشاكله قبل ما يدخل قبره. قلت لكم كتير ان احنا عندنا عقبات في الدنيا وعندنا عقبات في الآخرة. المفترض شاغل عقلك وقلبك جامد هو اللي هيكمل معاك بعد ما تموت. كل مشكلة، كل هم هينتهي معاك مع طلوع روحك، فما تنشغلش بيه جامد وما تقلقش. عندنا دلوقتي يقول لك فلان ده ما شاء الله راجل ده واخد شهادة مش عارف في التخطيط الاستراتيجي، الراجل ده دماغه عالية قوي، ده سبحان الله انت عارف الشركة دي، انت عارف المشروع ده هو بيخطط له من امتى، من 9 سنين عامل له الخطة، فانت تقول الله اكبر عليه، ده نجم كبير، ده دماغه عالية قوي. الجلسة اللي انت قاعد فيها دي، انت المفترض قاعد عشان بتخطط لمليارات السنين، مش مجرد 10 سنين قدام، لا يا جماعة، انت بتخطط لقبر الله اعلم هتقعد فيها قد ايه. اديكوا سمعتوا النهارده سحرة فرعون، في لحظة اسلموا دخلوا قبره، بقالهم كم سنة بقى في القبر؟ بقالهم ما يقرب من 3,000 سنة، وفرعون بقاله اقرب برضه ما يقرب من 3,000 سنة. هما كل واحد بقى يخطط، فانت ما تعرفش هتقعد تحت قد ايه. والمشكله مش مجرد نوم في ضلمه وخلاص ومكان ضيق، لا، في ناس تعرض العذاب عافانا الله واياكم، في ناس في النعيم جعلنا الله واياكم منه. فالراجل ال 50,000 سنة ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان هيجي واحد كان عنده ذهب وعنده فضه وعنده مال وما اداش الزكاه. وفي ناس كده سبحان الله يبقى معاه مال قليل يطلع زكاته، إذا أنه يدعي ربنا أن ربنا يرزقه مال أكتر وأكتر وأكتر وأكتر وأكتر، فعما بيغتني بقى ما عنده 40 مليون، يقول لك يا طلع مليون كتير كتير. لكن زمان لما ربنا رزقه مليون وكان 25,000 كان مبسوط والحمد لله والنعمة، فلما أغناه بخل. وكأن اللي زي ده يقول أنا كنت المفترض أدني طول عمري فايش، كان يفقرك أحسن يعني. المهم الراجل ده دخل قبره وكان بيتساهل في الزكاة، اللي يحصل بقى الموضوع ده ناس كتير بتقع فيه وفاكره ان هو بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يحمى عليهم، يحمى بقى الحاجات دي كده تحمي في نار جهنم، ويبدا بقى يكوى هذا الرجل بالمال ده. كم سنه بقى؟ يوم، اثنين، شهر، ثلاثه، اربعه، سنه، اثنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مقداره 50,000 سنه. وبعدين بقى رسول الله الرجل ده هيحصل له ايه؟ قال النبي ثم ينظر في شأنه أإلى الجنة أم إلى النار. ده احتمال يدخل يكمل كمان شوية، ما طالما ينظر فيه يبقى هو مات على التوحيد، واخدين بالكم؟ بس في ملف ما خلصوش، فلازم تخلص مواضيعك هنا. فتخيل بقى يوم القيامة والناس على أرض الساهرة، ما شاء الله فلان في ظل عرش الرحمن، ده كان حافظ ما شاء الله قرآن، ولا ده كان بيعمل ايه، وده في ظل الزهراوين البقرة وآل عمران. يا بخته في ناس اتعلمت الطب والهندسة والعلوم وتعلم كل حاجة، وراح يتعلم لاتيني وتعلم روسيا عشان يدرس في روسيا، وتعلم الصيني عشان هيسافر بتاع، لكن جاء عند القرآن قال تقيل قوي وصعب. لا هو لا تقيل ولا صعب، هو الموضوع كله اهتمامات. ففي الوقت ده بقى والناس في القصة دي، إذ يبدأ حاجة كلنا بنسمعها وسمعناها من يومين، وقفوه إنهم مسؤولون. يا الله، سشعر بقى في الرعب ده بقى، ناس هتحشر يوم القيامة. انت شفتوا الأبدان امبارح؟ عرفتوا اللي هيحصل في الأبدان؟ عراء، خفاء، غلة، كل دول طالعين كده، والأبصار خاشعة والقلوب واجفة. لا إله إلا الله، وعانت الوجوه للحي القيوم. طب الأخبار، العلاقات والنسب، فلا أنساب بينهم يومئذ، خلاص مفيش أنساب. لدرجة ابن مسعود بيقول في الآية دي إيه، يقول إن الرجل لا يصر ببسط أن يجد له حق أو حسنة عند ابنه أو والده أو زوجته. دي زوجتك اللي انت كتبت هي اللي تغسلني، وكنت يعني عملها وقف وبتقول دي أحل، دي اللي طلعت بها من الدنيا، دي خير متاع الرجل، دي يوم القيامة في المحشر كده تقولي تحدثت نفسك، يا رب تكون هي ظلمتني او عملت فيني حاجة، او اغتبتني مرة وهي قاعدة مع اختها ولا امها ولا ابيها، او اخد منها الحسرة. بص على ابنك كده ان انت بتحبه قوي، بص على زوجك، كل واحد يبص كده وتخيل واحد بيحبه قوي، تخيل يوم القيامة ان ده هتفر منه، ويبقى من ضمن امنياتك ان يا رب يطلع ظلمني في حاجة عشان اخدها منه، عشان تعرف المشهد عمل ازاي. وقفوهم انهم مسؤولون. هنتسأل على ايه؟ ومين اللي هيسألنا؟ وهنكون عاملين ازاي؟ ولقد جئتمونا فرادى. ده الواحد في الشغل لو عامل مشكلة وجي المدير بتاعه قال له الكاميرا الدنيا كشف الدنيا وكاو كان تقول له وطالبينك في القاهرة عند مدير الادارة، عندك تحقيق. شوف الرعب اللي بيكون عامل ازاي، وهتقابله لوحدك. فبالك بقى سبحانه وتعالى العليم، سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافيه، سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر كل المستخبى هيطلع. وقفوهم انهم مسؤولون. كل اسئله الدنيا، اختبارات الدنيا مبنيه ان الاسئله سريه، الا اختبار الاخره، الاسئله في العلن ربنا يلهى لك أسئلة القبر انت عارفها، والأسئلة اللي بعد كده انت عارفها. طب هيتسيروا على ايه؟ خلاص بقى كلهم آتيه يوم القيامة فردا، ويقول النبي ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فيش حد معاكم، فيش حد يقولك يشرح لك. تخيل بقى المشهد ده، انك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينظر ايمن منه فلا يجد الا ما قدم، وينظر ايمن فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. تخيل انت اصلا في الموقف ده والنار بقى موجود عاملة ازاي، لها 70,000 زمام، 70,000 حبل، كل حبل مسكه 70,000 ملك. تخيل ان المخلوق ده قدامك وانت تلقى الله سبحانه وتعالى ويبدأ بقى يسألك لا اله الا الله، وتيجي في الاخر خلاص انت تقول انا عندي هم ما يتلم. ايه يا عم همك؟ اصل مش عارف توك توك كان معدي فخبط العربية من ورا فالفانوس اتشرخ، هو ده اللي هدمك ومخرجك بره مود العشر الاواخر، هو ده اللي عامل لك المشاكل كلها، اصل زوجتي عاوزة اللي احنا نعيد عند امها وانا عاوز نعيد عند امي، وموضوع بقى موضوع، وكل شوية يطلع بين الصلوات ويزعق في التليفون هم كبير، والمسكين عنده هموم تحت لا بيفكر فيها ولا. نسأل الله العفو والعافية. والعلماء يقولوا لي بيقعد ما يلتفت يمنة ويسرى، يقولوا يحاول يدور على حد يعينه أو مهرب، بس هيروح فيه؟ فيقول النبي لن تزول قدمك، مش هتتحرك من مكانك يوم القيامة لغاية ما تسأل عن 4 حاجات، عن عمره، عمرك تتسأل عليه كده وانت قاعد القعده بتاعتك دي، حتى ولو لا في بكاء ولا في قلب حاضر ولا في اي حاجه، قول له يا رب الدنيا كلها مش شغاله، بس انا جاي اتقل صحيفتي، ان شاء الله انا واثق انه لا يضيع عندك شيء، انا رجلي وجعاني وقاعد سرحان وبسرح كتير وبغفل احيانا وقلبي مش حاضر، بس اللي انا حاضر فيه ان انا جاي عشان اتقل صحيفتي عن عمره. الاقي في عمري كده في صفحه كده مكتوب وكان بيصلي تراويح وكان وكان وكان وكان وكان. عمرك بقى شوف بقى وعمرك بتتحاسب عليه ازاي. ده ما يلفظ من قم، اي لفظه اي كلمه اي اشاره كله بيتكتب وتتحاسب بقى عليه سبحانه. يا جماعه متخيلين ان الرب جل وعلا خالق مخلوقات بس ما بتعملش اي حاجه تخصك الا قاعده ترصدك وتكتب، لدرجه من هم بحسنه فلم يعمل تتكتب. يعني هو قاعد كده قال لك ايه، لا والله انا بعد الدرس ده اقسم بالله انا لازم اتصدق فورا، اتصدق باي حاجه، انا بكره ان شاء الله هجيب تمر واحطه في المسجد. وبعدين نسي يقول لحد، ما عملهاش، الهم ده اتكتب. فبالك بقى اي حاجه بعد القصه دي كله مرصود، احصاه الله وناسوه. عشان كده كان من اكثر الايات بتؤلم الصالحين، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في يوم القيامه ده يوم عجب. عن عمره، عمرك بقى تتسال عنه، وعن ماله، المال بتاعك تتسال فيه سؤالين، جايبه منين؟ رشوه؟ مش كله نص ونص، وانت حاجة من ملكي حاجة، هي التقسيمة العقلية، لا يجي من حلال ويروح في حلال، لا يجي من حلال ويروح في حرام، لا يجي من حرام ويروح في حرام، لا من حرام يروح في حلال. انت عارف بقى الهين اللي هتحاسب عليها وتعد، حلال حلال، اي حاجة تانية فيها مشكلة، فيها مشكلة. فواحد جايبه من ربا، جايبه من رشوة، ضحك على اخته في ميراث، مش عارف ضحك على الناس، غررهم في تجارة، بيلعب لعب في المال عشان يكسب، والكلام ده كله ده جابه، جاب مال ده، دي أسئلة الفلوس جايبها منين؟ تعالى بقى وديتها فين؟ تخيل يوم القيامة اللي تقول له يا رب انا فلوسي كلها انا فرتكتها في اللعب، في الاكل والشرب والكلام ده كله. تخيل بقى اللي جنبك ده يكون ايه، ما بين أوقاف وما بين طاعات وصدقات واعتمار وإفطار صائم وأيتام ومساكين وبتاع، ده لو أنت مش هتتحاسب خالص على فيما أنفقت. تخيل أن أخوك بقى يكون كل الخير ده كله، ما تنساش أن كل ده وأنت لوحدك بتتسأل، وعن علمه، العلم اللي انت قاعد تسمعه، الدرس اللي انت حضرته دلوقتي وسمعته، العلم ده عملت بيه ايه؟ انا كنت بسمع واقول له نص شبايفي كده، اقول والله درسي جميل لو الشيخ يطول، فسمعنا واستمتعنا. هو ده بس اللي انت عمل عن علمه. وعن شبابه بقى، الفترة اللي كانت جات بين ضعفين دول، الفترة دي عملت فيها ايه؟ وفي ناس كتير ما تتهاش الشباب ده، انت خدته عملت بيه ايه؟ فيتسيل الاسئلة دي. ومن ساعة ما يطلع من قبره معاه سائق وشهيد اتنين كده مسكينه وتعالى وقفوهم انهم مسؤولون. ومين بقى الشاهد عليك؟ موال موضوع الشهود ده شهود كتير قوي طبعا عشان الوقت انا اعرف ما لاجل وقت اسمه حاجات كتير جدا في الحساب. عندك شهود اولا كفى بالله شهيدا وعندك من كل أمة عليها رسولها شهيد وبعدين انت عندك ملائكة تشهد وعندك الارض هتشهد تحدث اخبارها. الارض دي هتحدث طول انت عملت فيها ايه سواء عملت فيها. عشان كده كان بعض الصالحين يحب طول ما هو مسافر في اي مكان تدركه الصلاة ينزل يصلي. ليه؟ يقولك الارض دي تشهدني. فيبقى عندك ارض في مطروح وارض في مش عارف فين في بورسعيد واحدة في اسماعيلية وفي القاهرة وبتاعه الكلام ده كله يقولك الاراضي دي تشهد ليا. بل البعض كان اذا فعل معصية في ارض فعل في نفس المكان طاعة. وليه؟ عشان تشهد ليه تقول لا ده هو عدل الدنيا بعد ما عمل الكلام ده. فالارض تشهد والأعضاء تشهد. عشان كده يقولوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله فضح ما مش بيدي. فتخيل بقى أنت قاعد بتلعب بقى وبتاع وأنت قاعد ما تحرك الموبايل كده وي وتتفرج على حاجات كده معينة الصابع ده هيقول أنا إيه يا ما عملت ويا ما لعبت في الشاشة دي. ويشهد عليك لسانك ويشهد عليك ويشهد عليك ويشهد عليك. في ناس بقى الله أكبر عليهم مش داخلين القصة دي خالص. ده بيطلع من قبره على الجنة الله أكبر لا بيتحاسب ولا بيتحط في الضغط النفسي ده ولا في حساب ولا في عذاب. دول بقى ناس كده ايه ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دول 70,000 واحد وفي رواية مع كل واحد واخد معاه 70,000 واحد. فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في باب في باقي الأبواب كله يعدي بقى. ده مش محتاج ده مشروع وده هدف المفترض تخطط لي من دلوقتي وتتحطش في موقف. ده في موقف في الحساب في ناس هتتحاسب أهو مش هتتحاسب في ناس بقى هتتحاسب حساب يسير. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة يا رسول الله وما الحساب اليسير؟ قال ذلك العرض. ولله المثل الأعلى. عارف عم توبة مثلا ماشي كده في كمين وبتاع تلاقي في واحد كده ضابط وبعدين يروح موقفك ويقول لك رخصك فيمسك الرخص إليها منتهية ويروح يمسك رخص العربية خلاص مش موجودة فيروح بصص ده يقول لك ده ينفع راجل كده مش عارف ايه وبتاع وبعدين يشوف معاك عيالك كده وبتاع يروح يقول لك ايه يروح معديك. ولله المثل الأعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأتي بالعبد فيضع عليه كنفه وستره ثم يقول له يا فلان أتذكر ذنب كذا؟ يا ربي. كان فضيل بيقول في الأثر ده واسو أتاه ولو عفوت. موضوع كده أنه محرج قوي. ده انت لو عملتها كده تخيلتها كده مع حد من الصالحين بتحبه او حد يعني من اصحابك ليه مكان عندك وهو كشف انك عملت حاجة بتاع وجعت بكلك ينفع انك تعمله كده. في ناس يقول لك انا مش انت عارف اوري وشي لفلان رغم ان هو تاب بس هو المشهد ده شافني فيه فيقول يا فلان اتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول نعم يا رب. ويظل يعدد له ذنوب. ربنا يستر بقى هيتعرض ذنوبك دي قد ايه؟ ما انت من يوم ما بلغت شغال تشوف بقى ذنب ذنب ذنب ذنب. وكما يخلق الله سبحانه وتعالى الناس في وقت واحد ويرزقهم في وقت واحد. يعني كلكم قاعدين دلوقتي بتاخدوا نفس وبتاخدوا ضقن أداءات قلب وبتاخدوا وبتاخدوا وبتاخدوا كلكم بترزقوا صح؟ برضو الكل بيتحاسب في وقت واحد وقت واحد. فسبحان الله. فيقول الله بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيظن العبد أنه هلك. خلاص مع كل ده بيتعرض عليك وانت تخيل بقى من يوم ما بلغت لغاية ما قابلت ربنا لغاية ما موت كل الذنوب دي تعمل فيها ايه؟ وتجب ولازم تستحضر ذنوبك فعلا تخيل بقى ابن الذنب يا فاكر بتاع وانت عندك 17 سنة يا شيخ انا عندي 45 دلوقتي. لا يا نيك انت توبت منه ولا لا؟ وتوبت توبة حقيقية ولا لا؟ هبا ذنوبك دي بقى فاكر الذنب اللي عملته في رمضان وانت عندك 45 سنة وكنت شبت وبقيت راجل كبير وكبارة وعندك عيال في جامعة. فتتخيل بقى الذنوب دي دلوقتي كده. ويقول النبي ويظن العبد انه هلك ده انا وخلاص ده رايح. فالله سبحانه وتعالى يقول سترتها عليك في الدنيا. حدش عارف ما تفضحتش، ولو الناس كانت عرفت لبصقت عليك، وانا اليوم استرها عليك. هو ده بقى اللي اسمه يبقى ايه العرض. ده عرض في منزله اللي قلنا لكم في الاول. في ناس بقى لا يتناقش بقى انت عملت الذنب ده ليه. يقول النبي من نوقش الحساب عذب. ده هيتعذب بقى خلاص. فربنا يعافينا. تخيل انت عندك المعلومة دي، تخيل بقى انك داخل الموضوع ده، داخل الموقف ده، وانت عندك المعلومة دي لو اتناقشت هتتعذب. فشوف اصلا قلبك يبقى عامل ازاي مجرد النقاش. وفي ناس بقى نسأل الله السلامة حسابه عسير، الحساب نفسه تقيل وعسير، نسأل الله العفو والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول حتى يسأل الرجل عن أهل بيته خاصة. تعال بقى نمسك الزوجة والأخت الكبيرة والأخت الصغيرة والكبير والصغير والولد الصغير، ده ملف كبير جدا. وتنساش بقى لا أنسات فلا أنسات، وهم بيتسيروا الأسئلة دي كلها. يبقى دي عقبات كبيرة جدا أنت محتاج تخلصها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلل منه اليوم. خلص هنا ليه يا رسول الله؟ قال لك فليس ثم درهم ولا دينار، هناك مفيش. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول العبد خلاص انت كنت فلان دني مظلمة، رد المظلمة. فيقول له يا رب وكيف أردها وقد فنيت الدنيا، طب أنا أردها ازاي؟ فيطلب من المظلوم ان ياخذ ايه؟ ياخذ من حسناته بقى. في رواية صحاح الشيخ الألباني فيأخذ من الحسنات ما أراد. تخيل كده تبقى ليلة 27 وانت كنت باعدها في الحرم ودفع فلوس قد ايه وبتاع، بس عشان في يوم من الأيام اتكلمت على فلان ولا غتبت ولا شهدت شهادة زور ولا لبست قضية ولا قلت كلام عليه لا يصح، تفاجئ يوم القيامة ده جاي ياخذ ايه؟ ليلة 27 ياخد الحج بتاعك، ياخد رمضانك. مين بقى غالي عليك عشان تضيع عن حياتك عشان المظلمة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رمى مملوكا بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة. واحد قال على فلان كده والشباب ياخدوا بالهم لأن الحاجات دي بيهزروا فيها كتير، ده البنت دي كذا، ده مش عارف ايه كذا. راحتك يا نجم يوم القيامة قدام الناس كلها قدام المحشر بيقام عليك الحد وبتتجلب، فايه مين اللي يحطك في المشهد ده؟ اخر حاجة اختم بيها في موضوع المظالم ده، النبي صلى الله عليه وسلم واحد دخل قال له رسول انا ليا مملوكين، عندي عبدين يكذبونني يخونني بيخونوني وبيكذبوني وبيخونوا وايه كمان وبيسبوني. الولاد دول بيعملوا ثلاثة اخطاءهم، فأنا أسبهم وأضربهم، فما حالي معهم؟ طب أنا أي موضوعي بقى يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى هؤلاء وأنت ويقاس ما فعلوا وما فعلت، فإن كان تمام كان كفافا فلا لك ولا عليك، وإن كان لهم فيؤخذ منك يوم القيامة. والله وانت بتضرب كده ايه الضربة جت شديدة شوية، فالرجل راح بكى وعيط وقال يا رسول الله اشيلك انهم احراف، ادخل ليه في المتاهة دي؟ عشان كده مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بينادي على جارية، فالبنت قاعدة عمال تلعب والنبي ينادي عليها والبنت بتلعب، فمسلمة راحت ايه تزعق لها وقالت ومسكت ايه سواك كده، قالت والله لولا خوف القود القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ألا تسمع النبي ينادي عليك؟ تقولها أنا بس لو مش اليوم القصاص ده. هو ده اللي كانوا دايما، هي دي العقبات اللي كانوا بيرتبوا ليها. فإحنا في مشهد لنا غدا مع الله موعد، ولنا أسئلة هتتسأل لازم تجاوب وتعبت للجواب ده، ولازم يكون الجواب ده صواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأسأل الله لي ولكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة أناشيد المولد النبوي الشريف، الشريط الأول.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. أرحب بفضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي، أهلا ومرحبا بكم، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: فضيلة القاضي، هذا قول جامع آخر اخترتم أن تعلقوا وتشرحوا هذا القول، وهو للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، يقول: واطلب الأدب في بساتين العلم، والأنس في مواطن الخلوة، والحياء في شعب اليقين، والاعتبار في أودية التفكر، والحكمة في رياض الخوف. هذا قول جامع ومتشعب في معانيه ومقاصده، كيف لنا أن نشرحه ونعلق عليه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور أبصارنا وضياء قلوبنا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. وبعد، فهذا قول جامع سنحاول أن نشرحه ونعلق عليه باختصار. فالمحاسبي يدعوك إلى بعض الأمور التي عليك أن تفكر وأن تتدبر فيها من أجل المصلحة لنفسك وذاتك. فهو يقول: واطلب الأدب في بساتين العلم، أي إذا أردت آداب خيار القوم فابحث في بساتين العلم. ولا شك أن بستان العلم القرآن الكريم. فالعالم الصالح والعابد الزاهد التابعي الجليل محمد بن واسع البصري قال: القرآن بستان العارفين، فأينما حل منه حل في نزهة. إذا أردت آداب القوم، إذا أردت أخلاق القوم، فيدعوك إلى البحث في بساتين العلم، فابدأ بكتاب الله عز وجل، ثم انتقل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى كبار العلماء الذين تكلموا وكتبوا وفقا لما جاء في الكتاب وفي السنة. بعد ذلك قال: والأنس في مواطن الخلوة، أي إذا أردت أن يأنس قلبك بذكر الله فابحث عن الخلوة الصادقة. الإنسان منا في هذه الحياة يفكر أحيانا: لماذا لا يأنس قلبي بحديث الله؟ هل يأنس قلبي عندما أخاطب الله قارئا كتابه، أم يأنس قلبي بذكر أحوال الدنيا وأمور الدنيا وشهوات الدنيا؟ كيف لا يأنس هذا القلب بذكر الله ويأنس بذكر الدنيا؟ فهو يقول لك: إذا أردت الأنس لقلبك فابحث عن مواطن الخلوة. وما هي هذه الخلوة التي يريدها، أو هذه العزلة التي يريدها منك؟ هذه العزلة ليس المقصود بها تامة مطلقة عن الناس، لأن هذا الأمر غير ممكن. فالإنسان مدني بالطبع، لا يمكنه أن يعيش منفردا، ولكن هناك عزلة محدودة أو خلطة معدودة تطلب في زمن السوء وزمن الفتن، يقتصر فيها المرء على مخالطة الصالحين والمجانسين له الذين ينتفع بصحبتهم في دينه وسلوكه، وينتفعون بصحبته كذلك. إذن هو يدعوك إلى خلوة محدودة، إلى خلطة معدودة وعزلة محدودة. أنا أعتزل الناس لوقت محدود، قد أعتزل الناس ساعة في اليوم أعمل فيه على توثيق العلاقة بيني وبين الله، أعمل في هذه الساعة على مداوات نفسي، على محاسبة قلبي، على محاسبة عقلي، على محاسبة جسدي. قد تكون لك خلوة عزلة عن الناس ليوم في الأسبوع، هذا اليوم سأجلس فيه مع أهل بيتي فقط ومع ربي، أصحح فيه ما قمت في هذا الأسبوع. قد تختار لنفسك يوما من الشهر 3 أيام من السنة تعتكف فيها في بيت من بيوت الله، عزلة خلوة مع ربك. ألا يستحق أن تختلي به في هذه الدنيا قبل أن تموت؟ ألا يستحق أن تجلس بين الوقت والآخر في عزلة عن الناس وعن الدنيا بكاملها، فتناجي ربك وتحاسب نفسك وتوفق العلاقة بينك وبين الله؟ هذا الكلام هام للغاية، وهو دواء إذا أردت أن تحصل الأنس للقلب بذكر الله. الإمام ابن الجوزي وهو من هو في علمه وفيما ترك من عشرات ومئات الكتب الجامعة، انظر إلى تجربته ماذا يقول في قضية العزلة والخلوة. الإمام ابن الجوزي قال في كتابه النافع صيد الخواطر، اصطاد فيه الخواطر، كتاب نافع جدا، قال: من أراد اجتماع همه وإصلاح قلبه فليحذر من مخالطة الناس، أي الفاسدين من الناس المفسدين الذين بمخالطتك لهم يعملون على إفساد قلبك ونفسك وعقلك. ثم قال: فإنه كان، أي قديما عند السلف، يقع الاجتماع على ما ينفع ذكره، يجتمع الناس على ما ينفع ذكره، فصار الاجتماع على ما يضر. ثم قال ذاكرا ما جربه: وقد جربت على نفسي مرارا أن أحصرها في بيت العزلة فتجتمع همتي، ويضاف إلى ذلك النظر في سير السلف. حاول أن يلزم نفسه مرارا بالعزلة وألزمها بالنظر والتفكر في سير السلف فاجتمعت همته. ثم قال: فأرى العزلة حمية والنظر في سير القوم دواء، واستعمال الدواء مع الحمية عن التخليط نافع. إذن العزلة عن الناس الفاسدين المفسدين حمية لك من الفساد، والنظر في سير القوم دواء، فإن استخدمت الدواء مع الحمية كنت في حالة هائلة من العطاء. ثم قال: جرب على نفسه العزلة فاجتمعت همته وأنتج. ثم قال: فإذا فسحت لنفسي في مجالسة الناس ولقائهم، أي عموم الناس الصالح والطالح، تشتت القلب المجتمع، قلبك مجتمع تشتت بما يسمع من هذا ومن هذا وأهوال الدنيا وشهوات الدنيا، ووقع الذهول عما كنت أراعيه، وانتقش في القلب ما قد رأته العين، كما ذكرت سابقا، انتقش في القلب ما رأته العين من شهوات الدنيا وأيضا ما تسمعه الأذن، ينتقش في القلب وفي الضمير ما تسمعه الأذن، ينتقش وفي النفس ما تطمع في تحصيله من الدنيا. يعني عندما يشاهد الشهوات، نعم، يسمع هذه الشهوات تتعلق في النفس، فالنفس تطلب تحصيل هذه الشهوات التي رأتها وسمعتها. ثم قال: وإذا جمهور المخاطبين، لاحظ عموم الناس، أرباب غفلة، والطبع بمجالستهم يسرق من طباعهم، وأخذ يتكلم في هذا المقام كلاما رائعا جميلا في تجربته بين أن نتاجه العلمي حصله عندما اعتزل عموم الناس وخالط العقلاء، فاجتمع قلبه وعقله فأنتج ما أنتج. فقال في النهاية: فليس في الدنيا أطيب عيشا من منفرد عن العالم بالعلم، فهو أنيسه وجليسه، قد قنع بما سلم به دينه من المباحات الحاصلة لا عن تكلف ولا تضييع دين، وارتدى بالعز عن الذل للدنيا وأهلها، والتحف بالقناعة باليسير إذ لم يقدر على الكثير. يدعوك إلى ترك العالم بالعلم، أن يكون العلم أنيسك جليسك، أن تقنع بما هو مباح، أن تقلع عن كثرة التكلف وعن تضييع الدين، وأن تتعلق بالعز، وأن تبتعد عن ذل الدنيا، وأن تلتحف بالقناعة باليسير إذا لم تقدر على الكثير. ثم يقول: بهذا الاستعفاف يسلم دينه ودنياه، واشتغاله بالعلم يدله على الفضائل ويفرجه في البساتين، فهو يسلم من الشيطان والسلطان والعوام بالعزلة. ولكن لا يصلح هذا إلا للعالم، فإنه إذا اعتزل الجاهل فاته العلم فتخبط. فكم فوتت العزلة علما يصلح به أصل الدين، وكم أوقعت في بلية هلك بها الدين، وإنما عزلة العالم عن الشر فحسب. فانظر إلى
0: إذن ليست الكلام. عزلة مطلقة للعالم، وإلا كيف ينتفع الناس بعلمه؟
1: تماما، كلام رائع. إذا أردنا أن نبحث فيه، أن نشرحه، أن نعلق عليه، لاحتاج إلى مواقف ومواقف. ولكن لماذا جمع بين العزلة، بين الخلوة، بين الخلطة المحدودة أو المعدودة، أن تخالط أناسا أنت عليك أن تحددهم لصلاحهم وعلمهم؟ عندما تكلم عن هذه الأمور جمع بين الخلوة وبين الزهد في هذه الدنيا، وبين أن الزهد يجعلك أسعد الناس في الدنيا. كيف ذلك؟ أكثر الناس راحة في الدنيا لأبدانهم أهل الزهد. فيقول رجل: كيف هذا؟ جاء في الأثر أن رجلا قال لمحمد بن واسع التابعي البصري رحمه الله، قال: أوصني، قال: أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة. انظر إلى هذه الوصية، من يستطيع أن يكون ملكا في الدنيا وفي الآخرة؟ قال: كيف هذا؟ قال: ازهد في الدنيا. هذا الأثر في تاريخ بغداد. كيف؟ أهل الزهد في الدنيا أنعم بالا من الملوك، أطيب منهم عيشا. لذلك جاء في البداية للحافظ ابن كثير في ترجمة الخليفة العباسي المتوكل على الله جعفر ابن المعتصم ابن الرشيد، قال الفتح بن خاقان وزير المتوكل: دخلت يوما على المتوكل فإذا هو مطرق مفكر، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لك مفكر مهموم؟ فقال: فوالله ما على الأرض أطيب منك عيشا ولا أنعم منك بالا. أنت أمير، مين أطيب منك عيشا ومن أنعم منك بالا؟ قال: بلى، أطيب مني عيشا رجل له دار واسعة وزوجة صالحة ومعيشة حاضرة لا يعرفنا فنؤذيه، لا يعرف الملوك والسلاطين، لا يعرفنا فنؤذيه ولا يحتاج إلينا فنزدريه. والعلماء ذكروا أن السلطان من لا يعرفه السلطان. وانظر إلى هذه الحادثة التي ذكرها علماء باكستان، علماء شمال باكستان. قالوا إن رجلا من العامة زار أحد الأمراء في تلك البلاد في شمال باكستان، فسأله الأمير عن حاله، فشكى له الرجل من هموم وغموم كثيرة تحيط بها، وقال للأمير: هنيئا لك، قد طاب عيشك، وهنؤ مطعمك ومشربك ومنامك، وصفت حياتك من المكدرات والمنغصات، فأنت أمير، كل شيء يحضر إلى خدمتك. فسكت الأمير ولم يجبه بشيء، إنه قال هذا الرجل يظن أنا الأمير النعيم وكل شيء فيه راحة. فدعا الأمير الرجل إلى بيته لتناول الطعام، وقد جعل فوق رأس الرجل في مجلسه سيفا مسلولا مربوطا مصلة فوق رأسه يمكن أن يسقط عليه بين فينة وأخرى. انقبضت نفسه عن الطعام خوفا من سقوط السيف على رأسه، فقال له الأمير: ينبغي أن تأكل من كل ألوان الأطعمة، حط له كل ألوان الأطعمة اللذيذة فإنها طيبة لذيذة. فقال له الرجل: إنها لك ذلك، ولكن خوفي من سقوط السيف على رأسي حرمني لذة الطعام والإقبال عليه، خوفي من السيف أن يسقط على رأسي حرمني لذة الطعام والإقبال عليه. فقال له الأمير: هكذا حياتي التي حسدتني عليها وتمنيتها لنفسك جاهلا ما هي عليه، تشبه احتمال وقوع هذا السيف على رأسك في كل لحظة، فإني مهدد في كل ساعة من عدوي أو قريبي الطامع في إمارتي بالقتل والاغتيال أو بالسم في الطعام أو بالمباغة في وقت المنام أو بالانقلاب والخروج علي، فأنا دائما في قلق وأرق وخوف وذعر واحتياط وتحفظ في كل ساعات حياتي، فهنيئا لك أنت، تنام مطمئنا، تمشي مطمئنا، تأكل مطمئنا، وتكون في الحضر وفي السفر مطمئنا، فأنت المغبوط في حياتك لا مثلي. فأذعن له الرجل وحمد الله تعالى على ما أقامه فيه وأولاه. فانظر إلى هذا الكلام الرائع النفيس الذي يجعلك تفكر في قول المحاسبي أن تطلب الأنس في مواطن الخلوة، وتفكر فيما ذكره ابن الجوزي في الجمع بين العزلة المحدودة مع العلم والنظر في سير القوم والارتضاء بالعز والبعد عن ذل الدنيا، وأن تلتحف بالقناعة وأن ترضى باليسير. نعم، أنت بهذه الحالة ملك في الدنيا وملك في الآخرة.
0: بعد ذلك يقول المحاسبي رحمه الله تعالى: اطلب الحياء في شعب اليقين، والاعتبار في أودية التفكر، والحكمة في رياض الخوف.
1: إذن باختصار هو يقول الحياء في شعب اليقين، أي إذا أردت الحياء من الله فابحث عن حقيقة اليقين في قلبك. إن وصلت إلى حقيقة اليقين وأن الله يراك ينظر إليك، كيف تذنب وهو ينظر إليك؟ ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا ابن آدم استحي مني عند معصيتك، استحي منك فلا أعذبك. إذن هو يقول إذا أردت أن تصل إلى حقيقة الحياء من الله تعالى فابحث في شعب اليقين حتى تصل إلى حق اليقين، فعندها تخجل أمام كل ذنب. ثم قال: والاعتبار في أودية التفكر، أي إذا أردت أن تأخذ العبر وأن تدرك أن وراء كل مخلوق حكمة، وأن تعلم أن كل خلق يدل على وجود الله، فعليك أن تفكر في خلق الله، والتفكر هو إعمال العقل من أجل الوصول إلى النتائج الصحيحة. إذن هو يقول لك إذا أردت أن تأخذ العبرة، أن تعتبر، فعليك أن تمشي في أودية التفكر. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. عليك أن تمشي، أن تنظر في نفسك، أن تنظر في أعماقك، أن تنظر في الدنيا، أن تنظر في السماء، أن تبحث في كل مكان حتى تعتبر. وأنا أقول هنا: عندما يذهب الإنسان إلى السياحة من أجل زيارة الآثار عليه أن يعتبر، أن ينظر إلى آثار القوم فيقول هنا كان الرومان من ألفي سنة، هنا كان قوم لوط، هنا كان قوم عاد، هنا كان قوم ثمود، ينظر إلى هذه الآثار ويتفكر ويعتبر أين، يسأل نفسه أين صارت هذه الأمم، ماذا قدمت وماذا أخرت لنفسها عند الله، وكيف حوسبت، وأين هي الآن، في نعمة أم في عذاب. وعليه أن يقول لنفسه غدا نحن أيضا نصبح في ذمة التاريخ، كما ارتحلت الأمم وصارت في ذمة التاريخ، وسيأتي يوم يمر الناس على آثارنا ويقولون هنا كان فلان، وهنا بنى فلان، وهنا شيد فلان، ماذا فعل فلان، ماذا قدم للدنيا وماذا قدم للآخرة. في النهاية يقول والحكمة في رياض الخوف، أي إذا أردت أن تكون حكيما في تصرفاتك، مستقيما في أقوالك وأفعالك، فعليك قبل القيام بالعمل أو التلفظ بالقول أن تعقل ما يسببه لك من ضرر، أي أن تبحث في جوانب الخوف كبحثك في جوانب النفع. ففي حق الله تعالى قبل أن تتلفظ أو أن تعمل فكر في جانب الخوف يستقيم عملك، وهذا ينطبق على كل الأمور. وأنا أضرب مثالا بسيطا لهذا الأمر، إذا ذكرنا موظفا في القطاع الخاص وموظفا في القطاع العام، لماذا الموظف الذي هو في القطاع الخاص ينضبط في عمله، في حضوره، ينضبط في كل القضايا وفي تعاطيه مع الناس وفي كل هذه الأمور، ولماذا الموظف في القطاع العام لا ينضبط بحضوره وذهابه وتعاطيه مع الناس
0: وأدائه؟
1: وأداء الخوف، ذاك يخاف في القطاع الخاص، يخاف من صاحب العمل أن يخرجه من عمله، أما من هو في القطاع العام فهو آمن على نفسه، لا يخاف أن يصرف من وظيفته. إذن الخوف يدعوك إلى الحكمة في تصرفاتك وأفعالك. هذا كلام رائع جميل يعلمك فيه كيف تصل إلى الأدب، إلى الأنس، إلى الحكمة، إلى الحياء.
0: أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي لشرحكم وتعليقكم على قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، واطلب الأدب في بساتين العلم، والأنس في مواطن الخلوة، والحياء في شعب اليقين، والاعتبار في أودية التفكر، والحكمة في رياض الخوف. نسأل الله تبارك وتعالى بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم ومتابعتهم. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، يا من بيده الخير كله. لك الحمد يا ربنا كما نقول، ولك الحمد يا ربنا خيرا مما نقول، ولك الحمد يا ربنا كما تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. خلقتنا من عدم وأسبغت علينا وافر النعم، هديتنا من ضلالة، علمتنا من جهالة، أغنيتنا من فقر، كثرتنا من قلة، رفعتنا من ذلة. فلك الحمد يا ربنا كما نقول، وأفضل مما نقول، وكما تقول يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب لكل شيء في الدنيا نهاية، فقال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى درة تاج الجنس البشري، إنسان عيننا، تاج رؤوسنا، نبض قلوبنا، خليل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. لقاؤنا في هذه الساعة المباركة مع رجل من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول، فمن هو؟ إنه سيد من سادات الصحابة، سيد من سادات الصحابة الأخيار الأطهار الأبرار، فمن هو؟ إنه واحد من الذين أسلموا يوم أن كان المسلمون يعدون على الأصابع، فقد دخل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فهو من الأولين السابقين للدخول في هذا الدين، فمن هو؟ إنه بطل ضرغام وليث قسورة دخل في الإسلام وتحدى الصعاب يوم أن نادت المغارم، ثم رحل من الدنيا شهيدا قبل أن تأتي المغانم، فمن هو يا ترى؟ إنه رجل أعزه الله بالإسلام، وأعز الله المسلمين به، فمن هو يا ترى؟ إنه صاحب أول سيف يرفع ويقتل كافرا في غزوة بدر، فمن هو يا ترى؟ إنه صاحب أول سرية تخرج في سبيل الله، فمن هو يا ترى؟ رجل شرفه النبي بأجمل الألقاب في حياته ومن بعد مماته، لقبه النبي في حياته بأسد الله وأسد رسول الله، وبعد موته سماه سيد الشهداء، فهل عرفتموه؟ إنه رجل نزلت فيه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل، هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت فيه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، نزلت في شهداء أحد وعلى رأسهم صاحبنا. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره، بينما هو في الغار إذ جاءه جبريل عليه السلام في ظلمة الليل البهيم وضمه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: ثم ضمني حتى بلغ مني الجهد
وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، وقال لي آخرا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فعاد النبي إلى بيته يرتجف، زملوني زملوني، دثروني دثروني. فلما ذهب عنه الروع وسمعت خديجة منه ما كان، قالت والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الظهر. يعني من كانت هذه أخلاقه الله لن يخزيه أبدا. ثم ذهبت به إلى ورقة فبشره بأن الذي رآه هو الناموس، الوحي الذي نزل على موسى من قبل. ثم نزلت الآيات بعد ذلك تطرى: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقام وما عرف نوما كنومنا إلى أن مات. يقول: ذهب النوم يا خديجة، دع الناس إلى الله. صعد على جبل الصفا وقال: وصباحا، فاجتمع عليه الناس: يا محمد ما الذي دهاك؟ قال: لو أخبرتكم أن خيلا بسفح الجبل تريد أن تصبحكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: أنت الصادق الأمين، نحن ما جربنا عليك الكذب أبدا. قال: فإني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك يا محمد سائر يومك. فرد ربنا على هذا السفيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. السورة، الحمزة يراقب ويسمع ويعجب، لماذا يعادي هؤلاء الناس محمدا وهم الذين لقبوه بالصادق الأمين، وهم الذين كانوا يرضون لرأيه ويسلمون لقراره في أعقد المشاكل. لما بنوا الكعبة واختلفوا من الذي يضع الحجر الأسود، رضوا بحكم النبي، قال: ائتوني بالحجر وأتوني برداء، وضعوا الحجر في وسط الرداء، وليأخذ كل رئيس قبيلة بطرف الرداء، واحملوا الحجر معا. فحملوه حتى إذا وصلوا إلى الركن أخذه بيده ووضعه هو في مكانه. الذي وضع الحجر رسول الله، والكل فرح ومسرور بحكم رسول الله، كانوا يسلمون لحكمته ولعقله ويشهدون له بالأمانة وبالصدق. فما الذي حصل؟ لماذا يؤذونه ويسبونه ويقولون عنه شاعر كاهن ساحر مجنون؟ لماذا يضربون أصحابه؟ آمن بالنبي رجال والتف حوله أبطال، فنزل عليهم العذاب ألوانا ملونة وأصناف مصنفة، وفعلوا بالصحابة الأفاعيل. الحمزة يتعجب يراقب ويتعجب من هذا العداء الذي تصبه قريش على النبي محمد. ولماذا لم يسلم هو أولا؟ هو يتجاذبه طرفان: أن يدخل في دين ابن أخيه الذي يوقن أنه صادق، أم يظل على دين الآباء، على دين أبيه عبد المطلب وعلى دين أجداده هاشم وعبد مناف؟ يتأرجح، يتجاذبه هذان الطرفان إلى أن شاء له الله الهداية. كيف أسلم الحمزة؟ النبي كان يتمنى من أعماق قلبه أن يدخل أخوه في الرضاعة، أن يدخل عمه حمزة في الإسلام. خرج حمزة رضي الله عنه كعادته للصيد، وبينما هو في صيده إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فرآه أبو جهل فآذاه وشتمه وسبه سبا سيئا جدا، والنبي صابر محتسب. رأته مولاه لعبد الله بن جدعان فتأثرت جدا. فلما عاد الحمزة من صيده وقنصه
رأته خادمة عبد الله بن جدعان: يا حمزة، هل سمعت ما فعله عمرو بن هشام؟ هل عرفت ما فعله أبو جهل بابن أخيك محمد؟ فتلون وجهه غضبا وأخذته الحمية: وماذا فعل؟ قالت: ضربه وشتمه وسبه سبا مؤذيا، وابن أخيك يصبر ولا يحرك ساكنا. فغضب الحمزة ثم انطلق ودخل المسجد الحرام وأبو جهل جالس في جماعة من بني مخزوم، فأقبل نحوه حتى وقف على رأسه، ثم رفع القوس وضربه في دماغه فشجه وفار الدم من أبي جهل. وقال الحمزة: تضرب محمدا وتشتم محمدا ابن أخي، وأنا على دينه أقول كما يقول؟ فوجم الحضور، حمزة أسلم. وقام بعض رجال من بني مخزوم يردون على الحمزة، فقال أبو جهل: دعوه، فوالله لقد سببت ابن أخيه سبا سيئا فما رد علي ذلك، دعوه. وعاد الحمزة، دخل في الإسلام بغير قصد بغير ترتيب، وجعل الحضور يعجبون، وذاع الخبر في مكة: أسلم الحمزة، أسلم هذا البطل، صار للمسلمين قوة. فذهب الحمزة إلى النبي: ادعوا الله لي يا رسول الله. فدعا له فتمكن الإسلام من قلبه، وما كان من شيء أحب إلى قلبه من طاعة الله ومن طاعة رسول الله. وبعد إسلام الحمزة بيومين أسلم عمر بن الخطاب، فضجر أهل مكة وكادوا أن يجنوا في جمعة واحدة، يسلم الحمزة ويسلم عمر، أي بلاء نزل على مكة. ثم خرج عمر وخرج الحمزة، كل يقود صفا من المسلمين، وطافوا لأول مرة بالكعبة وهم مجتمعون. تخيلوا بقى، تخيلوا العز، سيدنا عمر ماشي كده أسد وراه 20-30 مسلم، وسيدنا الحمزة بيقود صف أسد وراه 20-30 مسلم، استلموا الحجر وطافوا في هدوء، ولهم كديد، لهم الأرض يعني هتتهد من تحت أقدامهم من شدة ضربهم للأرض بأقدامهم، ولهم كديد ككديد الطحين. ووجم أهل مكة وأصابهم بلاء وكرب عظيم. هاجر المسلمون بعد إلى المدينة، هاجر حمزة أيضا جهرا، كما هاجر عمر بن الخطاب أيضا جهرا رضي الله عنهما. ثم في العام الأول من الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة على 30 رجل من أبطال الصحابة، وبعثه في سرية سيف البحر حتى يقطع التجارة التي خرج بها أبو جهل، حتى يسترد المسلمون أموالهم التي نهبها الكفار منهم في مكة. أبو جهل معه 300 راجل، وحمزة معاه 30 بس. اصطف الجيشان، وقف الجبلان، كاد القتال أن ينشب بينهم، إلى أن تدخل رجل اسمه مجدي، ويبدو أن كان اسم مجدي ده اسم قديم قوي، اسمه مجدي بن عمرو الجهني، تدخل بينهما فلم يقع بينهما قتال. يبقى صاحب أول سرية تخرج في سبيل الله من؟ حمزة بن عبد المطلب. وفي غزوة بدر كان للحمزة بن عبد المطلب فيها السهم الكبير. غزوة بدر، جاءت غزوة بدر ووقف المشركون أمام المسلمين وجها لوجه، كفار 1000 في عتاد وعدد، والمسلمون 314
مفيش فيهم غير ليس معهم إلا فراسين بس. وقف الصفان فنادى قائد جيش الكفار أبو جهل

قال قم يا حمزة. الله أكبر. فقام البطل. قم يا حارث عم النبي. قم يا علي. فقام الثلاثة قاموا للمبارزة. عبيدة ابن الحارث قام الثلاثة للمبارزة. بارز الحمزة عتبة بن ربيعة اختلف معه ضربتين أو ثلاثة فقطع رأسه وأطاح بها سريعا. وكذلك فعل علي بالوليد ابن عتبة. أما عبيدة بن الحارث فقد أجهز على خصمه وأجهز خصمه علي، وقعت بينهما جراحات، فاجتمع حمزة على خصم عبيدة فقتله. في ثانية اتقتل أكبر ثلاثة من جيش الكفار. وكان مع الكفار رجلا اسمه الأسود ابن عبد الأسود المخزومي. الأسود ابن عبد الأسد المخزومي كان رجل سيء الخلق شرس الطباع. لما لقى المسلمين حازوا بئر بدر قال والله لأشربن من هذا البئر أو لأقتلن فيه، وخرج يقصد البئر ويرفع السيف ويضرب من يقترب منه. فخرج له الحمزة فضربه ضربة فأطن رجله إلى ركبته، ضربة طيرت رجله فسقط على وجهه، وأخذ يحبو ناحية البئر. فضربه الحمزة الثانية فقتله في بئر بدر. كان أبو ذر رضي الله عنه يقسم بالله أن هذه الآية نزلت في حمزة، هذان خصمان اختصموا في ربهم. انتصر المسلمون في بدر بفضل الله، ثم بفضل أبطال الإسلام، وعلى رأسهم رسول الله، وعلى رأسهم الحمزة ابن عبد المطلب. ولما نزل النبأ على أهل مكة ازدادوا كربا على كربهم وغما على غمهم، لدرجة أن أبا سفيان أقسم ألا يغتسل من جنابه حتى يصيب دما في المسلمين، لدرجة أنهم عكفوا تركوا أهل مكة تركوا بعد غزوة بدر سماع الأغاني وسماع الموسيقى حزنا. أقام النبي لهم في كل بيت مأتما وعويلا. القافلة التي نجا بها أبو سفيان 50,000 دينار ذهبي أعدوا بها الجيش للثأر من المسلمين في غزوة أحد. وكانت أحد، خرج أبو سفيان يقود جيش الكفار في أحد. جيشهم قد إيه؟ 3,000. جيش النبي محمد قد إيه؟ 1,000. رجع منه 300 من المنافقين قبل المعركة. أهل مكة في قمة العدد والعتاد، وأخذوا معهم بعض النساء يحمسن الرجال. تقود النساء هند بنت عتبة التي قتل حمزة أباها وقتل عمها، تخرج وصدرها يمتلئ نار على حمزة. تقود النساء حتى تلهب مشاعر الرجال حتى يصبروا على القتال، تنشد ومعها النساء ويضربن على الدفوف يقولن إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق. ما في 60 يا 60، أنا أتكلم عن حالها قبل الإسلام. هو ده كلام يشجع واحد عشان يموت؟ إن تقبلوا نعانق هنبصق ويبقى بيكوا فيها سعادة ويعني، وإن تدبروا نفارق. طب مع السلامة روح عند أبوك أحسن ما موت. وإن تدبروا نفارق كلام ما يشجعش أبدا. إنما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ده بقى للواحد يبذل من أجله روحه ومهجته. الجنة رضا ربنا، طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكفار يمتلئون حنقا وحقدا وحسدا على رجلين، على نبي الله محمد وعلى حمزة بن عبد المطلب. اختاروا رجلا ليس له مهمة في المعركة إلا قتل حمزة بن عبد المطلب.

0: شيء ابن حرب. ذهب إليه جبير ابن مطعم، وكان حمزة قد قتل عمه في بدر، قال: اسمع يا وحشي، إذا قتلت حمزة بعمي فأنت حر. فسال لها لعاب وحشي. ثم جاءته هند بنت عتبة: اسمع يا وحشي، لك كل ما علي من حلي إذا قتلت حمزة بعمي وأبي. فسال لها لعابه أكثر وأكثر، صفقة العمر، لو قتلت حمزة هبقى حر وابقى من أغنى أغنياء مكة. شوف هند بقى لابسة كم كيلو ذهب. فخرج وليست له غاية إلا قتل حمزة بن عبد المطلب. المعركة. قال سعد: كان حمزة يقاتل في يوم أحد بين يدي رسول الله بسيفين ويقول: أنا أسد الله، فيخلع قلوب الكفار ويهد صفوف الكفار هدا. وكانت المعركة في أول اليوم للمسلمين لولا خطأ الرماة الفظيع. الحاصل: كيف قتل وحشي حمزة؟ قال وحشي: خرجت مع الناس، ليس لي غاية إلا قتل حمزة، وكنت رجلا من الحبشة أرمي بها كما يرمي أهل الحبشة، وقل أن أخطئ. قال: فلما التقى الجمعان خرجت أنظر على حمزة بن عبد المطلب، فرأيته يهد صفوف أهل مكة هدى، وهو على جمل أورق ما قابله أحد إلا وقتله حمزة. رأيته ينادي على سباع بن عبد العزة يقول: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. واحد كافر أمه كانت تختن الإناث، سيدنا حمزة بيقول له كلمتين يعني عايز يعني يزعجه: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. قال: فأقبل عليه سباع فخطف حمزة رأسه بضربة واحد. قال: وأنا أتحين الفرصة، أتحين الفرصة، حتى إذا وجدتها هززت حربتي في الهواء حتى رضيت بها، ثم رميت بها الحمزة فوقعت في ثنته وخرجت من بين رجلي وسقط. ثم التفت إلي وحبى ناحيتي، عايز يقتله، حبى، لكنه غلب. وبعد المعركة جاءت هند بنت عتبة، وكانت كافرة وقتها وأسلمت بعده رضي الله عنها. قالت: يا وحشي، أبقر بطن حمزة، وكانت قد أقسمت أن تأكل من كبده، أبقر بطن حمزة. فأخرج سكينة وبقر بطن عم النبي محمد، فتحها: اقطع كبده. فقطع كبد الحمزة، فأخذته في يدها وقضمت منه قضمة ومضغتها ولاكتها بين أسنانها، لكنها لم تستسغها فلفظتها. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد ينظر إلى الشهداء، 70 شهيد: حمزة بن عبد المطلب، مصعب بن عمير، اليمان والد حذيفة، وغيرهم، عبد الله بن جحش، أنس بن النضر وغيرهم. فنظر النبي فرأى عمه الحمزة ممددا أمامه، أخوه في الرضاعة، عمه أسد الله. فهال النبي ما رأى: يا الله، هكذا فعلوا بعمي، بقروا بطنه، قطعوا كبده، أكلوا من كبده. فبكى وبكى وبكى، وأقسم أن يقتل، قال: لأقتلن بحمزة 70 منهم. فنزلت الآية: ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم صلى عليهم في رواية، وفي أخرى أنه أمر بدفنهم في أحد، وكان يضع في اللحد الرجلين والثلاثة، وكان يقدم إلى القبلة في اللحد أكثرهم أخذا لكتاب الله عز وجل. فلما أرادت صفية أن تنظر إلى أخيها وقد فعلوا به الأفاعيل، منعها ولدها، منعها الزبير، فقال النبي دعها، ثم قال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركت حمزة حتى تأكله الطير والسباع حتى يحشر في الآخرة من بطون السباع والطير. ادفنوا حمزة، كانت عليه نمرة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدت رأسه. دفنوه في أحد هناك، إذا أكرمكم ربكم بعمرة فلا تغفلوا زيارة الحمزة. وبعد موت الحمزة وقعت كرامة ثابتة، وبها نختم. ذكرها ابن سعد في الطبقات. قال جابر بن عبد الله: لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يجري عين ماء بأحد، قالوا: لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء. قال: فأخرجوهم من قبورهم وادفنوهم في قبور أخرى. فلما فعلوا، قال جابر: فرأيتهم يحملون على أعناق الرجال شهداء أحد كأنهم نيام، الجسم سليم بعد 50 سنة، يفوح منهم المسك، الأجساد طرية غضة تتثنى. قال: فرأيتهم يحملون على أعناق الرجال كأنهم نيام، وأصابت المسحات طرف رجل حمزة بن عبد المطلب فانبعثت دما فنزف منها الدم. الله الله الله عز وجل قال لشهداء أحد: تمنوا، بعدما أدخلهم الجنة أرواحهم في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، تأكل من ثمرها وتشرب من أنهارها وتؤوي إلى قناديل من ذهب معلقة في عرش ربنا، تمنوا. قالوا: نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك مرة ومرة ومرة لعظيم كرامة الشهداء التي رأوها عند الله. قال: إني قضيت أنكم لا ترجعون. قالوا: فبلغ أهلينا أن في نعيم مقيم. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. الآية: رضي الله عنك يا أسد الله، رضي الله عنك يا حبيب رسول الله، رضي الله عنك يا بطل الإسلام، رضي الله عنك يا سيد الشهداء. قال رسول الله: سيد الشهداء حمزة. ومثله: رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. اللهم ارضى عن حمزة واحشرنا معه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. معا نبلاء، للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقلنا إن الآية تعرضت للون من الإنفاق يحبط الله الثواب عليه، وذلك أن ينفق المنفق ليقال أنفق، وفي ذلك يقول الحق فعلت ليقال وقد قيل. ولكن نفقة المراء حين تتعدى إلى نفع الغير يكون الغير قد انتفع بها وصاحبها لم ينتفع بها، نقصت من ماله ولم تثمر عند ربه. الحق يلفتنا إلى أن ذلك كله راجع إلى معوقات الإيمان الذي يتطلب من الإنسان أن يكون في كل حركات حياته على منهج ربه. هذه المعوقات معوقة تظهر في النفس البشرية وفي شهواتها التي تزين الإقبال على المعصية للشهوة العاجلة، وتزين الراحة من الأوامر. والشيطان أيضا يتمثل في المعوقات، والشيطان كما نعلم اسم للعاصي من الجنس الثاني من المكلفين وهم الجن، يتمثل في إبليس وفي جنوده. وقلنا سابقا إنك حين تريد أن تعرف المعوق أهو من نفسك أم من الشيطان تنظر إلى نفسك حيال المعصية، أهي معصية تحتم نفسك أن تأتيها وحدها، أم معصية إن عز عليك أن تفعلها انتقلت إلى معصية سواها، يعني معصية ملزمة أم معصية تنتقل إلى معصية أخرى. فهب أن إنسانا معصية نفسه في أن يشتهي ما حرم عليه أو أن يسرق مال الغير، نقول له: أوقفت في المعصية عند هذه بحيث لا تتعداها إلى غيرها؟ يقول: نعم، بقية الأشياء لا ألتفت إليها، هذه فقط. نقول: تلك شهوة نفس. فإن كانت المعصية حين تمتنع عليك في سرقة تلتفت إلى معصية أخرى يبقى ليس حظ النفس، وإنما هو حظ الشيطان منك، لأن الشيطان يريد العاصي عاصيا على أي لون من المعصية. فإن عز عليه أن يلوي زمامه إلى لون من المعصية انتقل به إلى معصية أخرى لعله يصادف ناحية الضعف فيه. أما النفس حين تشتهي فتشتهي شيئا بعينه، فأنت إذا تستطيع أن تعرف المعوق من قبل نفسك أم من قبل الشيطان. فإن وقفت عند معصية واحدة لا تتعداها لا بد من هذه، وكلما عز عليك باب من أبوابها تلج بابا آخر لتصل إليها، تلك شهوة نفسك. وإن كنت تنتقل إلى المعاصي، إن عزت عليك معصية تنتقل إلى معصية أخرى، تبقى دي عمل الشيطان، لأن الشيطان لا يريدك عاصيا من لون واحد، وإنما يريدك عاصيا على إطلاقك. الشيطان كما نعلم عداوته مسبقة، لأنه امتنع عن السجود لآدم بحجة أنه خير من آدم، وحذر الله آدم، ولا بد أن يكون آدم عليه السلام قد نقل هذا التحذير لذريته وعلمهم أن الشيطان عدو، وأنه وقف له في كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن الغفلة حين تسيطر على النفوس يستطيع أن ينفذ الشيطان إلى نفسه. والشيطان كما قلنا سابقا لا يأتي للعاصي الذي تهويه نفسه، لأن نفسه قد كفت، ولكنه يأتي للطائع ليفسد عليه طاعته. ولذلك يقول حينما كما حكى الله عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذا مقعد الشيطان من الإنسان أي شيء؟ ما قلنا زمان إن الشيطان ما بيقعدش في الخمارة، إنما يقعد على باب المسجد، علشان كل واحد رايح لطاعة يفسد عليها الطاعة. أدي لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ المستقيم. إذن فالعاصي بمعصية نفسه الشيطان مستغني عنه. ولذلك كانوا يقولون الطوائف الأقلية في أي بلد إسلامي لا تحدث بينهم الشحناء ولا البغضاء ولا حرق الزروع ولا سم المواشي ولا القتل، وتأتي دي في جمهرة المسلمين نراها كثيرا، ودوك ما بنشوفش منهم حاجة أبدا. نقول له أيوة، لأن الشيطان ضمن أن هؤلاء وصلوا إلى قمة المعصية فابتعد عن إغوائهم. أما المسلمون فهم أهل الطريق المستقيم، فعمل الشيطان معهم. يبقى إذا ما دام عمل الشيطان على الطريق المستقيم يقوم يجي لمين؟ لأصحاب منهج الهداية. أما الفاسق بطبيعته، أما الذي كفر كفر القمة، فالشيطان ملوش ويا عمل، لأنه إيه؟ فعل أكثر مما يطلب الشيطان من النفس البشرية. نفس البشرية الشيطان عايزني أعصي ربي في منهج، لا ده ديه بالمنهج كله بالعقيدة نفسها، يبقى انتهت المسألة. الحق سبحانه وتعالى يقول: الذين ينفقون رئاء الناس. طب أنفقوا وأنقصوا مالهم، يبقوا ليه المراءة؟ يقول لك إيه؟ ولأن الشيطان قرنهم، الشيطان قرنهم ولأهم حينفقهم، فهذا عمل طاعة. طب ولماذا يترك لهم هذا العمل ليسلم الثواب لهم؟ لا بد أن إيه؟ أن يفسد لهم هذا العمل الذي عملوه. وبقولك من يكن الشيطان له قرينا فساء إيه؟ فساء قرين. الأصل في القرين هو المقارن الذي لا يفارق، أن يكون عونا لك في كل شيء، إنما ده عون عليك في كل شيء، حتى في الآخرة. قلنا أنه يقف منك موقف الإيه؟ موقف العداء. قلنا إيه؟ نقول إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مثل هذا القرين أيمدح أم يذم؟ يذم. ولذلك قال الله: ساء قرين، أي بئس ذلك القرين، القرين الذي يلفتك عن فعل الخير بعد أن أنقص مالك بالنفقة أفسد الثواب عليك بالإيه؟ بالرياء. يقول الحق سبحانه: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. كلمة ماذا عليهم عادة تأتي للتوبيخ، ومعنى التوبيخ يعني ايه؟ بتوبخوا على ايه؟ بتوبخوا على تركه لفعل إن لم ينفعه فلن يضره، إن لم ينفع فلن يضر. تيجي تقول للتلميذ اللي بيلعب وبعدين إيه يعني سقط، تقول له: ماذا عليك لو أنك ذاكرت؟ يعني أي ضرر عليك في هذا؟ يبقى إذا معنى ذلك أنها لا تقال إلا لإنسان في قدرته أن يفعل الفعل. تقول له: ماذا عليك لو ذاكرت؟ يبقى هو يقدر إيه؟ لذاته، إنما تأتي لإنسان فيه صفة لا دخل له فيها ثم تقول له ماذا عليك لو لم تكن طويلا؟ دي تنفع؟ دي ما تنفعش. يبقى ماذا عليك لا تقال إلا لمن؟ إلا لمن في قدرته الاختيارية أن يكون كذلك. أما من لا يكون في قدرته أن لا يكون كذلك ما تقلش له. دي ليه بنقولها؟ لأن الجماعة الجبرية قالك ده اللي كفر ده ما يقدرش يؤمن. اللي كفر ما يقدرش يؤمن، هو كده مكتوب كفر يعني يبقى كافر. الله، يبقى ربنا اللي بيقول وماذا عليهم لو أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر، يبقى معناها أن الباب مفتوح، وإلا لو كانوا ملزمين بالكفر ما كانش ربنا يقول وماذا إيه وماذا. يبقى ده الآية دي وماذا عليهم ده إيه؟ رد على مذهب الجبرية كله، بيهدم مذهب الجبرية أن الإنسان مجبر على فعله وخلاص وتنتهي الإيه؟ وتنتهي المسألة، ويبقى يقول لك أهو كالريشة في مهب ريح ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتله بالماء. نقول له يا أخي أنت نسبت لله إيه؟ نسبت لله والعياذ بالله الظلم. الله سبحانه وتعالى لم يطلب من الإنسان أن يؤمن به إلا وقد أودع فيه قوة اختيارية تختار بين البديلات، لكنهم لم يفطنوا إلى شيء، علموا أن كل شيء قد كتب أزلا، فخذوا من أنه كتب أزلا يبقى لازم الناس تنفذه. نقول له فرق أن يكون قد كتب ليلزم وأن يكون قد كتب لأنه علم. هو كتب ليه؟ لأنه علم أزلا أن عبده سيختار كذا ويختار كذا ويختار كذا ويختار كذا. يبقى الكتابة للإلزام ولا لسبق العلم؟ والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير، لأن الصفات نوعين، صفة تكشف الأشياء على ما هي عليه بصرف النظر تقهر أو ما تقهرش، والقدرة صفة إيه؟ مش انكشاف، ده صفة إبراز. وإحنا ضربنا مثل زمان وقلنا إن يجي عميد الكلية يقول لي لأستاذ مادة من المواد أنا جاءت لي مكافأة للطالب النابغ في مادة كذا، فاصنع اختبارا للطلاب حتى نعطي هذه الجائزة لمستحقها. فيقول أستاذ المادة لا ضرورة للامتحان لأنني أعلمهم وأعرف مواقعهم من الجد ومواقعهم من الاجتهاد ومواقعهم من فقه العلم. فلان اللي يطلع له اديله الجد، فلا يقتنع عميد الكلية ويعمل ايه؟ يعمل هو اختبار، وما يجيبش الأستاذ يعمل الاختبار، يجيب ناس تانيين يعملوا الايه؟ الاختبار، وبعدين يطلع الولد هو مين؟ هو الأول. الله، أساعة أجاب الطالب عن الأسئلة التي وضعت له من غير أستاذه الذي حكم هذا الحكم، أكان معه ليرغمه على أن يكتب ما يعطيه الدرجة؟ لا، إما هو قال ليه كده؟ قال لك ده دي لأنه عالم بما عنده من قدرة على العلم، يبقى حكم أولا لأنه إيه؟ يعلم. إنما هل كانت له قدرة ترغمه على أن يفعل ما يجعله أولا؟ مقعد واحد في ريحه عشان يقول له اكتب كذا واكتب كذا؟ لا لا لا، كذلك الحق سبحانه وتعالى أعطى للناس الاختيار بين البديلات، لكنه قال أنا أقول لكم عبدي سيختار كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تبقى دي سبق علم ولا لا؟ مش سبق علم، لا مش سبق علم، لا قهر قدرة، قدرة لها تأثير والعلم له ايه؟ وله والعلم له تأثير. قول الله هنا وماذا عليهم لو أنهم آمنوا بالله، ماذا عليهم يعني أي ضرر يلحقهم؟ الله، ماذا عليهم، كلمة عليهم دي دائما أن تفيد الغور، تقول لي وعلي، فبيقول ما بيقولش لهم، لا بيقول طيب أي ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله، أي ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا. يبقى إذن الذي، ولذلك إيه؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، مش الذين يتيقنون، ده مجرد الظن بلقاء الله جعلهم يعملوا إيه؟ يعملوا الأعمال الصالحة. الله، يبقى إذن فما بالك إن كان متيقن يبقى مدام متيقن يعملها من باب أولى ولا لا؟ ولذلك هذه المسألة أخرجت المعري عما اتهموه به من أنه ينكر البعث. هو صحيح في أول حياته قال تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبق، كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبق. فقالوا الله ده لا يعاد لنا سبك دي معناها انه بينفي اننا ايه نبعث ثاني وننخلق ثاني، مع ان من الممكن ان تتأول فيها، يعني لا يعاد لنا سبك في حياتنا هذه مثلا، ما بنشوفش اللي مات يرجع ثاني مثلا. انما هم قالوا لا، قل له طيب يا اخي خد هذه قالها في اول حياته، ولكنه قال في اخر الامر زعم المنجم والطبيب كلاهما يعني الاثنين لا تحشر الاجساد. قلت إليكما يعني كف عن هذا. يبقى إيه زعم المنجم والطبيب كلاهما يعني الاثنين لا تحشر الأجساد، قلت إليكما على مهلكم إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. هب أنه اعتقد أن مفيش بعث وواحد تاني اعتقد ان فيه بعث، نقول له طيب اما ان يجيء بعث فيكذب من قال لا بعث، واما ان لا يجيء بعث. فاذا لم يجئ البعث ما الذي ضر من امن بالبعث؟ طب واذا جه البعث يبقى مين اللي خسر؟ اللي انكره. يبقى اذا الذي ينكر البعث ان يخسر ولا يكسب، لكن اللي قال فيه بعث يعمل ايه؟ ما يكسب ما يخسرش. اهي هي وماذا عليهم، وماذا يعني اي ضرر كان يلحقهم لو انهم امنوا بالله. طيب امنوا بالله اي انه هو المعطي واليوم الاخر انه سيثمر الصدقه ويوديه، فيبقى عمل الرياء عند مين؟ عند من لا يعطي زياده ولا يعطي، يبقى خسروا اموالهم وخسروا تثمير الأموال في يد الله بالثواب في الآخرة. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. علم الله قلنا متغلغل ويعرف الخفايا له، يتفرع عن كون الله محيط بكل شيء علما أنه لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. ايه الظلم ده؟ الظلم الاصل فيه محبته الانتفاع بجهد الغير. تظلم واحد يعني تاخد ايه؟ تاخد حقه اللي هو جابه بجهده وعرقه، وانت عايز تاخده من غير جهد ومن غير عرق. هذا يتبعه ان يكون الظالم قويا، يتبعه أن يكون الظالم قويا. نقول له نعم. طيب لما يجي واحد يظلم واحد لواحد، طب أنت بتظلم واحد ليك، صحيح انتفعت أنت بخيره وخدته من غير كد منك ولا تعب، لكن افرض أنك أنت ظلمت واحد ولواحد تاني، يبقى أنت إيه؟ ما انتفعتش، إنما غيرك اللي إيه؟ الموضة شر من الأول، لان شركم من باع ايه؟ دينه بدنياه، مش كده؟ وشر منه من باع دينه بدنيا غيره، لانه ظلم هذا لهذا يبقى ولا خدش حاجه. يبقى اذا الظلم اما ان يكون الانتفاع بثمره جهد غير من غير كد، واما ان تنفع الغير بجهد الغير. الله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إليه وهو قوة القوى، إذا أحب أنه يظلم، الظلم بتاعه يبقى شكله إيه؟ مدام الظلم هيخضع لقوة الظالم على المظلوم، يبقى الظلم بتاعه شكله إيه؟ ده ظلم جامد قوي، لأن الظلم هيتناسب مع قوة الظالم. يبقى قوة القوى لما تظلم يبقى ظلمها يطاق، يبقى ما يطاق. ثم هيظلم ليه؟ عايز ياخد ايه؟ ده هو اللي واهب، هو اللي ايه؟ اللي واهب. يبقى اذا مستغنم. طيب ياخد من التاني يدي للتاني، نقول له ده كلهم بالنسبة إليه سواء، لأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كلهم قد بعضهم، يبقى هيظلم ليه؟ يبقى إذن الظلم بالنسبة لله محال عقليا ومحال منطقيا، يبقى ما يمكنش. طيب ظلم الله بأن واحد عمل حسنة يضيعها عليه، واحد عمل سيئة يضعفها له، يقول له لا دي تيجي ولا دي ايه ولا دي تيجي. ليه؟ لأن المنطق والعقل أن الظالم يريد أن ينتفع بمجهود غيره، والله واهب كل النعم للناس جميعا، ومدام هو اللي واهب كل النعم والله غير منتفع بآثاره في خلقه، والله الناس بالنسبة إليه جميعا إيه؟ سواء، لأنه لم يتخذ صاحبة ولا إيه؟ ولا ولد. حين ينفي الحق سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم في آية يقول لك إيه؟ وما ربك بظلام للعبيد. كلمة ظلام دي زي فلان إيه؟ أكال، فلان نوام. لما تقول فلان النائم يبقى نام مرة، ولكن نوام يعني إيه؟ يعني بيداوم في النوم كتير، نومه كتير. طب نومه كتير يعني بينام ساعات كتيرة، ولا لما بينام بيروح في الدوامة النوم؟ إما أن يكون مبالغا في الحدث أو مكررا للحدث. تقول فلان أكول، فلان أكال، فلان أكول يعني بيأكل برضو ثلاث وجبات زي الناس، بس كل وجبة بيعمل فيها إيه؟ بيأكل كتير، يبقى ده مبالغة في الإيه؟ في الحدث ذاته. طيب بياكل هي الطاقة عادية، بس بدل ما بياكل ثلاث مرات بياكل ستة، كل شوية ياكل ياكل، يبقى ده اسمه مبالغة في ايه؟ في تكرير الحدث. يبقى اذا المبالغة تأتي مرة، لان الحدث واحد بس قوي، ومرة الحدث عادي بس مكرر، يبقى ادي المبالغة. فقول الحق سبحانه وتعالى وما ربك بظلام، هذا نفي ولا اثبات؟ هذا نفي، نفي المبالغة يقتضي نفي غير المبالغة. لما تقول فلان ليس علامة، ما يمكن عالم بس، ينفع ولا لا؟ اذا لما تنفي المبالغة ما تنفيش اصل الحدث، مش كده ولا لا؟ طب بقول ربنا ليس بظلام، يعني ايه؟ هو مش ظلام بس ظالم؟ ما هي دي النكتة بقى، ايه؟ ربنا ما هو الظلام. اذا نفيت المبالغه اثبتت الايه؟ يبقى الحدث في اصله، بس يبقى ربنا مش ظلام، يعني مش مبالغ في الظلم، بس ايه؟ بيظلم شويه والعياذ بالله. الا اننا اذا نظرنا الى ان الظلم خاضع لمرتبه قوه الظالم، فاذا اجاز الله لنفسه ان يظلم، يبقى الظلم بتاعه شكله ايه بقى؟ ده يبقى ظلم جامد قوي. ما يبقى الظالم يبقى ايه؟ لا يبقى ظالم، لان الحدث هيبقى جامد منه قوي. طيب على الاول، هو قال ظلام للعبد ولا ظلام للعبيد؟ للعبيد كتير، يبقى يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده. الله، اللي هيقعد يظلم اهو ده زي اللي كان 20 طاقه، يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده. اذا المبالغه هنا اما لان الظلم للعبيد، ويبقى كل عبد عايز ايه؟ ظلم، يبقى ظالم لهذا وظالم لهذا وظالم لهذا، يبقى الحدث تكرر ولا لا؟ يبقى المبالغة جايت من تكرر الحدث، لأن الظلم لا لعبد واحد ولكن لمين؟ للعبيد. أو لأن الظلم إنما يتناسب قوة وضعفا تبع قوة مين؟ الظالم، وقوة الله قوة القوة، يبقى لو حب يظلم يبقى ظلمه إيه شكله؟ يبقى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولكن الأمر بالعكس، السيئة سيئة واحدة والحسنة بيضعفها، السيئة سيئة ايه والحسنة يعمل فيها ايه؟ يضعفها. ان الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال يعني ثقل يعني وزن. ان احنا نعرف ان الثقل هو ايه؟ الثقل هو كما عرفناه مقدار جاذبية الارض للشيء. لما تجيب حاجة وزنها قليل وتعملها كده تقوم تنزل ببطء، حاجة تقيلة تنزل بإيه؟ لأن إيه؟ قوة الجاذبية فيها يعني على طول. وإحنا طبعا عارفين كل الجاذبية والعملية دي. الإنسان منا حين ينظر إلى كلمة مثقال ويعبر عنها بأنها وزن، يقوم يجي الموزون يبقى موزون على إيه؟ طب مثقال ثقل ووزن، قال لك مثقال ذرة، يبقى معيار الميزان هنا إيه؟ الذرة. الذرة اللي هي إيه؟ شوف بقى العلماء قاعد يقولوا فيها إيه؟ الذرة يقول لك إيه؟ النملة الصغيرة التي لا تكاد ترى بالعين المجردة أو رأسها بس. شوف بقى نملة صغننة قوي، وبعدين إيه؟ شوف رأسها بالنسبة له كويس كده؟ أدي أدي حاجة. أو الذرة كما قال ابن عباس حين سئل عنها، أخذ شيئا من تراب الأرض ثم نفخ، فلما نفخ تطاير التراب، قال لهم كل واحدة من هذه اسمها ايه؟ ذرة، اللي احنا نسميه بقى الهباء. طب احنا دلوقتي موجودين هو، ما احنا شايفين حاجة في الجو، شايف انت حاجة في الجو؟ طيب هات حزمة ضوئية، يعني خرق يدخل أشعة الشمس. ساعة ما تشوف خرق كده مدخل أشعة نافذة صغيرة كده ولا حاجة مدخلة أشعة الشمس، ماذا ترى؟ ترى كتير غبار، كتير عمال يجري، والمهم أنك لا تراه جاريا إلا في مين؟ شعاع الشمس بس. الله، طب هو جاي ويا شعاع الشمس ولا هو كان موجود؟ اذا هو موجود وبنستنشقه وكل حاجة، امال ايه اللي ما خلانيش اشوفه؟ قال لك بلغ من الصغر واللطف مبلغا فوق طوق العين ان تراه. هو موجود، هو ايه؟ موجود، بدليل انك انت لا خلي انا قاعدين في الاوضة كده، وبعدين افتح القوة كده وخلي الشمس تدخل على طول، تقوم تلتفت تلاقي ايه؟ الدوامة بتاعت الذرة. اه الذرة دي واحدة من دول، اسمه الايه؟ الهباء. واحدة الهباء هي الايه؟ هي الذرة دي. مبالغة يريد الحق سبحانه وتعالى انه ان يقول لنا ان كل شيء موزون الى اقل درجات الايه؟ الوزن، وهو الايه؟ وهو الذرة. ده كلام على الاول. طيب ما دامت الذرة اللي هي الهباء ده احنا ما بنشوفوش الا في نور، ونور ايه؟ محجوز. ما هو هنا نور كتير اهو دلوقتي، انما انت شايف حاجه؟ لا، نور له مصدر واحد كده ونافذ كده، تقوم تجيب ايه؟ نقوم تقول تعالى بقى. يبقى ما دام الحق سبحانه وتعالى ما يظلمش مثقال ذره، ده تمثيل فقط، والا فالذره ما دامت ممكن تكبر، يبقى اللي ممكن يكبر ممكن ايه؟ يصغر. بس انا ما عنديش المقياس اللي اعمل به ايه؟ اللي اعمل به تفتيت ذرة. ولذلك لما جم بعد الحرب العالمية الاولى والمانيا عملت اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد او الجزء الذي لا يتجزأ، ما هو زمان كان الفلاسفة يقولوا جوهر فرد وجزء لا ايه؟ معنى جزء لا يتجزأ يعني ما يمكنش يجي اقل ايه؟ اقل من، نقول له لا، ما دام له مادة كده اللي يقبل الكبر ايه؟ يقبل الصغر، بس المهم ان توجد عند الآلة اللي تدرك ايه؟ الصغر. لما خدوا من الجو صورة لمدينة نيويورك، خدوا من الجو صورة كده، وبعدين الصورة طلعت قد كده لمدينة نيويورك، وبعدين كبروا الصورة فطلعوا نمر السيارات اللي ماشية. الله، ايه الحكاية؟ اتصغرت لعقل ازاي دي؟ اما قال لك ايه تتصغر تتصغر، بس انت عينك المجردة ما انت شايف، لما تكبرها كل حاجة تطلع نمر السيارات بانت. الله، اذا هي موجودة ولا لا؟ طب لو صورت من اعلى من المكان اللي صوروا منه تطلع المدينة كلها ايه؟ زي ايه؟ زي نقطة تقعد تكبر فيها تكبر فيها تكبر فيها تطلع. اذا انت لما تكون كنت موجود مثلا في نيويورك كنت تبان في الحكاية دي؟ ما تبقى مش ممكن تبان. ليه؟ لان صورتك غير موجودة، ولا لانها صغرت صغرت صغرت الى منطقة انك لا ايه؟ لا ترى. فاذا انت عملتها، فاذا كان النور المحزوم الحزمة الضوئية التي دخلت من القوة أظهرت لك الذر الذي لم يكن إيه موجود. الله، يبقى نور من الله مخلوق بانت فيه الذرة، يبقى نور الخالق يختفي عليه ذرة؟ ما تختفيش عليه، ده النور اللي هو خلقته عمل إيه؟ بين الذرة، بين الأباء اللي كانت موجودة ولا نراها. فإذا كان النور الذي خلقه الله بين لنا إيه، فهل يخفى على نور النور ذرة في الأرض؟ مش ممكن أبدا. يبقى إذن المسألة بالنسبة لله عملية إيه؟ طبيعية. فلما جم اخترعوا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد، اسطوانة يعني إيه؟ انتوا عارفين الاسطوانة؟ حاجة مدورة. انتوا عارفين عصارة القصب؟ بيجي العود القصب بين إيه؟ بين عمودين حديد، أو العمود الواحد ده اسمه إيه؟ اسطوانة. وبعدين يضيقوا الاسطوانة تاني وينفذوا مين؟ عود القصب، مش كده؟ لازم تبقى ايه؟ ضيقة قوي علشان لما ينفذ عود القصب ينعصر. الله، اذا كل ما تضيق بين الاسطوانتين يزداد العصير. كل ما تضيق بين، وما دام الاسطوانتين بيجروا على بعض يبقى فيه فراغ، يبقى فيه ايه؟ فراغ. مهما كان هذا الفراغ، ان شاء الله يكون واحد على مليون من الملح، ما دام بيدورهم يبقى فيه ايه؟ فهو قال لك احنا نقعد نضيق بين الاسطوانتين تضييقا علشان يفتت لنا الذره دي. فلما قعدوا يضيقوا فيها قاموا فتتوا الذره، لما فتتوا الذره ايه بقى فيه حاجه تانيه اقل من الذره. ظنوا السطحيون الذين يتربصون بالاسلام الدوائر وبكتاب الله الدوائر وعايزين يقولوا اي كلام، يقول لك اهو ربنا قعد يقول لنا مثقال ذره، فمن يعمل مثقال ذره خيرا، لا انها اقل شيء، وطلع ان فيها اقل من مين؟ من لانها اتحطمت. نقول له انت خدت ايه ونسيت ايات، خدت ايه ونسيت ايه. احنا قلنا ان القران جاء معجزه ليواجه مجتمعات شتى من لدن رسول الله الى ان تقوم الساعه، يبقى لازم يبقى فيه ما يشبع العقول من لدن رسول الله الى ان تقوم الايه الساعة. لو ان عطاء القرآن صب مرة واحدة في عصر الرسالة لجاءت القرون الثانية وليس للقرآن عطاء. يقوم ربنا بيقول القرآن أيلك هو معجزة ومنهج احكام للكليات. الاحكام والكليات دي امور مفهومة كلها بالنسبة لعهد رسول الله وبالنسبة إلى أن تقوم الإيه واحد، لكن كونيات الحق ونواميس الحق في الوجود أمور يعطي الله كل عصر على قدر اتساع فهمه. ولما نعرف قضية ما يزيدش علينا حكم، لما نعرف قضية الآن في القرآن زاد علينا حكم ولا الأحكام هي هي؟ إذن فالأحكام واضحة كل الوضوح. ليه؟ لأنها من يفعلها يثاب ومن لا يفعلها يعاقب. والناس اللي هتقوم عليهم الساعة زي الناس اللي عاصروا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لازم تكون الأحكام إيه؟ إذن من ناحية أنه كتاب أحكام فهو واضح وضوحا لا زيادة فيه. فلم يفهم المعاصر لرسول الله حكما ويجي التاني يفهم حكم آخر، بل كلها سواء. طيب امال كمعجزه بقى؟ قال لك ده معجزه للجميع، ولازم تنتصب المعجزه لكل جيل ولكل ايه. يوم يجي في ايه، في الاحكام ولا في الايات الكونيه بقى؟ يوم يجي في الايات الكونيه. ايه اللي لو ما عرفناهاش ما يجراش حاجه؟ بالله لو لم نعرف ان الارض تدور ما ننتفعش احنا؟ منتفعين سواء علمنا او لم نعلم. لكن الحق سبحانه وتعالى يواجه العقول بما يمكن أن تطيقه العقول. فإذا ما ارتقت العقول وتنورت واستنارت بمقتضى طموحاتها العلمية في الكون، يوم القرآن يجي يعمل إيه؟ إن لم يؤيدها فلا يعارضها. فلما قامت الهلولة وقالوا هو ربنا بيضرب يقول الذرة والذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، اهو طلع حاجة اقل من الايه؟ من الذرة. انت نظرت الى آية او اتنين ونسيت آية او اتنين. ازاي بقى؟ نقول له تنبه الى ان اللي فتته الذرة الى ايه؟ الكترونات وايه؟ ويونات موجب وسالب ومش عارف ايه فتته. قال لك ده انا حفتت المفتت برضه في

0: ربك ما يغيب من مثقال ذرة في الأرض،
1: أهي الذرة هي بتاعتنا برضه،
0: ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر من ذلك، يبقى فيه ذرة وفيه إيه أصغر، برضو ما خدتوش بالكوا قوي. طب ده أصغر، دي أفعل تفضيل، ولا يوجد أصغر إلا إن وجد صغير، يبقى فيه ذرة ولا وفيه صغير عن الذرة وفيه أصغر من الصغير، يبقى كم مرحلة؟ يبقى إن فتتوه فلنا رصيد في القرآن يقول بالصغر، وإن فتتتم المفتت فلنا رصيد في القرآن بأصغر، لأن كل أصغر لا بد أن يسبقه إيه؟ صغير. ويبقى ما دام الأصغر يبقى رتبها بقى، قال في آية ذرة، وما قالش في آية صغير، ده قال أصغر، يبقى عرفنا إن فيه إيه، يبقى فيه صغير، يبقى كم حاجة؟ ذرة وصغير اللي هو تفتتها الأول اللي احنا فتتناه دلوقتي، وإن كنت هتفتت المفتت يبقى عندنا لسه رصيد يسبق القرآن عقولكم في الابتكار. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى إن قلت تفتيت جائز، إن قلت تجميع جائز، مفهوم؟ ما هي أصغر وأكبر، تفتيت ولا تجميع. طب المعقول إنك تقول ما يغيبش الأصغر والصغير والذرة ما تغيبش، إنما الأكبر؟ طب ما هو الأكبر واضح. أم قال لك لا أنت مش واخد بالك، ده اللي بيتكلم ربنا، اللي بيتكلم الله. الشيء لا يدركه إما لأنه لطيف في غاية الدقة بحيث لا تتعلق به الباصرة فلا يرى، وبرضو لا يدرك لأنه كبير أكبر من أن تحيط به الباصرة. لما يجي جبل كبير قدامك 2 كيلو 3 كيلو ما تدركوش، ليه؟ لأنه أكبر من أن يحيط به إشعاع بصرك. لكن الحق سبحانه وتعالى ما فيش صغير يدق علشان يراه، ولا فيش كبير يكبر عشان يراه، يبقى لا أصغر ولا أكبر لازم تيجي ولا لا؟ هذه آية. يجي تانية يقول إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. طب الإنكار للساعة، إنما شوف كيف يدخل الحق سبحانه وتعالى فالرد على إنكار المنكرين قضية كونية، قضية كونية تنسحب على العصور كلها، فيقول إيه، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. طب كان يكفي نقول لا ده الساعة جاية، قال لهم واعرفوا بقى انتم بتقولوا الساعة مش جاية، لا هي جاية، واللي عملتوه كله معروف.
1: شوف التخويف جاي منين بقى، مش هو هم بيقولوا لا تأتينا الساعة، اما كان يكفي في الجواب ان نقول ايه، ان يقول ايه بلى وربي هتيجي الساعة، انما هم بيقولوا ليه ما تجيش الساعة، لون من اكذاب النفس، لانهم ما عملوش على مقتضى ما يتطلبه قيام الساعة. فيبقى اللي ما عملش دي من مصلحته ايه، ان مسألة الساعة دي تبقى كده. وليه مسألة الساعة تبقى كده؟ لانه عمل اشياء هو خايف ايه، يبقى جاب الاية عشان ترد على الايه، على المقولة وعلى الدافع للمقولة. الدافع للمقولة ايه، ان ما تأتيناش الساعة، انهم خائفون. وليه خايفين؟ لانهم اسرفوا على انفسهم ولم يقدموا عملا صالحا، فمن مصلحتهم الآملية انه ما تجيش الساعة دي علشان ما يعاقبوش على ايه، وانا اعلم جيدا ما فعلتم. يبقى رد على ايه، رد على المقولة، كل مقولة من المقولات لها دافع، ان قالت ليه،

0: ان احنا قلنا الكلام النسبه الكلاميه، النسبه الكلاميه نشات بعد نسبه ذهنيه. يعني انت ما اتكلمتش كده الا لما توجد ايه، يبقى فيه دافع انك انت اتكلمت. يبقى هم قال لا تاتينا الساعه، طب يا سيدي بيقول الكلمه دي ليه؟ ام قال لك لانه من مصلحته ان لا تكون. ليه من مصلحته ان لا تكون؟ لانه اسرف على نفسه، وما دام اسرف على نفسه خايف للساعه دي تكون حق وبعد ذلك يعاقب على ما فعل. فمن مصلحته انه يقول ايه؟ ان ما فيش الساعه. فربنا رد على المقوله وبعد ذلك رد على الدافع الذهني للايه؟ للمقوله. الدافع الذهني ان انا عالم وعارف حاجه ومش هيغيب عني عمل من اعمالكم. وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينكم. هذا رد على المقوله عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
1: ربنا

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسران. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

الأكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أول آية في التنزيل هي أمر بالقراءة، أي بالعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والاستزادة منه أمر آخر، فقد قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. والمولى فصل القرآن الكريم لقوم يعلمون. قال الله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. وإذا اتقى الإنسان الله سبحانه وتعالى فالله يعلمه، وذلك بوعد منه في قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. واليوم معنا الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق، الخطيب والمحاضر والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: من الأمور التي حدثت منذ زمن بعيد هو ظهور الماء في الصحراء، وظهوره على سيدنا إسماعيل معجزة، وقد ذكرت ماء زمزم في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. إن أردنا أن نبدأ بحديثنا بشكل عام عن هذه المعجزة، ماذا تقولون فيها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يمكن أن نجعل عنوان هذا اللقاء الطيب: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء بئر زمزم فقال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. وفي رواية عند البزار بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه: وشفاء سقم. وعن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: سمعت أنه يقال: خير ماء في الأرض ماء زمزم. نحن في بداية هذا اللقاء الطيب نريد النصوص، ثم نأتي بعد النصوص بالحقائق العلمية التي تصدقها. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول: ماء زمزم لما شرب له، يعني أنه متعدد الفوائد. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: فإن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته ليقطع الله ظمأك قطعه الله، وهو هزمة جبريل، أي حفر جبريل، وسقي الله لإسماعيل.
4: هذا الحديث كأنه يفسر الأحاديث الآخر.
5: نعم.
4: الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له.
5: نعم.
4: أي لكل إنسان نية.
5: نعم.
4: في شربه لماء زمزم،
5: وكأن شرب هذا الماء نوع من العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. والتضلع أن تشرب ملء جوفك وأن تبالغ في الشرب من هذا الماء. طبعا من خلال هذه الأحاديث وكلام النبي كما تعلم كلامه أمر.
4: نعم.
5: فالنبي في عقيدة المسلم معصوم بمفرده، فكل أقواله وكل أفعاله وكل إقراره سنة، لأن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ عنه كل شيء. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن قول النبي وفعله وإقراره سنة ينبغي أن تطبق، ذلك لأن الله عصمه من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره. لو تخيل بعض المتوهمين أنه ليس بمعصوم لكان الأمر بالأخذ منه أمرا بمعصية إذا كان غير معصوم. وهناك أناس كثيرون يتطلعون إلى أن نكتفي بالقرآن، هم إذا قالوا ذلك فهم يخالفون نص القرآن.
4: نعم.
5: لأن الله أمرنا أن نأخذ عنه.
4: فضيلة الدكتور، هنا ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق لا يتضلع من ماء زمزم.
5: نعم.
4: التضلع ما معنى هذه الكلمة؟
5: التضلع أن تملأ جوفك من هذا الماء، أن تبالغ في الشرب منه، هذا المعنى. على كل، في أدب لشرب ماء زمزم أورده ابن عباس، جاءه رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف؟ قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم. طبعا تطبيقا لهذه التوجيهات النبوية، لقد حرص الصحابة والتابعون وكثير من العلماء والعوام على التضلع من ماء زمزم، طبعا ولا سيما في الذهاب إلى الحج وفي العمرة، أي أن تملأ الضلوع منه مع استحضار نية معينة عند الشرب منه، لأن الدعاء مستحب عند الشرب من ماء زمزم، فزمزم لما شرب له. وقد روي عن جابر أنه إذا شرب ماء زمزم دعا فقال اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا شرب ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقد قال بعض العلماء ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، هذا ما جاء في السنة الصحيحة والحسنة.
4: نعم.
5: فماذا في العلم وتحليلاته الدقيقة عن ماء زمزم؟
4: هل هناك دراسة علمية؟
5: لعلنا دخلنا في صلب الموضوع.
4: نعم.
5: نحن بدأنا بالنصوص الصحيحة والحسنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بماء زمزم. سيدي الكريم، أجريت في عام 1973 وفي عام 1980 تحاليل كيميائية من قبل شركات عالمية عملاقة ومتخصصة، فكانت النتائج عجيبة، حيث إن مياه زمزم خالية تماما من أي نوع من أنواع الجراثيم المسببة للتلوث، وتعد المياه معدنية. طبعا هناك من يعجب بالمياه المعدنية، التعريف الدقيق للمياه المعدنية، وتعد المياه معدنية ويتهافت الناس على شرائها إذا كانت نسبة أملاح المعادن فيها من 150 إلى 350 ميلي غرام في اللتر. إذا في بكل لتر ماء 150 إلى 350، هذه مياه معدنية تباع بالقوارير.
4: نعم.
5: أما مياه زمزم فتبلغ نسب المعادن فيها 2000 ميلي غرام في اللتر، 2000 ميلي غرام في اللتر. ومن أبرز هذه الأملاح المعدنية الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وغيرها.
4: دكتور، هل لهذا الماء خاصية تميزها عن غيرها؟
5: نعم.
4: من حيث التعبد وخصائص الماء غير التي ذكرناها؟
5: هناك حقائق كثيرة حول هذا الماء سأريدها إن شاء الله. يعد ماء زمزم من أغنى مياه العالم بعنصر الكالسيوم، إذ تبلغ نسبته فيه 200 ميلي غرام في اللتر الواحد. لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. تعلمون أن الإنسان يملك جهاز عظمي أو هيكل عظمي، هذا في خاصة اسمها التجدد، الهدم والإنشاء. من هذه الخاصة لو أن الإنسان أهمل في بعض أغذيته عنصر الكالسيوم يصاب هذا الهيكل بما يسمى بالترقق أو بلين العظام، وهو مرض خطير. لو أن عظم الحوض كسر في إنسان سنه متقدمة لكان طامة كبرى،
4: وهذا المرض نسمع عنه كثيرا في مثل هذه الأيام.
5: فلذلك إن هذا الماء مبارك، إنه طعام طعم. وقد دلت البحوث العلمية الحديثة الصحيحة أن أمراض شرايين القلب التاجية أقل حدوثا عند الذين يشربون مثل هذه المياه. لقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: شفاء سقم. كل كلمة من أقوال النبي تعني حقيقة علمية توصل العلماء إليها في الوقت المتأخر. وتعد المياه غازية هاضمة إذا احتوت على ما يزيد على 250 ميلي غرام في اللتر الواحد من البيكربونات. هذه المياه إذا فيها 250 ميلي غرام في اللتر من البيكربونات تعد المياه غازية هاضمة. ومن أشهر المياه الغازية في العالم مياه نبع إفيان في فرنسا، إذ تبلغ نسبة البيكربونات فيه 357 ميلي غرام في اللتر. الآن دقيق، أما ماء زمزم فنسبة البيكربونات فيه 366 ميلي غرام في اللتر الواحد، إذن هو أعلى نسبة بيكربونات في مياه في العالم في مياه زمزم. لقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ماء زمزم لما شرب له.
4: نعم فضيلة الدكتور، هل استدل العلماء وخصوصا علماء الطب أن يصفوا هذه المياه لمرضاهم؟
5: نعم.
4: لسبب معين من الأسباب؟ نعم. أو لمرض معين؟
5: ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال شفاء سقم، إذن لابد من أن نبحث عن الاستطبابات الدقيقة لهذه المياه. بالمناسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حديث شريف أنا أراه من دلائل نبوة النبي، يقول عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء. فإذا قرأ الحديث مريض يمتلئ قلبه أملا بالله عز وجل، وإذا قرأ هذا الحديث طبيب يشعر بالتقصير: لكل داء دواء.
4: نعم.
5: فالمريض يمتلئ قلبه أملا بالشفاء، والطبيب يمتلئ اندفاعا إلى البحث عن الدواء. طبعا بالمناسبة هناك مرض أنا أسميه بوابة الخروج، هذا لا دواء له، هو مرض الموت. الإنسان كيف يخرج من الدنيا؟ يخرج بمرض عضال يبدأ من جهة في جسمه ويتفاقم، وقد يكون نبيا وقد يكون عظيما وقد يكون وليا. هذا مرض الموت بوابة الخروج، هذا المرض لا شفاء له. أما ما سوى ذلك لكل داء دواء. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله. لكن بالمناسبة يعني لماذا يعد شرب هذا الماء عبادة؟ إنه مالح نوعا ما، الإنسان يتوق إلى أن يشرب الماء العذب الزلال، في هذا الماء بعض الملوحة، لذلك إن ماء زمزم ليس عذبا حلوا بل يميل إلى الملوحة. وإن الإنسان لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيمانا بما فيه من البركة، فيكون التضلع منه دليلا على الإيمان.
4: سبحان الله، حقائق مدهشة تحدثنا بها فضيلة الدكتور عن هذه المياه أملاح معدنية وشفاء كما ذكرتم، إنها لمعجزة. هل حدث فضيلة الدكتور أن استشفى بها أحد من قبل؟
5: هناك قصة شهيرة جدا، أن مدرسة تقيم في باريس من أصل مغربي أصيبت بورم خبيث في دماغها، وقد أنبأها طبيبها المتخصص أنه بقي لها في الحياة أسابيع.
4: نعم.
5: فاختارت أن تذهب إلى الديار المقدسة لتختم عمرها بعمرة في بيت الله الحرام، فشربت من ماء زمزم شربا غير معقول، وكان الشفاء التام، وعادت إلى فرنسا والتقت بطبيبها وأخبرته بما حصل، وألفت قصة شهيرة جدا حيث ذكرت كيف أن الله شفاها بهذا الماء الذي جعله في بيته الحرام.
4: سبحان الله.
5: أنا أريد أن أسأل، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنبأنا بهذه الحقائق التي تطابقت تطابقا تاما مع البحوث العلمية الحديثة، ما المؤسسات العلمية العالية التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي أعطته هذه الحقائق المدهشة عن ماء زمزم؟ ومن هي الهيئات البحوث المتخصصة التي توصلت إلى هذه النتائج الدقيقة عن ماء زمزم؟ وما نوع المخابر العملاقة التي حللت واستنتجت نسب أملاح المعادن في ماء زمزم بدقة بالغة، والتي اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه عن هذا الماء المبارك؟ إنه الوحي، وما ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأنا أميل لأن أسمي هذه التوافقات العجيبة بين أقواله قبل 1400 عام وبين معطيات العلم الحديثة، هذا التوافق يمكن أن يندرج تحت دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا حينما أذكر آية قرآنية وآتي بحقيقة علمية قطعية واضحة جدا تتطابق معها تطابقا تاما، أقول هذا من إعجاز القرآن الكريم. أما إن رأيت حديثا شريفا يتوافق توافقا تاما مع معطيات العلم، أميل إلى أن أفرق بين الإعجاز العلمي وبين دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يكون هذا اللقاء الطيب تحت عنوان من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام
4: صلى الله عليه وسلم. إذن في نهاية هذه الحلقة، وما دمنا تحدثنا عن ماء زمزم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا وإياكم وفضيلة الدكتور من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا في دنيانا من زمزم هذه الماء التي ظهرت في الصحراء لسيدنا إسماعيل عليه السلام، وما زلنا نشرب منها حتى الآن. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

0: evil thing.
1: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: Khadr said, Did I not tell you that you would not be able to have patience with me?
1: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.
0: Moses said, Call me not to account for what I forgot, and be not hard upon me for my affair.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا بالقرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا بأن نكون من أمة المسلمين. الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا رب اجعله شفيعا لنا يوم الدين. اللهم آمين. اللهم آمين. وصلي عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى تابعيهم وعلينا معهم بإذن الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. انتهينا في المرة الماضية من سورة النبأ، طبعا وكما قلنا عن خصائص جزء عامة بشكل عام، فخصائص جزء عامة كلها الخصائص التي تحملها السور المكية. السور المكية بالعادة آياتها قصيرة لكن وقعها عظيم على القلب، سبحان الله. كان الصحابة والتابعين لما يقرؤون هذه السور وهذه الآيات يجلسون بالآية الواحدة يرددونها حتى يصبحوا، وهم يرددون الآية الواحدة خشوعا ويبكون ويتوقفون عندها، لأنها فواصل عظيمة، آيات سبحان الله تخاطب القلب، تخاطب الروح، تخاطب الوجدان. وهذه خصائص السور المكية بأنها لما نزلت على الصحابة في مكة المكرمة قبل الهجرة كانت تريد أن تبنيهم من الداخل، أن تربي الإنسان على الخوف والخشية من الله عز وجل قلبا وقالبا. سهل جدا إنه إحنا نلبس الحجاب ونؤدي الصلوات ونصوم في رمضان، سهل جدا، هذه الأمور أبسط مما تكون، ولذلك جاءت لاحقة، جاءت في المدينة. سهل جدا إن الناس تلتزم بقوانين معينة، الصعب بأنه قلبي يكون لديه الحجاب، قلبي تكون فيه الصلاة، قلبي يكون فيه الخشوع. ولذلك البناء لم يكن من الخارج إلى الداخل، وإنما كان من الداخل إلى الخارج. فكلما شعرت بأن إيمانك ضعف، بأنك محتاجة إلى مزيد من التثبيت، محتاجة بأن تعودي إلى جادة الطريق، وكلنا نضعف، وكلنا نشعر بهذا الفتور، وكلنا تمر علينا أيام نشعر بأن علاقتنا بالله عز وجل تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى صيانة، كلما ضعفت عودي إلى الصور المكية، عودي إلى الصور المكية حبيباتي. اقرأي في تدبراتها، اقرأي في تفسيراتها، اقرأي فيما قاله العلماء عنها، فهي فعليا تحيي القلب. كان الرجل والمرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ عليهم الآية والآيتين والسورة فيسلم. ما معنى يسلم؟ أي يستسلم، يعلم بأن هذا القرآن الكريم حق من عند الله عز وجل، وبأنه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طيب الحمد لله رب العالمين، لما تكلمنا عن سورة النبأ وقلنا بأنها قسمت الناس، طبعا في بداية السورة كان السؤال العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وقلنا بأنه النبأ العظيم جاءت بمعنى اليوم الآخر، البعث، الحساب، كل ما يتعلق بالغيب، النبأ العظيم الذي يغيب عن عيون الناس. مشكلتنا إحنا دائما البشر فطرة فيهم إنه دائما تريد أن ترى الشيء حتى تصدقيها، ولذلك اختبارنا العظيم كان بماذا؟ بالإيمان بالغيب. أول صفة من صفات المتقين التي جاءت في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب، لأنه لو الإنسان كشف عنه الحجاب ما في داعي لإيمانه. عشان هيك لما الله عز وجل يقول فكشفنا عنك لا مجال للتوبة بعد ذلك، فالحمد لله رب العالمين الذي علمنا ونفعنا، وأسأل الله أن ينفعنا بجزء عام وبسورة النبأ. الآن سوف نتكلم عن سورة عظيمة اسمها سورة النازعات، وهذه السورة في الترتيب، في ترتيب النزول، احنا حكينا طبعا في ترتيب مصحفي اللي هو من الفاتحة إلى الناس، وحكينا في ترتيب نزول، يعني نزلت سورة العلق ثم نزلت سورة المدثر ثم المزمل وكذلك. سورة النازعات حبيباتي في الترتيب المصحفي وفي ترتيب النزول نفس الشيء، يعني هي في المصحف النبأ ثم النازعات، وأيضا في نزولها على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نزلت عليه النبأ ثم نزلت عليه النازعات. احنا حكينا تقريبا النبأ نزلت كانت رقم 80 بالثمانينات، يعني من السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة متقدمة من العهد المكي، ثم نزلت مباشرة بعدها النازعات. طبعا اسمها النازعات. ما معنى هذه التسمية؟ سوف يأتينا الآن بتفسير الآيات، لأن الآية الأولى الله عز وجل يقسم بالنازعات. غالبا حبيباتي لما يكون الله عز وجل يذكر في القرآن الكريم الصفة، يعني إحنا عندنا في اللغة العربية الصفة تدل على من؟ على الموصوف. الله عز وجل أحيانا يستخدم الصفة دون أن يذكر الموصوف، يذكر الصفة دون أن يذكر الموصوف. لماذا؟ لأن هذه الصفة من العظمة ومن يعني الآثار التي سوف تتركها على الإنسان وعلى قلب الإنسان، ما يجعل أصلا ذكر التي تنم عنه اللي هو الموصوف غير موجود. ولذلك الله عز وجل قال والنازعات. من هي النازعات؟ هي صفة، لكن العلماء اختلفوا في الموصوف. على ماذا تدل النازعات؟ أغلب العلماء والمفسرين قالوا بأن النازعات هم الملائكة التي تنزع الروح، لكن بعض العلماء قالوا بأن لها تفسيرات أخرى. قالوا بأن النازعات تعني بأنها النجوم في السماء تنزع من مكان إلى آخر. بعض العلماء قالوا النازعات هم المجاهدين ينزعون السهام، يشدون الوتر ثم يطلقون السهم. تفسيرات عديدة، لكن جمهور العلماء على أن النازعات هي صفة للملائكة، ودليلهم في ذلك بأن الله عز وجل قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. من هم المدبرات؟ باتفاق العلماء هي الملائكة. فقالوا بما أن كل الصفات هذه معطوفة، فإذا والله أعلم هي تدل على الملائكة، تدل على وصف لهؤلاء الملائكة. ويقول العلماء كلما زادت عظمة الموصوف كلما زادت صفاته، يعني ولله المثل الأعلى، الله العظيم، فمن شدة عظمته أسماؤه لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل علمنا 99 اسما، لكن له أسماء لا نعلم عنها وصفات لا نعلم عنها سبحانه عز وجل. فكلما عظم حبيبات الموصوف تعددت صفاته وكثرت صفاته. فإذا اتفقنا، والعلماء أغلبهم اتفقوا على أن النازعات والناشطات والسابحات والسابقات كلها وصف للملائكة، فهذه دلالة على عظم هذه الملائكة. الغريب بأن الله عز وجل من بداية السورة يضعك في قلب الحدث، وكأنك تدخلي إلى ذلك المكان، إلى هذه السورة في لحظة فاصلة بين الحياة والموت، بين الحياة والموت تدخلي مباشرة. وهذا أيضا من عجائب ذكر الصفة بدلا من ذكر الموصوف. لو أن الله عز وجل أقسم بالملائكة لانشغلنا بالملائكة عما تفعله الملائكة، ولكن الله عز وجل يريد أن يلفت نظرنا ليس إلى الملائكة وإنما إلى ما تفعله الملائكة في تلك اللحظة. فقال والنازعات. ما هو النزع؟ النزع هو الأخذ بشدة بقوة. الله عز وجل في سورة آل عمران يقول تنزع الملك ممن تشاء. لماذا الله عز وجل قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء؟ لماذا لم يقل تؤتي الملك ممن تشاء وتأخذ الملك ممن تشاء؟ لأن الملوك يتعلقون بملكهم في الدنيا، يتعلقون في سلطانهم، يتعلقون في كراسيهم، فالله ينتزع منهم ذلك الملك انتزاعا. قلوبهم معلقة، جوارحهم لو خيروا لبقوا على تلك الكراسي حتى يموتوا وربما بعد ذلك، لكن الله عز وجل جل في علاه يقول وتنزع الملك ممن تشاء. الشاهد الآن الله عز وجل يتحدث عن هذه اللحظة الفاصلة، عن هذه اللحظة التي هي بين الحياة والموت، عندما تنزل ملائكة الموت لتقبض هذه الأرواح. فالله عز وجل يقول بعض هذه الأرواح، وأغلب العلماء على أن هذه الملائكة النازعات فقط للضالين والكافرين من عباده، فالحمد لله رب العالمين، فهي تنزع أرواحهم انتزاعا لشدة تعلقهم بالدنيا. فهم لأن قلوبهم معلقة بالدنيا، قلوبهم معلقة بالمال، قلوبهم معلقة بالأولاد بشكل، طبعا كلنا نتعلق بالأموال والأولاد، ولكن بشكل أنهم يعتقدون بأن هذا الملك باقي، وأنه هذه الزينة اغتروا بها عن الله عز وجل وانشغلوا بها عن الله عز وجل، فلشدة تعلقهم بهذه الأشياء سبحان الله الجزاء من جنس العمل يكون انتزاعهم منها شديد وأليم. يا الله، وكأنه كما جاء في وصف الحديث النبوي الشريف، وكأنه روح الكافر والعياذ بالله تنتشر في كل خلايا جسده وفي كل أعصابه وفي كل جوارحه، حتى إذا جاءت الملائكة تنتزعها فكأنما تنتزع الصوف إذا كان في شجرة شوك. تخيلوا شجرة شوك وتضعي فيها الصوف مش الصوف المحبوك، الصوف الخام، ثم تحاولين انتزاع هذا الصوف، هل يخرج معك الصوف من غير الشوك؟ لا يمكن. الواو هون واو إيش؟ الواو الأولى، والنازعات قسم، واو القسم. وإحنا قلنا في اللغة العربية وفي القرآن الكريم بأنه إحنا دائما عندنا أدوات القسم. ما هي أدوات القسم؟ واو القسم اللي هي أداة القسم، المقسوم والمقسوم عليه، المقسوم والمقسوم عليه، يعني بنحكي عنه جواب القسم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وموالد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، إذن أقسم بأن الإنسان في كبد، صح؟ في هذه الصورة نجد بأن الله عز وجل أوجد القسم والنازعات والناشطات والسابحات فالسابقات فالمدبرات، ثم الله عز وجل يدخل في موضوع آخر، ويوم ترجف الراجفة، أين جواب القسم؟ أين جواب القسم؟ جواب القسم مقدر، مقدر لعظمه. فالله عز وجل أخفى الموصوف وأخفى جواب القسم حتى تجلسي مع نفسك وتتدبري هذه الآيات وتتخيليها كل بطريقته. فكأن الله عز وجل يقول والنازعات لتبعثن، هذا هو جواب القسم المقدر، لتبعثن. كانت من أكبر القضايا التي ينكرها قريش البعث بعد الحساب، كانوا يأتون إليه بالعظام البالية ويفتتونها أمامه ويقولون أتقول بأن الله عز وجل سوف يبعثنا؟ فالله عز وجل يقسم بهذه اللحظة الفاصلة بين الحياة والموت التي هي مقدمة البعث، الموت. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مات فقد قامت قيامته. تعاملنا مع الموت سبحان الله تعامل عجيب، دائما نحن نؤمن بالموت،

ولأنه يرحم عباده، ولأنه يعلم أن هذه القلوب قد تنخلع وقد تخشى وقد تخاف. اللهم اجعلنا من ممن يخشاك ويخافك، فيأتيك بالصفة المقابلة لها فيقول: والناشطات نشطا. من هم الناشطات نشطا؟ عكس النازعات نزعا، النازعات غرقا، عكسها. بإذن الله عز وجل للمؤمنين بهدوء بنشاط. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فكأنها تنشط. تخيلوا ملائكة عظام لما تأتي إلى روح الكافر، لما تتخيلي كلمة النزع تجد فيها مشقة، وكأن الملائكة أنفسها تجد مشقة في نزع هذه الروح المتعلقة بالدنيا، ولكنها عندما تأتي إلى روح المؤمن فهي تنشط في صحب روحه. حتى أن الميت نفسه، إحنا أحيانا قد نحكي يا حرام مات صغير، يا حرام مش هو. سبحان الله، عند ساعة نزع الروح كان أسعد الناس، لأنه علم خلص، أتم ما عليه، أدى ما عليه، رأى مقعده من الجنة. فتنشط الملائكة في سحب روحه حتى لا يشعر بها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وكأنها كالقطرة تنزل من فم السقاء. شايف لما هيك تصب مي بسهولة نزول هذه القطرات. والناشطات نشطا، هذه الملائكة تنشط بهذه الروح. ثم انظروا، الله عز وجل يقول بأنها تأخذ هذه الروح. الله عز وجل وصفها في موضع آخر وقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نحن في هذه الدنيا نحاول كثيرا أن نصل إلى مرحلة الرضا، نجاهد أنفسنا، نجدها أحيانا، تجد نفسك الحمد لله أنا في رضا، لكن الرضا الحقيقي في تلك اللحظة، في تلك اللحظة لما تسمعي الملائكة وهي تقول: إلى روح وريحان ورب غير غضبان. روح مطمئنة خلاص أدت ما عليها. الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه القلوب اطمأنت بذكر الله في حياتها، فكان الجزاء من جنس العمل أنها كانت مطمئنة عند نزع الروح. فالله عز وجل يصف هؤلاء الملائكة وهم يقول: والناشطات نشطة، تأخذ هذه الروح بنشاط وسرعة وخفة. والسابحات سبحة، حتى الطيور في السماء، يعني نحن مخدين معنى السباحة فقط في الماء، لكن حتى الطيور تسبح في السماء. خفة في الحركة، وكأنها لخفة هذه الأرواح، لشدة فرحها بلقاء الله عز وجل، لشدة استبشارها بلقاء الله، وكأنها تسبح سباحة في السماء، تصعد إلى الله محملة. كأن هذه الملائكة سبحان الله هي وسيلة المواصلات التي سوف تأخذ هذه الروح وتروح بها إلى الجنة بإذن الله عز وجل. فهذه الملائكة تأخذ هذه الأرواح بنشاط وخفة. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. في أرواح الملائكة تتسابق فيها، أرواح الشهداء، روح الشهداء، يكون الرجل أو المرأة من الشهداء محمولا على الأكتاف، وهو يعني جنازته سريعة ولسان حاله يقول: قدموني قدموني يا الله. خفيفة، نعم نعم، وهذا والله أعلم من علامات القبول بإذن الله. فكأن الله عز وجل يقول: فالسابقات سبقا. هناك أرواح تتسابق الملائكة، تعرفوا كيف؟ مفتخرة الملائكة، شاعرة بالفخر: إني أنا يا رب أكرمتني بأن أخذ روح هذا العبد المؤمن فأسابق بقية الملائكة حتى آتي بها عليك. فانتقلنا من مشهد، وهذه التربية القرآنية، من مشهد شوي في بداية السورة: والنازعات غرقا، ثم والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا. أرواح تتسابق بها الملائكة. كلما زاد الإنسان رصيده من التقوى والخشية والقرآن وأهل القرآن، كلما كان مع الملائكة التي تتسابق به. أنتم متخيلين؟ تخيلوا هذا السباق العظيم في السماوات، الملائكة تتسابق بهذه الأرواح، تريد أن تصل بها إلى الله عز وجل، يسبق بعضها بعضا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمدبرات أمر هؤلاء.

الملائكة. طبعا التدبير بأمر الله عز وجل، هو المدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. لكن المعنى هنا جاء فالمدبرات أمرا للملائكة التي تمتثل بأوامر الله عز وجل فتدبر. فتجدي بأنه لدينا كما جاء في الحديث النبوي الشريف ملائكة للجبال، ملك الجبال الذي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما خرج من الطائف بعد أن رجمه الناس وجاء إليه وقال له الآن يستأذن عليك ملك الجبال. إذا ملك مسؤول عن الجبال، هناك ملائكة مسؤولة عن كل أمور الحياة، له معقبات. من هم المعقبات؟ الملائكة الموكلة بتعقبك، الملائكة الموكلة بالحفاظ عليك في الدنيا، الملائكة سبحان الله التي سخرها الله عز وجل لتستغفر لك. ومن هم؟ حملة العرش. حملة العرش من وظائفهم، تخيلوا وهم يحملون العرش، عرش الرحمن، من وظائفهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا. يا الله، علاقتنا بالملائكة يجب الإنسان أن يكون على وعي معها. قبل فترة قلت إنه إحنا أحيانا نمر على أركان الإيمان مرورا سريعا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا، لا يكفي أن ألفظ ذلك لفظا، وإنما أتمتع بالإيمان بالملائكة، بميزات هؤلاء الملائكة، بالعلاقة التي تربطني بهم حتى لو لم أكن أراهم. أنا محاطة بالملائكة. قبل شوي تحكي لي ليش الدرس على اليوتيوب مش زي الدرس معك شخصيا؟ مش الميزة مش فيه، الميزة في الملائكة التي تحيط في هذا المجلس. ملائكة تتعهد مجالس الذكر في الأرض، ملائكة سابحة تسبح وتبحث أين يذكر اسم الله فتذهب وتجلس معهم وتظل تستغفر لهم حتى تخرج، نخرج وتخرج معنا وتصعد إلى الله عز وجل وتسأله المغفرة لنا جميعا. فتأملوا هذه العلاقة العظيمة مع الملائكة، الملائكة التي لما تنزع روح الكافر هذا النزع الشديد جراء ما ظلم وكفر وفعل المنكرات في الدنيا وآذى الناس، فهو جزاؤه من جنس عمله. والذين تنشط الملائكة في أخذ أرواحهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، آمين آمين، تنشط في أخذ أرواحهم أيضا الجزاء من جنس العمل ورحمة الله فوق كل شيء. إذن هذه السورة حبيباتي تفتتح بهذه الخمس آيات كلها مبدوءة بواو القسم، ثم الواو بينها معطوفة على في المدبرات، وجواب القسم مقدر كلها، وكأن الله عز وجل يقول والناشطات غرقا لتبعثن، والناشطات نشطا لتبعثن، والسابحات سبحا لتبعثن، فالسابقات سبقا لتبعثن، فالمدبرات أمرا لتبعثن، جواب مقدر. ثم الله عز وجل وعادت القرآن المكي أو السور المكية بأنها تصور هذه المشاهد من يوم القيامة تصويرا، أنت تعتقدي بأن المعنى واحد لكن الكيفيات مختلفة. وهذه ميزة من ميزات القرآن أخواتي. القرآن الكريم نقول بأنه قرآن مصرف. إيش يعني مصرف؟ يعني يذكر المعنى الواحد بطرق متعددة. يأتيك معنى الموت أو القيامة أو البعث أو الحساب، لكن في كل مرة تجديه من زاوية مختلفة بصورة مختلفة، وهذا يعزز لديك قدرتك على تصور هذه المشاهد. لأنه مهما بذلنا من جهد في تخيلها، فالله عز وجل يقول ليس في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء. إحنا سوف نتخيل هذا العذاب أو هذا النعيم، لكننا لن ندرك ذلك حقيقة. فالله عز وجل يأتينا بالمعنى من أكثر من زاوية حتى الإنسان يحاول التخيل، يحاول أن يتصور. الإنسان يغفل حبيباتي، إذا الله عز وجل لم يذكرنا بذلك لن نتذكر. والدليل على ذلك أنه لما نكون جالسين في مجلس وحدا جيب سيرة الموت، شو مصر نحكي؟ تفكروا هالسيرة عاد بلاها، سيرة الأموات، ما احنا كنا حلوين قبل شوي. فعليا الإنسان سبحان الله، فالله عز وجل يريد، سبحان الله، يريد لعباده الخير. يقول يا عبدي تذكر، هذه الدنيا متاع، هذه الدنيا لعب. أنتم متخيلين إحنا كأننا في لعبة، لعبة لعبة لعبة.
لعب وله. الحياة الحقيقية هي بعد الموت. فالله عز وجل يذكر الناس بمشاهد يوم القيامة في كل مرة من زاوية مختلفة، قرآن مصرف، ولقد صرفنا، سبحان الله. طيب، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ما هي الراجفة وما هي الرادفة؟ الراجفة أغلب العلماء على أنها الصيحة الأولى أو النفخة الأولى في الصور، عندما ينفخ إسرافيل. شوفوا كل ما زال الحديث على الملائكة، يعني شوفوا حضور الملائكة في هذه السورة. عندما ينفخ إسرافيل في هذا الصور النفخة الأولى، الله عز وجل سماها الراجفة، لأن الأرض والجبال ترجف حتى لا يبقى على الأرض أي حي، يموت الناس جميعا، ترجف الراجفة، سبحان الله. هذا يعطينا مدلول بأنه لا شيء في هذه الدنيا ثابت حبيباتي، ولا شيء. أحيانا الناس تعتمد على أشياء تعتقد بأنها ثابتة في حياتها، حتى اعتمادنا أحيانا على البشر أنفسهم. وإحنا صغار كنا معتمدين على آبائنا بأنهم هم مثلا الأب هو كل شيء. لم تنمى لدينا مشاعر أن الاعتماد يجب أن يكون على الله دائما في المطلق. الأب والأم والزوج والأخ والابن كلها وسائل، لكن الاعتماد الحقيقي على الله عز وجل. ما الذي يثبت أهل غزة والمستضعفين في كل مكان؟ لو كان اعتمادهم على أزواجهم أو أولادهم، والله لما رأيت منهم آيات الصبر التي نراها، لكن لأنه اعتمادهم على الحي الذي لا يموت. قبل فترة كنا في نقاش نتكلم عن الناس ومذاهبهم في الاعتقاد، ومنهم من يعبد الطبيعة، فقلت لهم حتى الطبيعة قد تغضب وتنقلب وليس لها ثبات. الشيء الثابت الوحيد هو الله عز وجل، الحي القيوم. قل هو الله أحد، الله الصمد، المقصود بالحوائج على الدوام، الذي هو كما هو جل في علاه. فالله عز وجل يقول هذه الجبال التي ترونها وتعتقدون بثباتها، وهذه الأرض برجفة واحدة، نفخة. نفخة أخواتي، لما تقرأوا في قصص السابقين، في قصص الأقوام السابقة، الله عز وجل ماذا قال عنهم؟ برجفة، بنفخة يهلكهم عن بكرة أبيهم، فقط. تعالوا وكفروا وعملوا وفعلوا، الله عز وجل بنفخة واحدة، سبحان الله، حضارة كاملة تنتهي. اللهم آمين، اللهم عجل بعذابهم، اللهم آمين، اللهم اشفي صدور قوم المؤمنين. إذن الله عز وجل يقول يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الرادفة هي النفخة الثانية، هذا جمهور العلماء قالوا ذلك. طبعا في تفسير آخر بأن الراجفة هي السماء والرادفة هي الأرض، لكن ما عليه جمهور الفقهاء وعلماء التفسير بأن الراجفة والرادفة هي النفخة الأولى والثانية. وسئل أحد أصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، قيل كم بين النفخة الأولى والنفخة الثانية؟ قال 40. فالرجل قال له 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. قال كم؟ قال أقف عندما وقف عليه النبي. النبي قال 40، لا ندري، لا نعلم. 40 بين النفختين. وعلى جميع الأحوال فسبحان الذي لا إله إلا هو، الإنسان يقوم من قبره كأنه ما لبث إلا يوما أو بعض يوم، مثل النوم. أنت عمرك حسيتي لما تنامي إذا ما كان أمامك ساعة، تعرفي كم ساعة نمتي؟ أيام تستيقظي من النوم بتحسي حالك صار لك نايمة سنة، تكونوا ساعة بس ربي بارك لك في تلك النوم. وأحيانا بتنامي الليل كله وزيادة عليه، وبتصحي مكسرة بتحكي والله كأني ما نمت. فسبحان الله الذي سمى النوم موتة صغرى، سبحان الله. طيب، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وشوفوا حبيباتي أن الله عز وجل بدأ السورة بمشهد إيش؟ مشهد انتزاع الروح، مشهد الموت، عشان يقرب لنا بأن الموضوع أقرب مما تتخيلوا. مباشرة بعد هذا المشهد الله عز وجل يقول يوم ترجف الراجفة، خلص. حتى الذي مات من زمن سيدنا آدم عليه السلام، لو بده يستنى مليار سنة، سوف تقوم الساعة وسوف يقوم وكأنه
هذا الوقت لم يمضي. فالله عز وجل ينبهنا، يقول لنا اعملوا قبل الموت، لأنه مع الموت ينتهي كل شيء، يقفل هذا الكتاب، انتهينا. اعملوا للآخرة كما تعملون للدنيا حبيباتي، افتحوا أرصدتكم في تلك الدار، ضعوا فيها صدقات، ابتسامات، معروف مع الناس، كلمة طيبة، والله لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الناس في ذلك المشهد العظيم، عندما الله عز وجل يحاسبهم لن يتحاسبوا بالدرهم والدينار، والله لو كان لك ملك الدنيا كلها سوف يتحاسبون بما هو أعظم، بالحسنات والسيئات. أذيت فلان يأخذ من حسناتك. يا الله، إحنا قلنا في سورة عبسة بأن الرجل يطوف بزوجته يسألها الحسنة، يقول لها أي زوج كنت لك، فتقول له نعم الزوج، فيقول حسنة، تقول أنا أحوج منك بها حسنة، اللي هي الآن قولي سبحان الله بتاخذ 10 حسنات، يعني 10 من كلمة سبحان الله لا تعطيه إياها، فيذهب فيطوف فيأتي بأولاده فيقول أي أب كنت لكم، فيقولون نعم الأب، يقول حسنة يا أولادي، يقول يا أبي أنت ترى ما نرى. فالحساب يوم الحساب لا يكون بدرهم ولا دينار، وإنما بالحسنات والسيئات. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه مرة قال لهم أتعلمون من المفلس؟ قالوا له يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع أو ولا دينار. فقال لهم المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وظلم هذا، ثم يأتي يوم القيامة فهذا يأخذ من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله. يا لطيف، عن جد يا لطيف، ألطف بنا. فلا تستهينوا حبيباتي بالأعمال الصالحات، لا تستهينوا بالابتسام الحلو في وجوه، والله كلنا مثقلين، كلنا مجهدين، كلنا متعبين، كلنا مبتلين. الله عز وجل خلق، قال وخلق الإنسان هلوع، خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، علة خلقنا الابتلاء. فخففوا على بعض، الانتقاد الزائد بلى منه، بلى منه، حتى لو شفت فيها عيوب الدنيا. المشكلة إنه الإنسان كليل عن عيوب نفسه، لكنه عند عيوب الآخرين ما شاء الله بدهش من النظارة يعني. فحبيباتي خففوا على بعض الطريق، خففوا بعض على بعض الحمل. سمعت كلمة حلوة، سمعت نصيحة، حتى لو أنت نفسك مش قادرة تطبقيها مرريها. رب مبلغ أوعى سامع. الموضوع مش بس موضوع أني أنا أتصدق وأقضي الليل، أنا أصلي كله خير بإذن الله عز وجل، لكن في أعمال حبيباتي هي عند الله عز وجل كجبال أحد. أن تمشي في حاجة أخوك المسلم، والله عرفت فلانة عندها حاجة. إحنا أحيانا نبخل على بعض، يعني حكيتها قبل مرة، نبخل على بعض في وسط أكل. لا تبخلوا حبيباتي، لا تبخلوا، ما بتعرفي أي ما هو السرور الذي تدخلينه على قلب أحدهم. سبحان الله، كلمة طيبة، ما دام العبد في عون أخي. تخيلي طول ما أنت ماشي في حاجته معية الله معك والبركة. لا تنسوا حبيباتي بأن أعمالكم الصالحة بركة في أعماركم، بركة في أولادكم، بركة في ذريتكم إلى قيام الساعة، بركة. إذا انتزعت البركة دائما سبحان الله، اسأل الله عز وجل البركة في الوقت، البركة في العلم، البركة في الدين. من علامات الساعة أن تنزع البركة، فأسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا. طيب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الله عز وجل يصف القلوب، والقلوب في القرآن الكريم لما يأتي لفظ القلب، مش هاي العضلة اللي برسمون لها هاي القلب، ولا هلا صارين يعملوا هيك القلب وهيك مش هاي القلوب. القلوب هي ما نعقل به، موطن التفكير والإحساس، الفؤاد. نعم، موطن القلب نعقل. الله عز وجل يقول لهم قلوب لا يعقلون بها. إذن القلب هو موطن التمييز. فالله عز وجل يقول قلوب يومئذ واجفة، وجف
شدة الخوف والعار. تؤخذ في تلك اللحظة هذه المشاهد العظيمة لما يقوم الناس، لما السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمام النبي قال لها بأن الناس تخرج من قبورها حفاة عراة، قالت يا رسول الله عراة ينظر بعضنا بعضا؟ قال يا عائشة الأمر أكبر من هذا، أكبر من هذا. يعني سبحان الله، فالله عز وجل يقول قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ولماذا الله عز وجل اختار البصر؟ لأنه فعليا 90% من لغة الجسد هي في البصر. أنت عندما تنظري في عيني أحدهم تجد الحزن أو الفرح أو الغضب أو الحقد أو الحسد، تستطيعي أن تميزي من العينين. العينين هي مرآة النفس، تعكس ما في نفس الإنسان. فالله عز وجل يصف القلوب بأنها في حالة من الخوف والهلع، والأبصار من شدة الهول خاشعة. الخشوع أي أن الأبصار تتجه نحو الأرض. طب لماذا يا رب تتجه نحو الأرض؟ لأنها تخاف أن تنظر حولها من شدة الخوف، تخاف أن تدير في المكان أبصارها فخاشعة، أبصارها خاشعة. لكن هذا الخشوع هل هو في مكانه أو في غير مكانه سوف يأتينا الآن. أبصارها خاشعة يقولون، الآن شوفوا من ميزة القرآن الكريم أنه يمشي معك بالأزمنة، وهذا علم من علم التدبر، بأنك عندما تتأمل الآيات تحري مواطن الفعل الماضي والفعل المضارع، وكيف أن الله عز وجل ينتقل بك وكأنها آلة الزمن، ينتقل بين الماضي والمحاضر والمستقبل. فالله عز وجل الآن يتكلم عن ماذا؟ في البداية كان يتكلم عن لحظة نزع الروح، ثم تكلم عن البعث ويوم القيامة، ثم الآن الله عز وجل يعود إلى الدنيا رجوع عكسي، يعود إلى الدنيا. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. هذول اللي أبصارهم خاشعة وقلوبهم واجفة، ماذا كانوا يقولون في الدنيا؟ كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالعظام النخرة. ما هي العظام النخرة؟ العظم عندما تتركيه لمدة طويلة النخاع الموجود في داخله يختفي، فتصبح حشة لدرجة إنك عندما تحملينها تتفتت بيدك. فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، ثم يحملون ذلك العظم ويفتتونه بين أيديه بين يديه، ويقولون له أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة الدنيا، لماذا سميت الحافرة؟ قيل لشدة ما يحفر فيها الإنسان خطواته، فهو في حالة سعي مستمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء، ما هي أصدق الأسماء؟ أفضل الأسماء ما حمد وعبد، وأصدق الأسماء حارث وهمام أو همام. لماذا؟ لأنه إحنا كلياتنا في النهاية حارث وهمام. إذن الاسم لو سميت إنسان حارث فهو حارث، لأنه فعليا في حالة حراثة دائمة في هذه الحياة. همام إحنا دائما نهم بالأمر. فالله عز وجل سماها الحافرة لأنه الناس تحفر أقدامها في السير فوقها. خطواتك موجودة تشهد عليك، خطوات من سبقونا، خطوات من سيأتوا بعدنا، حافرة حفرت في الأرض. لا تظني بأن أثرك سوف ينتهي ويذهب، إن كان خيرا فخير، ولك أجرك وأجر من عمل بهذا الأثر إلى يوم القيامة، وإن كان شرا والعياذ بالله فهو شر على صاحبه وعلى من استنى بسنته إلى يوم القيامة. فهؤلاء يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أئنا لمردودون في الحافرة، خلص تعبنا وحفرنا فيها خطواتنا، يظنون بأن الأمر انتهى. شوفوا منطقيا وعقليا الأمر لا يستقيم، بأن الإنسان يفعل كل ما يفعله ثم لا حساب ولا عقاب. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، وانظري إلى شدة سخريتهم، يقولون أئذا كنا عظاما نخرة. ثم قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني رجعة، كأنه سوف يعني هم بيحكوا لو الأمر هذا حقيقي، إذا كما تزعم بأننا سوف نعود إلى هذه الدنيا، والله هيك إحنا خسرانين. باستهزاء. لاحظوا حبيبات الأفعال هم، لما قالوا
قالوا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. ثم قالوا تلك إذن كرة خاسرة. الأول جاء بالمضارع، الثاني جاء بالماضي. لماذا؟ قال العلماء يقولون بأن هذا ليس الموقف حدث مرة ولا مرتين وفقط حدث مع الرسول، إلى قيام الساعة سوف تجد من يأتي ويشكك بالبعث، يقولون في استمرارية في تكذيب البعث والحساب. لكن لما قالوا تلك إذن كرة خاسرة قالوها مرة واحدة فقط، حتى لا يدخل حتى مجرد الشك في أنه كلامك صحيح، قالوها على سبيل الاستهزاء والسخرية. لأنهم لو أعادوا ذلك، الإنسان أحيانا يقولون بأن الإنسان عندما يقول القول أكثر من مرة يصدقه حتى لو كان كذبا، فهم لأنهم خافوا حتى من تكرار. تفضل. نعم، إذن يقولون لأنه القول مكرر بإنكار البعث ليس فقط على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجودا على زمن الأنبياء من قبله، وكان موجودا على زمنه، وسوف يبقى حتى قيام الساعة. هناك من يشكك بالبعث والحساب. لكن قالوا تلك إذن كرة خاسرة، قالوها مرة بعدين خافوا أنها تكرر فيصدقها الناس، قالوا تلك إذن كرة خاسرة. فالله عز وجل يرد عليهم ويقول فإنما هي زجرة واحدة. زجرة لما الإنسان يصرخ بأحد مع غضب، فالله عز وجل يقول زجرة واحدة فقط، فقط هذا فقط الذي يحتاجه الله، وله المثل الأعلى بأن ينهي هذه الدنيا. فإنما هي زجرة واحدة. نعود مرة أخرى إلى القيامة، فإذا هم بالساهرة. شوفوا تنقل الآيات ما بين لحظة الموت ثم يوم البعث ثم نعود إلى الدنيا ثم نعود إلى أرض المحشر. الساهرة قيل بأنها أرض المحشر، وسميت بالساهرة لأن الناس تسهر فيها بدون انقطاع، تسأل النوم فلا تجده، وتبقى على ذلك الحال سنوات وسنوات، تريد النوم بكل جوارحها لكنها لا تصل إليه. فإذا هم بالساهرة. الآن المشهد الأول بكل ما فيه من دلائل على هذا القرآن المكي الذي يحمل خصائص السور المكية بالحديث عن الموت وعن البعث وعن الحساب وعن يوم القيامة، ثم فجأة يأتينا وكأن الله عز وجل ينتقل، تعرفوا كيف؟ سبحان الله، وكأنه المشهد التصويري، زاوية التصوير تنتقل إلى مشهد مختلف تماما. هل أتاك حديث موسى؟ سبحان الله، ما هو الرابط؟ الله يتحدث عن ملائكة تنزع الأرواح، ويتحدث عن سماوات وعن أرض وعن قيامة وعن محشر، ثم الله عز وجل يقول هل أتاك حديث موسى، يتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله عندما يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الخطاب له ولأمة من بعده، هل أتاك حديث موسى. وحديث موسى أخواتي كان موجودا لدى العرب حتى قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون عن سيدنا موسى، وكانوا يعلمون عن فرعون، وكانوا يعلمون عن تلك الحضارة البائدة. ولأن أقرب ما يقرب الإنسان للصورة الحقيقية ضرب الأمثال، فالله عز وجل يضرب الأمثال. ولأن منهم من جاء إلى النبي وقال أإذا كنا عظاما نخرة، الله عز وجل يقول له انظر إلى من جاء قبلك وادعى بأنه إله، ماذا فعل الله به؟ وكأنه نموذج ومثال يضربه الله عز وجل لأولئك المعاندين في ذلك الزمن والمعاندين إلى قيام الساعة، بأنكم انظروا إلى ما سلف، انظروا إلى تلك الحضارات. إلى الآن لا أحد يعلم سر بناء الأهرامات كيف بنيت، حضارة الآن لم نصل إليها، وبالرغم من ذلك الله عز وجل يقول بأنه سبحان الله استبدلهم استبدال. فالله عز وجل يقول هل أتاك حديث موسى. هذه الآية فيها أول شيء مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا محمد كما كذبوك فقد كذبوا الأنبياء من قبلك، وكما جاءوا لك بحجج عظيمة فقد جاءوا بحجج أعظم أمام أقوامهم، و
وهذه تدور حتى مع الدعاء والمصلحين في كل مكان. سوف يأتي ناس ويأتوك بالحجج والبراهين والأسئلة، وكلها الله عز وجل يدحضها. هل أتاك حديث موسى؟ موسى أكثر نبي ذكرا في القرآن الكريم، قصته تدور في القرآن الكريم أكثر قصص الأنبياء. لماذا؟ لأن قصة بني إسرائيل هي مشابهة تماما لقصة المسلمين والإسلام، وذلك موجود في سورة البقرة لما الله عز وجل تحدث عن سيدنا آدم وقال إني جاعل في الأرض خليفة، ثم قال بأنه عندنا نموذجين في سورة البقرة. النموذج الأول بني إسرائيل، أعطاهم ما أعطى أمة محمد، نبي وآيات ودلائل، وخرجوا من الاستضعاف إلى التمكين. في مرحلة الاستضعاف نجحوا وخرجوا مع سيدنا موسى، لكنهم في مرحلة التمكين فشلوا، فاستبدلهم الله عز وجل بالنموذج الثاني الذي يأتي في سورة البقرة، والذي يتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام ومن نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتحدث عن نفس الظروف التي حدثت، ويقول للمسلمين أنتم أيضا خرجتم من الاستضعاف، فإياكم أن تفشلوا وقت التمكين. والله حتى قيام الساعة قانون الاستبدال موجود يستبدلكم، وما ذلك على الله بعزيز. إذن الله عز وجل لما يذكر موسى إشارات ودلائل بهذا الاسم لا تنتهي. هل أتاك حديث موسى يا محمد؟ هذا المثال ليس فقط للكفار الذين حولك أو المشركون الذين يشككون في البعث والحساب، وإنما للمسلمين. انظروا في حضارات الأمم السابقة كيف الله أهلكها. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ انظروا إلى كرامة هذا النبي العظيم الذي سمع صوت الله عز وجل. وأغلب العلماء أن الذي سمعه موسى صوت الله ناداه، والنداء كان بصوته عز يعني سبحانه وتعالى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. انظروا لماذا ناداه الله أول مرة؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. كان الله عز وجل يقول فرعون طغى. الطغيان أن يصل إلى مرحلة من الاعتداء فجر، وبالرغم من ذلك الله عز وجل لم يأخذه بغتة، لم يأخذه بغتة وإنما أرسل له رسولا. وشوفوا ماذا قال له، فقل هل لك أن تزكى. يا الله، فرعون الذي يقول لا أرى لكم إلها غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى، أنا موسى اللي خرجت من أصلا من عنده خائفا أترقب، تريدني أن أذهب إليه وأقول له هل لك إلى أن تزكى؟ تزكى أي أن تتطهر، وأهديك إلى ربك فتخشى. خلينا نوقف شوي عند هذا موضوع التزكية والخشية. لما تكلمنا عن سورة عبسة قلنا بأنه سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل وصف هذا اللقاء وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله أو يذكر، ثم قال أما من جاءك يسعى وهو يخشى. إذن الخشية هي المرحلة الأولى، ثم تأتي بعدها التزكية. الخشية لأن الله عز وجل وصف سيدنا عبد الله بن أمي مكتوم قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، هو أوريدي في هاي المرحلة، في مرحلة الخشية، لكن جايك الآن عشان يزيد من تزكية قلبه والقرب منك يا رب. فالآن الله عز وجل لما تحدث مع موسى ماذا يقول له؟ فقل له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. إذن فرعون له في مرحلة التزكية وله في مرحلة الخشية، ليس في المرحلتين سبحان الله، فهو يحتاج أن يذهب إليه وأصلا يعلمه الخشية. ليش أنا بحكي لكم هيك؟ لأنه الآن سوف تأتينا آية عظيمة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، كلها مرتبطة مع بعض. طيب إذا معانا وقت إن شاء الله نصل للمعنى. وأهديك إلى ربك فتخشى. طبعا والجميل في سورة النازعات بأنها تذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام مختصرة، كل الأحداث متتالية، لكن أنت ضمنيا قرأت كل المصحف عندك هذه التفاصيل. الآن بدك الزبدة وبدك
يعني سبحان تعملي إسقاطات مناسبة لهذه السورة تتناسب مع السياق. فنقول فأراه الآية الكبرى، كلنا عارفين ما هي الآية الكبرى الحية، فمباشرة فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. شوفوا عبد الله بن أمي مكتوم جاءك يسعى، هذا أدبر يسعى. يا الله، السعي هو المشي بمشقة، والسعي هو المشي السريع مش الركض. ليش المذكور حتى في سورة عبسة أو في سورة النازعات؟ قالوا بأن فرعون عندما رأى هذه الآية الكبرى اللي هي الحية الأفعى خاف وأراد أن يركض، لكن خاف على هيبته بين الناس، فأدبر يسعى وبده يهرب، ماسك حاله صار يمشي سريعا. سبحان الله، فمن الناس من يبتعد عن هذا الدين أدبر يسعى، ومنهم من يكون كذلك الصحابي الجليل جاءك يسعى. سبحان الله. فالله عز وجل يقول ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. دائما الإنسان عندما يخاف يجمع حوله الناس وكأنهم سوف يحمونه أو سوف يقفون في ظهره، فحشر فنادى. وشوفوا مناسبة أن الله عز وجل في بداية الصفحة قال إذ ناداه ربه، هون فنادى وما بين النداءين شتان. فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وصل إلى هذه الدرجة من الكبر والغرور، هو ليس فقط يقول ذلك على هيئة المسمى، يعني هو مش فقط معتقد بأنه إله، هو يعيش هذه الحالة، هو داخل تعرفوا جنون العظمة، وصل إلى حالة هو فعليا مقتنع. نعم نعم، فعليا هو يعيش تلك الحالة ويتصرف بناء عليها، وهذا من الثمار التي تأتي بها. لا، فحشر أي جمع الناس، حشر الناس أيوة يعني جمعهم، حشر عن شخص واحد لما قال فحشر أي جمع الناس جميعا حوله، والسحر حشر السحر وحشر الناس. فالله صلى الله عليه وسلم محمد قلنا أيوة، فقال أنا ربكم الأعلى، هي حالة يعيشها هو، يظن فعليا بأنني بما أنني أنا الملك، أنا المتصرف، أنا الذي أحشر الناس كيفما أردت، أنا أوزعهم كيفما اتفق، فهو يعيش تلك الحالة. كيف يعيشها؟ الآية التي تأتي وراءها تدل عليها. الله عز وجل يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. بعض العلماء قالوا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أن الأولى كانت كلمته الأولى عندما قال لا أرى لكم إلها غيري. هيك بدأ، هيك بدأ الغرور عنده والطغيان، إنه أول إشي يتفرج بيحكي والله أنا مش شايف إله أحسن مني. لكن لما تمادى في طغيانه وصل إلى مرحلة أن قال أنا ربكم الأعلى، وعاش تلك الحالة. فالله عز وجل يقول ما بين الكلمة الأولى والكلمة الآخرة الله عز وجل أخذه نكالا، أي عبرة وعظة لمن خلفه. وقيل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، الآخرة بمعناها الآخرة اليوم الآخر، والأولى هي الدنيا، أي أن الله عز وجل وأوقع عليه العذاب في الدنيا وفي الآخرة، بأنه لما أدركه الغرق كان يرى انهيار ملكه وكل من حوله بأم عينيه، فرأى عذابه في الدنيا والله عز وجل ادخر له عذاب الآخرة. نعود الآن إلى الآية العظيمة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يعني إحنا ننتظر أنه نقول إن في ذلك لعبرة لمن لا يخشى. هذا القرآن الكريم جاء حتى ينبه الناس من غفلتهم، حتى ينبه الناس من إدبارهم، فكيف يكون إذا كان القرآن لمن يخشى فقط، فأين الناس الذين لا يخشون؟ هذا القرآن يخاطب الناس جميعا. الله عز وجل يقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، كيف؟ فالعلماء قالوا بأن لهذه الآية العظيمة معنيين. المعنى الأول عندما نستخدم حرف أو الفعل المضارع في اللغة يخشى، هو يدل أيضا على الفعل المستقبل. كيف يعني؟ يعني بحكي لك إذا درس ينجح، هو لسه ما نجح بس أنا استخدمت الفعل المضارع على اعتبار ما سيكون. فالتفسير الأول
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بأنه إذا اعتبر وخشي فإنه سوف يكون بإذن الله عز وجل من الخاشين. التفسير الثاني وهو أكثر إقناعا والله أعلم وارتباطه بأهديك إلى ربك فتخشى بأن هذا القرآن الكريم للناس جميعا، لكن في بعض الناس لديهم استعداد لتقبل هذه الآيات، لديهم استعداد للخشية، لديهم خوف. الإنسان إذا كان عنده عضو ميت مهما ضربتي مهما حطيت فيه إبرة كان يشعر فيه بأي حياة، لكن إذا فيه شوية إحساس أول ما تحط فيه الإبرة رح ينطفد. فالله عز وجل يقول هناك قلوب، يا جماعة لا تحكموا على الناس من ظاهرها، هناك قلوب مستعدة لكنها في عندها عقبات في الطريق، مش قادرة تأخذ الخطوة الأولى في هذا الدين، مش قادرة تستقيم على هذا الطريق، لديها خشية قد تكون خشية أفضل من خشيتنا لله عز وجل، لكنها تنتظر لعل الله عز وجل يعني يجعل بعد ذلك أمره. فالله عز وجل يقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، هناك من يخشى الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يعني سبحان الله سوف يرسل له في الوقت المناسب العبرة التي يتعظ منها. عشان هيك لو أن فرعون قال وأهديك إلى ربك فتخشى، لو أن كان لديه الخشية بأن هناك إله هناك دين هناك أي شيء لتزكى لذهب في ذلك الطريق، لكن هو الأساسيات مش موجودة عنده، هو وصل إلى حالة التلبس وجنون العظمة بأنه أنا ربكم الأعلى فلم تكن لديه تلك الخشية. فالله عز وجل يقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي أن القلب يخشى الله يخافه. أغلب الناس تؤمن بأنه في نازعات وفي بحث وفي حساب وفي جنة وفي نار، لكنها سبحان الله قد يكون تقصيرنا إحنا معهم، قد يكون حكمنا على ظاهرهم، قد يكون الإنسان سبحان الله تجدي بأنه مظهر الفلانة لا ينم على أنها من أهل القرآن. وما أدراكي وما أدراكي، الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب يعني إذا جاء إلى بابك سوف تطرديه، لو أقسم على الله لأبره لاستجاب دعاؤه. فالله عز وجل يقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، اللي عنده الأساسيات لابد في يوم من الأيام أن يعود إلى الله. دائما بحكي سبحان الله إذا حسنت تربيتنا لأولادنا، إحنا كلنا نخطئ في تربية أولادنا، ما في أحد منا لم يخطئ في تربية أولاده، كلنا تعلمنا وأخطأنا وأحسننا، والولد الأول مسكين يا حرام راحت عليه جربنا فيه كل التجارب، والولد الوسط راحت عليه هو الصغير بس يعني اللي الله يصلحهم يرضى عليهم ماشي. لكن سبحان الله سوف الأساسيات التي وضعتيها فيه أساسيات الخشية هذه البذور بإذن الله عز وجل في يوم من الأيام ستكون سببا في هدايته. فلا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله عز وجل، ولا تغرنكم المظاهر. حبيباتي إياكم أن تغركم المظاهر، لا تحكموا على الناس، لا تحكموا عليها. أسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما بإذن الله عز وجل. نكمل سورة النازعات، نعم يعني وقت الصلاة، فإن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل نكمل سورة النازعات وما فيها من تدبرات عظيمة بإذن الله عز وجل في مش الأسبوع المقبل، الأسبوع الذي يليه بإذن الله عز وجل. بارك الله في خطواتكن وجعلها مباركة أينما كانت، ويجعل آثار هذه الخطوات في الحافرة في ميزان أهاليكم وفي ميزان أولادكم، آمين يا رب، وذرياتكم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم يا رب فهمنا هذا القرآن الكريم، علمنا من هذا القرآن الكريم، فقهنا في هذا القرآن الكريم، متعنا بهذا القرآن الكريم، لا يا رب تحرمنا صحبة أهل القرآن. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم أطعمهم من جوع، آمنهم من خوف. اللهم يا رب أعلي كلمة لا إله إلا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزاكم الله خيرا حبيباتي. المصلى اللي هون للرجال وإحنا فقط المصلى النساء هون، لأن في يعني ناس ممكن تخطئ. وبارك الله فيكم يا حبيباتي، إني أحبكم في الله.